يديه السبعة الأيام التي فيها كانت لهم الوليمة. وكان في اليوم السابع أنه أخبرها لأنها ضايقته، فأظهرت الأحجية لبني شعبها. فقال له رجال المدينة في اليوم السابع قبل غروب الشمس: أي شيء أحلى من العسل، وما أكفى من الأسد؟ فقال لهم: لو لم تحرثوا على عجلتي لما وجدتم أحجيتي. وحل عليه روح الرب، فنزل إلى أشقلون وقتل منهم 30 رجلا، وأخذ سلبهم وأعطى الحلل لمظهر الأحجية، وحمي غضبه وصعد إلى بيت أبيه. فصارت امرأة شمشون لصاحبه الذي كان يصاحبه.

الأصحاح الخامس عشر. وكان بعد مدة في أيام حصاد الحنطة أن شمشون افتقد امرأته بجدي معزن، وقال أدخل إلى امرأتي إلى حجرتها، ولكن أباها لم يدعه أن يدخل. وقال أبوها إني قلت إنك قد كرهتها فأعطيتها لصاحبك، أليست أختها الصغيرة أحسن منها؟ فلتكن لك عوضا عنها. فقال لهم شمشون إني بريء الآن من الفلسطينيين إذا عملت بهم شرا. وذهب شمشون وأمسك 300 ابن آوى وأخذ مشاعل وجعل ذنبا إلى ذنب، ووضع مشعلا بين كل ذنبين في الوسط، ثم أضرم المشاعل نارا وأطلقها بين زروع الفلسطينيين فأحرق الأكداس والزرع وكروم الزيتون. فقال الفلسطينيون من فعل هذا؟ فقالوا شمشون صهر التمي، لأنه أخذ امرأته وأعطاها لصاحبه. فصعد الفلسطينيون وأحرقوها وأباها بالنار. فقال لهم شمشون ولو فعلتم هذا فإني أنتقم منكم وبعد أكف. وضربهم ساقا على فخذ ضربا عظيما، ثم نزل وأقام في شق صخرة عيطم. وصعد الفلسطينيون ونزلوا في يهوذا وتفرقوا في لحي. فقال رجال يهوذا لماذا صعدتم علينا؟ فقالوا صعدنا لكي نوثق شمشون لنفعل به كما فعل بنا. فنزل 3000 رجل من يهوذا إلى شق صخرة عيطم وقالوا لشمشون أما علمت أن الفلسطينيين متسلطون علينا؟ فماذا فعلت بنا؟ فقال لهم كما فعلوا بي هكذا فعلت بهم. فقالوا له نزلنا لكي نوثقك ونسلمك إلى يد الفلسطينيين. فقال لهم شمشون احلفوا لي أنكم أنتم لا تقعون علي. فكلموه قائلين كلا، ولكننا نوثقك ونسلمك إلى يدهم وقتلا لا نقتلك. فأوثقوه بحبلين جديدين وأصعدوه من الصخرة. ولما جاء إلى لح صاح الفلسطينيون للقائه، فحل عليه روح الرب، فكان الحبلان اللذان على ذراعيه ككتان أحرق بالنار، فانحل الوثاق عن يديه، ووجد لحي حمار طريا، فمد يده وأخذه وضرب به 1000 رجل. فقال شمشون بلحي حمار كومة كومتين، بلحي حمار قتلت 1000 رجل. ولما فرغ من الكلام رمى اللحي من يده ودعا ذلك المكان رمة لحي. ثم عطش جدا فدعا الرب وقال إنك قد جعلت بيد عبدك هذا الخلاص العظيم، والآن أموت من العطش وأسقط بيد الغلف. فشق الله الكفة التي في لح فخرج منها ماء فشرب، ورجعت روحه فانتعش. لذلك دعا اسمه عين هقوري التي في لحي إلى هذا اليوم. وقضى لإسرائيل في أيام الفلسطينيين 20 سنة.

الأصحاح السادس عشر. ثم ذهب شمشون إلى غزة ورأى هناك امرأة زانية فدخل إليها، فقيل للغزيين قد أتى شمشون إلى هنا، فأحاطوا به وكمنوا له الليل كله عند باب المدينة، فهدأوا الليل كله قائلين عند ضوء الصباح نقتله. فاضطجع شمشون إلى نصف الليل، ثم قام في نصف الليل وأخذ مصراعي باب المدينة والقائمتين وقلعهما مع العارضة ووضعها على كتفيه، وصعد بها إلى رأس الجبل الذي مقابل حبرون. وكان بعد ذلك أنه أحب امرأة في وادي سورق اسمها دليل، فصعد إليها أقطاب الفلسطينيين وقالوا لها تملقيه وانظري بماذا قوته العظيم وبماذا نتمكن منه لكي نوثقه لإذلاله، فنعطيك كل واحد 1,100 شاقل فضة. فقالت دليلة لشمشون أخبرني بماذا قوتك العظيمة وبماذا توثق لإذلالك. فقال لها شمشون إذا أوثقوني 7 أوتار طرية لم تجف أضعف وأصير كواحد من الناس. فأصعد لها أقطاب الفلسطينيين 7 أوتار طرية لم تجف فأوثقته بها، والكمين لابث عندها في الحجرة. فقالت له الفلسطينيون عليك يا شمشون، فقطع الأوتار كما يقطع فتيل المشاقة إذا شم النار، ولم تعلم قوته. فقالت دليلة لشمشون ها قد ختلتني وكلمتني بالكذب، فأخبرني الآن بماذا توثق. فقال لها إذا أوثقوني بحبال جديدة لم تستعمل أضعف وأصير كواحد من الناس. فأخذت دليلة حبالا جديدة وأوثقته بها، وقالت له الفلسطينيون عليك يا شمشون، والكمين لابث في الحجرة، فقطعها عن ذراعيه كخيط. فقالت دليلة لشمشون حتى الآن ختلتني وكلمتني بالكذب، فأخبرني بماذا توثق. فقال لها إذا ضفرت 7 خصل رأسي مع السدى، فمكنتها بالوتد، وقالت له الفلسطينيون عليك يا شمشون، فانتبه من نومه وقلع وتد النسيج والسدى. فقالت له كيف تقول أحبك وقلبك ليس معي، هوذا 3 مرات قد ختلتني ولم تخبرني بماذا قوتك العظيم. ولما كانت تضايقه بكلامها كل يوم وألحت عليه ضاقت نفسه إلى الموت، فكشف لها كل قلبه وقال لها لم يعلو موسى رأسي لأني نذير الله من بطن أمي، فإن حلقت تفارقني قوتي وأضعف وأصير كأحد الناس. ولما رأت دليلة أنه قد أخبرها بكل ما بقلبه أرسلت فدعت أقطاب الفلسطينيين وقالت اصعدوا هذه المرة فإنه قد كشف لي كل قلبه. فصعد إليها أقطاب الفلسطينيين وأصعدوا الفضة بيدهم وأنامته على ركبتيها، ودعت رجلا وحلقت 7 خصل رأسه وابتدأت بإذلاله وفارقته قوته.

وقالت الفلسطينيون عليك يا شمشون. فانتبه من نومه وقال اخرج حسب كل مرة وانتفض، ولم يعلم ان الرب قد فارقه. فاخذه الفلسطينيون وقلعوا عينيه ونزلوا به الى غزة واوثقوه بسلاسل نحاس، وكان يطحن في بيت السجن. وابتدأ شعر رأسه ينبت بعد أن حلق. وأما أقطاب الفلسطينيين فاجتمعوا ليذبحوا ذبيحة عظيمة لداجون إلههم ويفرحوا، وقالوا قد دفع إلهنا ليدنا شمشون عدونا. ولما رآه الشعب مجدوا إلههم، لأنهم قالوا قد دفع إلهنا ليدنا عدونا الذي خرب أرضنا وكثر قتلانا. وكان لما طابت قلوبهم أنهم قالوا ادعوا شمشون ليلعب لنا، فدعوا شمشون من بيت السجن فلعب أمامهم وأوقفوه بين الأعمدة. فقال شمشون للغلام الماسك بيده دعني ألمس الأعمدة التي البيت قائم عليها لأستند عليها. وكان البيت مملوءا رجالا ونساء، وكان هناك جميع أقطاب الفلسطينيين، وعلى السطح نحو 3000 رجل وامرأة ينظرون لعب شمشون. فدعا شمشون الرب وقال يا سيد الرب اذكرني وشددني يا الله هذه المرة فقط، فأنتقم نقمة واحدة عن عيني من الفلسطينيين. وقبض شمشون على العمودين المتوسطين اللذين كان البيت قائما عليهما، واستند عليهما الواحد بيمينه والآخر بيساره، وقال شمشون لتمت نفسي مع الفلسطينيين، وانحنى بقوة فسقط البيت على الأقطاب وعلى كل الشعب الذي فيه. فكان الموت الذين أماتهم في موته أكثر من الذين أماتهم في حياته. فنزل إخوته وكل بيت أبيه وحملوه وصعدوا به ودفنوه بين صرعة وأشتاؤول في قبر منوحة أبيه، وهو قضى لإسرائيل 20 سنة.

سفر زكريا النبي الإصحاح العاشر. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. يواصل ربنا في الإصحاح العاشر طمأنة شعبه ويتحدث عن إحسانه لهم من خلال بركات كثيرة تدركهم على مستوى زمني في أجيال قادمة بعد زمان هذه النبوة، وأيضا بمستوى روحي عن زمن كنيسة العهد الجديد بما تحمله من بركات إلهية. أطلبوا من الرب المطر في أوان المطر المتأخر، فيصنع الرب بروقا ويعطيهم مطر الوبل، لكل إنسان عشبا في الحقل. أطلبوا من الرب، يعني ما عدتوش تطلبوا من الأوثان، خلاص تقطعوا علاقتكم بالآلهة والأصنام الضعيفة التي صنعت من حجارة. أطلبوا من الرب المطر في أوان المطر المتأخر. المطر المتأخر ده اللي بيجي في أوان الربيع في شهور مارس وأبريل، وده بيساعد على إنضاج المحصول، وده بيجي قبيل الحصاد مباشرة. أطلبوا من الرب المطر في أوان المطر المتأخر. المطر هنا إشارة للروح القدس وعمله في النفس. في أوان المطر المتأخر، المطر المتأخر هنا إشارة إلى زمن العهد الجديد، عشان كده بيقول دايما كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. أطلبوا من الرب المطر في أوان المطر المتأخر، ده في بركات جاية في هذا الزمن المتأخر، زمن العهد الجديد. فيصنع الرب بروقا، البرق بيبقى مقدمة لنزول المطر فبيحمل علامة مفرحة. فيصنع الرب بروقا ويعطيهم مطر الوبل، الوبل المطر الغزير يعني. فهنا ان الروح القدس لما هيجي هيجي بغزارة وبقوة، وده اللي شفناه في حلوله على أبائنا الرسل. لكل إنسان عشبا في الحقل، ده هذا المطر سيثمر في حياتهم بثمار روحية. لأن الترافيم قد تكلموا بالباطل، والعرافون رأوا الكذب وأخبروا بأحلام كذب، يعزون بالباطل، لذلك رحلوا كغنم زلوا إذ ليس راع. هنا بيوضح أن الأوثان والعبادة الوثنية هي عبادة باطلة. يقول لأن الترافيم، الترافيم دي تماثيل صغيرة كانت توضع في المنازل للتبرك وطلب المشورة، فسميت الترافيم، فكانت بمثابة آلهة منزلية. لأن الترافيم قد تكلموا بالباطل، بالباطل يعني بالكذب أو بالإثم، يعني بلا فائدة، يعني الأوثان دي لم تفيد الإنسان. والعرافون رأوا الكذب وأخبروا بأحلام كذب. العراف هو من يدعي معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل، وهنا إشارة إلى كذب إبليس. يعزون بالباطل يعني بيقولوا كلام هو مش حقيقي، لذلك

رحلوا كغنم تاهوا وتشتتوا، ذلوا إذ ليس راع، عاشوا في مذلة ومعاناة لأن الرعاة بتاعتهم انحرفوا أيضا. على الرعاة اشتعل غضبي فعاقبت الأعتدة، لأن رب الجنود قد تعهد قطيعه بيت يهوذا وجعلهم كفرس جلاله في القتال. هنا بيوضح إن كان من ضمن

غضبي فعاقبت الأعتدة، لأن رب الجنود قد تعهد قطيعه بيت يهوذا، قد تعهد قطيعه يعني اهتم بيه ورعاه، لما لم يجد رعاية من القادة اهتم هو برعايته، وجعلهم كفرس جلاله في القتال، جعل الشعب كفرس في مجده وفي قوته في أثناء القتال. وهنا التعبير ده بيجي مع تماشى مع التعبير اللي قاله العريس لعروس النشيد: شبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون. فهنا ربنا بيجعل منهم أفراس تمتلئ بالحيوية وبالقوة وبالجهاد الروحي، واجعلهم كفرس جلاله في القتال. وهنا المقصود أن الله يجعل منا فرسان في الحرب الروحية، القتال هنا المقصود به الحرب الروحية، منه الزاوية، منه الوتد، منه قوس القتال، منه يخرج كل ظالم جميعا. الزاوية هنا إشارة إلى حجر الزاوية اللي هو إشارة ربنا يسوع، منه الزاوية يعني الحجر الذي سيجمع الحوائط معا والجدران معا ويجمع الجسد كله معا. منه الوتد، الوتد ده ممكن بتطلق على الوتد اللي بيقوم بتثبيت الخيمة في الأرض، أو الخطاف اللي بيعلق في الحائط لتعليق الأشياء عليه. والوتد دايما بيستخدم كناية عن السند والمعونة. فبنقول عن ربنا يسوع إن منه الزاوية، منه الوتد، إنه ربنا يسوع هو حجر الزاوية، ربنا يسوع هو السند والمعونة، منه قوس القتال يعني مصدر كل قوة للجهاد. القوس هي آلة بتستخدم في الحرب، بتلقى بها السهام ودايما بتبقى كناية عن الحرب. منه قوس القتال، عشان كده حتى داود يقول: الذي يعلم يدي القتال، فتحنى قوس بيدي، يعني القوس ده هي بتبقى آلاف في إيد الجندي. فهنا إشارة أن الله هو مصدر كل قوة في جهادنا الروحي. منه يخرج كل ظالم جميعا، مش المقصود أن هؤلاء الظالمين على الشعب بتوجيه ربنا، لكن بسماح من الله يأتي الظالم على شعبه. يعني لما بيخرج ظالم بنبقى عارفين أن ده بسماح من ربنا، هو اللي بيسمح بيه على شعبه. منه يخرج كل ظالم جميعا، ويكونون كالجبابرة الدائسين طين الأسواق في القتال، ويحاربون لأن الرب معهم، والراكبون الخيل يخزون. يبقى هنا بيتكلم عن شعبه إزاي إن هم بعمل ربنا في حياتهم بنعمة الروح اللي سنداهم. يقول: ويكونون كالجبابرة، يعني الأقوياء الدائسين طين الأسواق. طين الأسواق الوحل اللي بموجود في ساحات المدينة، لأن الساحات دي كانت بتبقى متربة، أول ما المطر ينزل عليها بيتحول هذا التراب إلى وحل وطين. فيقول الدائسين طين الأسواق، كناية عن انتصارهم على الأعداء. الدائسين يعني المنتصرين في القتال، ويحاربون لأن الرب معهم، والراكبون الخيل يخزون، ده إشارة إلى جيش الأعداء. وأقوي بيت يهوذا، وأخلص بيت يوسف، وأرجعهم لأني قد رحمتهم، ويكونون كأني لم أرفضهم، لأني أنا الرب إلههم فأجيبهم. هنا ربنا بقى بيتكلم إن إزاي بيت يهوذا اللي هي المملكة الجنوبية وبيت يوسف اللي هي المملكة الشمالية يصيروا واحد في المسيح، دول مملكتين هم. وأقوي بيت يهوذا وأخلص بيت يوسف وأرجعهم. أرجعهم هنا أردهم إلى أرضهم، وبالفعل هيجي أفواج من العودة أخرى بعد زمن زكريا. لأني قد رحمتهم، لأني قد قبلت توبتهم. وطبعا لما بنيجي نتكلم هنا عن رجوع المسبيين بيجي في ذهننا على طول عودة المسبيين من الجحيم إلى الفردوس، ودي اللي اتكلمنا عنها في الإصحاح السابق. فهنا يقول وأرجعهم، إشارة إن ربنا هيرجع السبي من يد إبليس. لأني قد رحمتهم، غفرت ليهم خطاياهم، ويكونون كأني لم أرفضهم، يعني هيرجعوا للحياة معايا ولا كأن وقعوا تحت التأديب، لأني أنا الرب إلههم فأجيبهم، يعني أنا هستجيب لصلواتهم. ويكون أفرايم كجبار، ويفرح قلبهم كأنه بالخمر، وينظر بنوهم فيفرحون، ويبتهج قلبهم بالرب. هنا بقى أفرايم اللي كان بيقود الانشقاق واللي ربنا كان بيقاومه، وخاصة بوضوح في سفر هوشع
نلاقي هنا يكون أفرايم كجبار.

بار يعني بطل مسنود بربنا، ويفرح قلبهم كأنه بالخمر. الخمر دايما إشارة للفرح الروحي. وهنا الآية دي كناية عن الفرح الروحي بالخلاص، وتتكرر كلمة الفرح يعني يفرح قلبهم وبعد كده يفرحون ويبتهج 3 مرات في آية واحدة، تكرار كلمة الفرح لأنه سمة الحياة الجديدة مع المسيح إن الإنسان يعيش في الفرح. وهنا الفرح بالخلاص زي ما بيقول المزمور: عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين، يعني من عمل الخلاص والفداء صرنا فرحين. أصف لهم وأجمعهم لأني قد فديتهم ويكثرون كما كثروا. أصف لهم كما يصفر الراعي ليجمع قطيعه. وبنلاقيها في الناس مثلا اللي بتربي طيور، ممكن يقف الرجل ليصفر لهذه الطيور فيجمعها. هنا دي معنى كلمة أصفر لهم وأجمعهم لأني قد فديتهم، أنا هجمعهم من بين الشعوب لأني قد فديتهم. هنا طبعا في إشارة واضحة هو للصليب، لأني قد فديتهم ويكثرون كما كثروا. هنا إشارة إلى نمو كنيسة العهد الجديد وبركات الصليب التي ستعمل في الكنيسة. أزرعهم بين الشعوب فيذكرونني في الأراضي البعيدة ويحيون مع بنيهم ويرجعون. هنا أزرعهم بين الشعوب دي بذار الإيمان التي وضعت بين الشعوب الوثنية، دول أبائنا الرسل واليهود اللي جم يوم الخمسين وكانوا موجودين من جنسيات مختلفة كتير في أعمال إصحاح 2، وإزاي رجعوا إلى بلادهم ووجدوا كبذار في هذه البلاد. ودي كانت المدخل للمسيحية في كل هذه البلاد، وهؤلاء اليهود سبقوا أبائنا الرسل في الوصول إلى بلادهم بخبر الخلاص. وأزرعهم بين الشعوب، يمكن ربنا كان قبل كده يقول وأشتتهم وأفرقهم بين الشعوب لما كان يتكلم عن السبي، لكن هنا يقول أزرعهم بين الشعوب. فهنا دي إشارة إلى بذار الإيمان التي ولدت في يوم المطر، اللي هو لو بنتكلم عن الآية الأولى: فيصنع الرب بروقا ويعطيهم مطر الوبل. هنا بقى المطر ده هينزل عشان هذه البذار التي مذكورة في آية 9: وأزرعهم بين الشعوب فيذكرونني في الأراضي البعيدة. الأراضي البعيدة كل أقاصي الأرض، طبعا مش المقصود بها هنا عودتهم لكنعان، لأن بيشير إنها أراضي بعيدة، ويقول بين الشعوب وليس في أرضه أو في شعبه. وأزرعهم بين الشعوب فيذكرونني في الأراضي البعيدة ويحيون مع بنيهم ويرجعون. هنا بنيهم البنوة الروحية بقى، مش البنوة الجسدية اللي كانوا بيفتخروا بها في العهد القديم، لا، ويحيون مع بنيهم البنين الروحيين ويرجعون، يعني يبقى في طريق مفتوح ما بين هذه البلاد وكنعان. وأرجعهم من أرض مصر وأجمعهم من أشور. أرض مصر هنا هي أرض العبودية وكانت في جنوب كنعان. وأجمعهم من أشور، أشور هي أرض السبي ودي في أقصى الشمال، فكأن من أقصى الجنوب لأقصى الشمال سيجمعهم الرب. وآتي بهم إلى أرض جلعاد ولبنان. جلعاد دي مراعي، كانت أرض مراعي تقع في شرق الأردن وكانت أراضي خصبة ومعشبة وكانت تكثر بها مراعي الماشية. وآتي بهم إلى أرض جلعاد ولبنان. لبنان هنا إشارة إلى امتداد أرض كنعان إلى الشمال حيث بلاد لبنان، يعني إن شعب إسرائيل سيمتد ويدخل لبنان، ولكن مش هيدخل كاحتلال عسكري، ولكن هيدخل كإيمان بالمسيح، إن كل هذه البلاد ستدخل في الإيمان. ولا يوجد لهم مكان، بمعنى ان من كثرتهم وامتدادهم مش هيبقوا مقضيين هذه الاماكن، اشاره لانتشار الكنيسه. يبقى وارجعهم من ارض مصر واجمعهم من اشور، يعني ربنا بينجي من ارض العبوديه ومن السبي وياتي بهم الى ارض جلعاد، ارض المراعي الخضراء ولبنان حيث الامتداد، ولبنان باشجاره تشير الى السمو. ولا يوجد لهم مكان، يعني من كثرة عدد الشعب وكثرة المؤمنين ستتسع الكنيسة وتشعر أنه لا مكان يسعهم. ويعبر في بحر الضيق ويضرب اللجج في البحر. هنا بقى بيكلمهم ربنا عن أحداث وأعمال عملها في حياتهم في العهد القديم. ويعبر في بحر الضيق اللي هو البحر الأحمر، وبيشير هنا أيضا كناية عن الضيق في العالم. ويضرب اللجج في البحر، اللجج اللي هي الأمواج العاتية والمرتفعة.
وتجد

تلف كل أعماق النهر، إشارة إلى عبور نهر الأردن في أيام يشوع، وتخفض كبرياء أشور، غرور دولة أشور، ويزول قضيب مصر، القضيب ده العصا اللي بيمسكها الملك في يده دليل الحكم، ويزول قضيب مصر أي يزول ملك مصر. هنا المقصود أن ربنا سيفتح طرقا أمام شعبه، سيجفف مياه النهر من أمامهم، سيتخفض هامة أعدائهم. فهنا بيحمل معاني انتصار مباشر على الأعداء المحيطين، ومعنى أبعد إلى امتداد الكنيسة لكل هذه الأمم. وأقويهم بالرب فيسلكون باسمه، يقول الرب. أقويهم بالرب بالروح القدس، روح القوة، زي ما قال لزروبابل: لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. وأقويهم بالرب فيسلكون باسمه، يعني بمقتضى وصاياه ومشيئته، يقول الرب. يبقى هنا النبوات التي تحمل إحسانات الرب إلى شعبه هي بتحمل معنى مباشر عن حياتهم في وقتهم الحالي، وتحمل معنى أبعد عن كنيسة العهد الجديد، وإزاي ربنا هيسند الكنيسة وتمتد وتتكاثر وتمتلئ بالبركة كل البلاد من المؤمنين. ولربنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد، أمين.

0: المكتبة الصوتية لقداسة الباب المعظم الأنبياء شنود الثالث، أقدم لكم قوة في الحياة الروحية في محاضرة يوم الأربعاء المبارك الموافق 14/8/1991.
1: بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أنا كلمتكم في الأسابيع الماضية عن بعض الصفات البارزة في الحياة الروحية، زي مثلا العمق، حياة الانتصار، النجاح. وأريد أن أكلمكم اليوم عن صفة أخرى بارزة في الحياة الروحية وهي

قوة. الإنسان الروحي إنسان قوي، ونقصد قوي روحيا. الإنسان الروحي إنسان قوي ليه؟ لأنه صورة الله ومثاله، والله قوي، مفيش أقوى من ربنا، فلازم أولاد الله يكونوا أقوياء مثله. والإنسان اللي على صورة الله ومثاله لازم يكون إنسان قوي. قيل عن الله إن هو لبس القوة وتمنطق لها، وقيل عنه أيضا تقلد سيفك على فخذك أيها الجبار، استله وانجح واملك. مفروض أولاد الله يكونوا بالشكل ده. وإحنا بنقول الثلاث تقديسات، بنقول قدوس الله، قدوس القوي. أحسن بعض الناس يفتكروا حياة التواضع المسيحي وحياة الوداعة المسيحية عن الإنسان يكون إنسان ضعيف. لا، لابد أن تكون إنسانا قويا، لأنك صورة الله ومثاله وصورة الله القوي. وبنقول في المزمور يمين الرب صنعت قوة، يمين الرب رفعتني، يمين الرب صنعت قوة فلن أموت بعد بل أحيا. بالقوة بتاعت ربنا، ربنا بيقول لا بالقوة ولا بالقدرة بل بروحي يقول رب الجنود، لأن روحه هي مصدر القوة والقدرة. والإنسان الذي يعمل فيه روح الله لابد يكون إنسان قوي، لأن السيد المسيح بيقول لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم. فالإنسان الذي ليس هو قويا في حياته يبقى لا يعطي فرصة للروح القدس انه بيعمل فيه، لان اذا كان الروح القدس بيعمل فيه لابد يكون انسان قوي. السيد المسيح ساب الكنيسة في ايدي 12 واحد قوي، نشروا الايمان في العالم كله. الانسان الروحي قوي لانه صورة الله القوي، والانسان الروحي قوي لان الله يعمل فيه. ما دام يعمل فيه يبقى بيعمل فيه بقوة. بولس الرسول بيقول الذي يعمل فيه بقوة. عشان كده ربنا قال للتلاميذ لا تبرحوا اورشليم حتى تلبسوا قوة من الأعالي. لذلك كل من يحيط بالله يكون قويا. ملائكة الله في منتهى القوة. ده داود النبي في مزمور 103 يقول باركوا الرب يا ملائكته المقتدرون قوة. المقتدرون ايه؟ قوة. ملك واحد هز جيش سنحريب 185,000، قوة جبارة. ملك واحد أهلك الأبكار كلها، قوة. ملاك نجى بطرس من السجن، وملاك نجى بولس من السجن، دخل السجن السلاسل وقعت، قوة جبروت. ملاك بحرج الحجر اللي ما يقدرش عليه عدد كبير من الرجال، قوة في كل حاجة، حتى قوة في الطاعة. يقول لك الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه، مجرد حتى في سؤال لاهوتي كان بيسألوه بعض رجال اللاهوتي

هل الملاك حينما ينتقل يقطع وسطا؟ عارفين يعني ينتقل يقطع وسطا؟ يعني لما الملاك مثلا ينزل من السماء للارض هل يقطع الوسط اللي بين السماء والارض ولا في لحظه تلاقيه في الارض؟ تقول لي ازاي؟ اقول لك بسيط، زي ما انت فكرك وانت

لك الامر هينفذه وهينفذه بقوه وجبروت. لذلك لما ربنا اعطى هذه القوه للتلاميذ قيل ان ملكوت الله قد اتى بقوه بسرعه، انتشار عجيب عجيب عجيب عجيب. كنيسه كده تتاسس في 35 سنه تلاقي وصلت من الشرق الاوسط لاسبانيا غربا، لمصر وليبيا جنوبا، لبلاد ما بين النهرين والى الهند شرقا. ايه كل ده؟ لاسيا الصغرى شمالا، كل ده في 35 سنة. قوتي وتسبحتي هو الرب وقد صار لي خلاصا. ربنا اختار ضعفاء العالم لكن القوة من الله نفسه، مش زي الاخ ده اللي بيقول انا بطل انا ملك. لا، القوة من ربنا. انا انسان ضعيف، اختار ربنا ضعفاء العالم واخذ بهم الاقوياء، لان القوة هي من الله. قوتي هو الرب. واحنا لما بنتكلم عن ربنا نقول له لان لك الملك والقوة، وفي تسبحة اسبوع الالام بنقول له سوك تاتي جوم ننفئون بسموه، سوك تاتي جوم، ليك القوة، ليك القوة، ربنا وليه القوة، ليه القوة اللي بتصنع العجائب والآيات والقوات، والقوة دي بيديها لأولاده برضه، ليه القوة اللي تمشي على البحر، يقول يدوس على كبرياء البحر عند ارتفاع لججه هو يسكتها. ربنا ليه القوة، وكل اللي يعيشوا مع ربنا يبقوا أقوياء. لكن نبص نلاقي ناس غلابة لا حول لهم ولا قوة، ويقول لك أنا بتاع ربنا. بتاع ربنا إزاي؟ ده بتاع ربنا يبقى الروح القدس اداك قوة، اداك قوة. لما الملاك بشر بميلاد يوحنا المعمدان قال انه هيشتغل بقوة ايليا، بروح ايليا وقوته، ان ايليا كان قوي. ده ايليا في يوم واحد خلص البلد كلها من 850 من الانبياء الكذبة، انبياء البعل وانبياء السواري، 850 في يوم واحد قال هاتوهم هاتوهم لا يبقى منهم واحد. هو ايليا كان قوي قوي حتى في تعاملاته، تنزل نار من السماء تاكل خنزير. نقول له لا خليك ضعيف وامشي جنب الحيطه عشان تبقى انسان بتاع ربنا. لا، اولاد الله لازم يكونوا اقوياء، بس اقوياء بطريقه روحيه. القوه في المسيحيه ليست العنف، وليست السيطره، وليست الضغط على الناس، وليست احتقار الاخرين. لا، القوة هي القوة الروحية. القوة هي ايه؟ هي القوة الروحية. وليست هي قوة الدهاء والحيلة. الحية كانت أحيا الحيوانات البرية، لكن مش هي دي القوة. القوة هي القوة الروحية اللي تكون عند أولاد الله. القوة التي بدأت ببدء المسيحية وحتى في العهد القديم ربنا كان بيدي قوة عجيبة لأولاده في العهد القديم. موسى النبي كان إنسان يعني زي ما قال أغلى في الشفتين، ليس صاحب كلام لا اليوم ولا أمس ولا قبل من أمس، ومع ذلك كان بيخاف منه فرعون. كان قوي، إنسان قوي، يضرب الصخرة تنزل مية، يضرب البحر يتفلق نصين، حاجة مش معقولة. عصا موسى كانت في ايده قوة، لكن قوة ايه؟ قوة من الله. ما اقولش انا قوي، لا انا راجل ضعيف، لكن الله الذي يعمل في الضعفاء

0: يعطي قوة، هو يعطي قوة وخلاص. موسى ما كانش بس قوي في معجزاته وآياته، ده كان قوي في كل حاجة، كان قوي في احتماله، احتمل شعب غليظ الرقبة قاسي الطباع 40 سنة يتذمروا عليه ويتمردوا عليه ويطلبوا طلبات وحاجة مش معقولة، يغيب عنهم 40 يوم يلاقوهم عبدوا العجل الذهبي. شعب ربنا نفسه قال له اتركني وانا افنيهم، قال له لا تفنيهم ازاي، ايه دي ايه قوة الاحتمال العجيبة دي اللي عند موسى. عشان كده قيل عنه في عدد 12:3 وكان الرجل موسى حليما جدا اكثر من جميع الناس الذين على وجه الارض. كان قوي في معجزاته وكان قوي في احتماله، وايضا كان موسى قويا في نفسيته، يعني مش من النوع اللي يتهز. يعني جمع البحر الاحمر، البحر موجود قصاد من هنا، وفرعون بيجرب مركباته والشعب ابتدى يتهز يرتعش، قالوا له عشان ما فيش قبور في مصر ولا ايه جاي تموتنا في البريه؟ قال لهم ابدا، خفوا وانظروا خلاص الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. ايه القوه العجيبه في النفسيه؟ مش من النوع اللي يتهز من جوه ابدا مهما كان. ده فرعون كان هو اللي بيتهز منه، راجل كان قوي. ليه قوي؟ شاعر بان ايد ربنا معاه، شاعر بان ربنا هو اللي بيرشده، شاعر ان وعود ربنا معاه، فكان قويا في ايمانه. ايضا كان قوي في نفسيته، قوي في معجزاته، قوي في احتماله، كان قوي في ايمانه. الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. بكل قوه ضرب البحر ومد رجله ودخل جواه، الايمان قوي. الانسان الروحي يكون قويا في كل شيء، لا يهتز ولا يضطرب ولا يخاف. ما هو أرمية وهو لسه فتى صغير ما كانش وصل الى هذا المستوى بعد، وكان من النوع اللي بيخاف. صدقوني موسى كان كده برضه في الاول، قال له اروح واقابلهم ازاي ويقولوا لي انت مين وربنا بتاعك ده مين وما اعرفش اقول هذا. أرمية برضه كان خايف وقال له انا ولد ما اعرفش اشتغل في الشغلانه دي، فربنا قال له لا ما تقولش انا ولد. ليه بقى؟ شوف ربنا قال له لا تخف من وجوههم لاني انا معك، يقول الرب لانقذك. قال له انظر قد وكلتك هذا اليوم على الشعوب وعلى الممالك لتقلع وتهدم وتهلك وتنقض وتبني وتغرس. بيقول الكلام ده لمين؟ للطفل أرميه. قال لا خليك قوي، اوعى تخاف منهم احسن يتعبوك. وبعدين قال له ايه؟ قال له ها انا ذا قد جعلتك اليوم مدينه حصينه وعمود حديد واسوار نحاس على كل الارض لملوك يهوذا ولرؤسائها ولكهنتها ولشعوب الارض، فيحاربونك ولا يقدرون عليك لاني انا معك يقول الرب لانقذك. هذه القوه، يحاربونك ولا يقدرون عليك. ليه؟ لاني انا معك. القوه كلها بتاعت ربنا معاك. ده الانسان اللي عنده ايمان بقوة ربنا، يقول له أنا يا رب ضعيف أنا مش قدهم، لكن ما دام قوتك معايا يحاربونك ولا يقدرون عليك لأني أنا معك. أنا أجعلك مدينة حصينة وأسوار من حديد، اللي عنده اسوار من حجر بيبقى مبسوط، وما اللي عنده اسوار من حديد بيبقى ايه؟ لذلك نجد ان اولاد الله اولاد اقوياء من زمان، مش بس قوة العهد الجديد، العهد القديم برضو الله موجود فيه زي ما هو موجود في الجديد، وروح الله اللي بيعمل في العهد الجديد ما كان بيعمل في العهد القديم برضو. يعني واحد زي داود اهو كان شاب صغير لكن كان قوي، كان قوي، كان اقوى من شاول الملك، وكان بالحصوايا والمقلاع بتاعته اقوى من جميع رجال الجيش المسلحين بالحراب وبالسيوف وبالسهام وبكل حاجه. ولما خاف الجيش كله قصاد جولياد وقف داود قال له انا اروح لهم، لا يسقط قلب احد بسببه، معاكوا راجل مين ده؟ انا مش جاي بنفسي، انا لا جاي بسيف ولا برمح، انا جاي باسم رب الجنود. ادي سبب قوة داود، معاه اسم رب الجنود معاه، عشان كده مديله قوة. لما احنا نشعر ان مش موجود معانا ربنا وكلمة لاني انا معك ما تبقاش في ذاكرتنا، الواحد يضعف ويخاف ويضطرب. لكن اللي شعر ان ربنا معاه زي ما قال داود، ان سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا لاني انا معك. ازاي ده؟ لان رب معايا، اخاف من ايه؟ ان قام علي جيش ففي ذلك انا مطمئن. هنا بقى القوة الجوانية، القوة التي لا تخاف. منين ما تشعر انك خايف قول ما الروح الله العامل فيا انا مش مشترك معاه ولا ايه؟ فين الله القوي؟ فين صورة فين الانسان اللي هو صورة الله ومثاله؟ يبقى خايف، يبقى مضطرب، يبقى ضعيف. ازاي ده؟ لا يخاف من الناس ولا يخاف من خطيه، ليس لانه قوي، لا، لان الله اللي عامل فيه الله قوي. ده كلمة لطيفة جت في سفر ايوب، الله يغلبه للانسان، الله يغلبه للانسان. داود كان قوي القلب لا يخاف، وكان قويا ايضا في عمله، في عنه ان هو جبار بأس، مع ان اللي يشوفه يلاقيه كده واد اشقر مع حلاوه في العينين زي ما قالوا عنه، يعني منظر كده زي عروسه حلاوه كده، لكن هو جبار بأس، قلبه زي قلب اسد خاف شبكه. واحد عيل صغير قد كده يهجم على جولياد وينش بحصايه ده ايه؟ وعلى الرغم من كده انا اتذكر اني في مره عاتبت ابي القديس العظيم داود النبي وقلت له يا داود واخد معاك 5 حصويات ليه؟ ما هي واحده كفايه. وفعلا هو باول حصايه انتصر، وال4 حصايات التانيين ربنا قال له ما لهمش لازمه، بس يعني انا سبتهم لك كده لانك مبتدئ في الشغلانه. ثاني مره لو طلع لك جولياط اخر خد له حصايه واحده وكفايه عليه. هو ما يحتملش ازيد من حصوين. اولاد الله اولاد اقوياء. الملك كان خايف، شاول الملك، لكن داوود قوي، قوي بربنا، مش قوي بشخصه، لا قوي بربنا. عشان كده قال قوتي هو الرب وقد صار لي ايه؟ خلاص. واحد زي بولس الرسول يقول استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. مش انا صاحب القوه، ده المسيح هو اللي هيقويني. استطيع كل شيء، مين يقدر يقول العباره دي؟ وبعد ما يعمل كل شيء يقول انا ما انا، لكن نعمة ربنا اللي عاملها فيه. القديس انطونيوس الكبير كان يهجم عليه، ده عاش في مقبرة في الاول قبل ما يخش في البرية الجوانية. صور واحد يعيش في مقبرة، مين يقدر يعيش وجنبه العظام والجماجم وارواح القديسين؟ حاجة مش سهلة، او اي ارواح. وبعدين جم الشياطين يعني خوفوه ورعبوه وضربوه ضربة بالمليان، يعني ما تكون ضربة شطاني شوفوا تطلع ايه. فتعدل لهم وقال لهم ان كان ربنا اعطاكم سلطانا علي فمن انا حتى اقاوم الله، وان كان ربنا ما اعطاكوش سلطان ولا واحد فيكم هيقدر يأذيني، اضربوا زي ما انتوا عايزين، انتوا مفيش واحد يكفي. فخافوا منه ومشوا. قوي، قلبه قوي من جوه. في ناس بيتولدوا بقلوب قويه، وفي ناس بيجي لهم قوه القلب بحياه الايمان التي يعيشونها مع الله. يبقى الانسان قوي بالشكل ده، يستطيع كل شيء. وفي انسان بيبقى قوي بوعود الله وكلمه الله الثابته فيه. قال اكتب اليكم ايها الشباب لانكم اقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير. ده الإنسان القوي. شوف واحد زي ماري جرجس يقلب يانس عمل منشور اللي عن معاه إنجيل دموته واللي يخش كنيسة واللي واللي واللي واللي، والناس يبصوا للمنشور ده وخايفين. بص ماري جرجس وخده ومزعوا حته، هيعمل له إيه؟ لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد. شخص قوي، قوي في إيمانه. الشهداء كانوا أقوياء. أنا مش قادر أتصور بأي طبيعة الأم دي اللي يذبحوا أولادها الخمسة على حجرها وهي تقويهم في الإيمان وتشجعهم على الاستشهاد. إيه القوة العجيبة دي؟ إيه قوة احتمال منظر أولادها بيذبحوا على حجرها؟ وإيه قوة الإيمان؟ وايه القوه اللي بتديها لاولادها؟ حاجه مش معقوله. كانوا، ومش قوه عفوانه، لا، المسيحيه ما تعرفش قوه العفوانه، لكن تعرف قوه الايمان وقوه القلب وقوه الفكر وقوه الروح وقوه النفس وقوه العزيمه وقوه الاراده. الناس اللي بيعملوا تدريب روحية وبينجحوا فيها بقوة، مهما كان التدريب صعب يجيله قوة من الأعالي، من عند ربنا تسنده. وإن خاف قوة ربنا تبقى معاه، يقول له لا تخف لأني معك، زي ما قال لأرمية يحاربونك ولا يقدرون عليك لأني أنا معك يقول السيد الرب. وزي ما قال لي يشوع بن نون، كلمة لطيفة خالص في يشوع الصح واحد، قال له برضو تشدد وتشجع ولا ترهب، كما كنت مع موسى أكون معك لا أهملك ولا أتركك. وبعدين يقول له إيه ثاني؟ لا يقف انسان في وجهك كل ايام حياتك. ايه الكلام ده؟ ده كلام عجيب جدا. لا يقف انسان في وجهك كل ايام حياتك. مش واحد حتة خطية صغيرة قد كده تهزه وتهز روحه وتهز مشاعره وتهز قلبه. ايه ده جرى لك ايه؟ حتة خطية صغيرة مش قادر عليها. شوفوا ربنا يقول لبولس الرسول في رؤية، لما كان في تبشيره من أثينا راح لقرنثوس إلى أخر، قال الرب لبولس برؤية في الليل لا تخف
1: بل تكلم ولا تسكت، لأني أنا معك ولا

0: يقع بك أحد ليؤذيك، فلا يقع بك أحد، زي ما قال لي يسوع لا يقف أحد في وجهك كل أيام حياتك. أنا معك، مدام أنا معك امشي. لذلك أولاد الله بيبقوا أقوياء بالإيمان بالثقة لأن ربنا معاه. جهز لأن ما كانش عنده هذا الإيمان كان خايف لما لقى الأعداء محوطين بالمدينة، لكن إليشع اللي عنده إيمان قال يا رب افتح عيني الغلام ليرى ان الذين معنا اكثر من الذين عليهم. خاف؟ لا ما يخافش، لان شايف بالايمان ايه اللي معاه، قلبه قوي. انا يعجبني قوي قلب بطرس الرسول اللي اترمى في السجن وثاني يوم كانوا هيموتوه، يعني اخر ليله في حياته يعني على حسب افكارهم، ونام ونعس لدرجه ان الملاك اللي جاي ينقذه لكزه بجنبه كده قال له اصحى. ايه ده؟ مش خايف ان ده هيموت بكره؟ ده نعسان. نعسان ومحتاج حد ينقذه عشان يصحى. طب واللي هيموت بكره؟ لا يموت، انا خاف من الموت. يطلع ايه الموت ده؟ يطلع ايه؟ المسيح اقوى من الموت بالقيامة، والموت ده جسر ذهبي بيوصل بين الارض والسماء. كانش خايف، قلبه مبسوط ولم يضطرب اطلاقا، في قوه موجوده من جوه. في كل شيء كان اولاد الله عندهم هذه القوه، في كل شيء. صدقوني حتى في عمل اليد، لما القديس مقريس الكبير زار القديس انطونيوس وقعد يتكلموا وبيشتغلوا بعمل يديهم الخوص، فشغل مع الكلام شغل جامد، لدرجه ان انطونيوس بص كده القديس مقريس وقال ان قوه عجيبه تخرج من هاتين اليدين، قوه عظيمه بتخرج من هاتين اليدين، ايد اللي بتشتغل بقوة. الكنيسة مفروض تكون مشهورة بالقوة الروحية، ولذلك في سفر النشيد يقول عليها مرهبة كجيش بألوية، ألوية جمع لواء، مرهبة كجيش. زي ما قلت للبعض في التعليق على هذه الآية مرة من المرات، قلت لهم لما بيقول مرهبة كجيش بألوية يبقى مش معقول دي بقى زي ما يقول البعض ان سفر النشيد قصة حب بين واحد وواحد، في واحد يقول حبيبتي مرهبة كجيش بألوية، اللي كان تقول له اخر يوم في حب بيننا وبين بعض، هو ايه دي؟ تقول له مرهبة ليه؟ بخوف؟ او يقول كفرس في مركبات فرعون، في واحدة ستة صربة اللي بيحبها يقول لها انت زي فرس في مركبات فرعون، كانت ترفضها. مش ممكن. دي بيتكلم عن قوة الكنيسة، قوة النفس البشرية اللي لا تهزم بسرعة ولا ببطء. نعمة ربنا بتقويها، استطيع كل شيء مهما كانت المحاربات، في قوة من ربنا موجود. كفرس في مركبات فرعون، يقول تخت سليمان حوله ستون جبارا من جبابرة اسرائيل، تخت سليمان حوله ستون جبارا من جبابرة اسرائيل كلهم يحملون سيوفا، كل واحد سيفه على فخذه من هول الليل. ناحية رمزية، دول جبابرة بأس، كل واحد سيفه على فخذه من هول الليل، من الظلمة، من شيطان الظلمة، من المحاربات اللي بتيجي في الخفاء، كل واحد متيقظ. زي ما قيل عن الرعاة في قصة الميلاد يحرسون حراسات الليل، ناس أقوياء. ربنا ما بيبعتش أشخاص لا يعرفون أن يقوموا بالمسؤولية التي تعهد إليهم، إنما بيبعت ناس لهم قوة في المسؤولية، بيبعت ملائكة من الملائكة المقتدرين قوة، وبيبعت واحد زي داود جبار بأس، جدعون جبار بأس، موسى بالنسبة وديع لكن جبار، حليم جدا لكن قوي جدا. هذا الإنسان حليم جدا كان يروح قبل فرعون، فرعون يقول أخطأت إلى الرب إليكم، صلوا لي المرة دي بس وأنا خلاص ما عدتش هالرب، ويصلي له فترفع الضربة لأن عنده قوة في صلاته، زي قوة صلاة إليشع اللي أقامت ابن الشونانية، وقوة صلاة إليه اللي أقام ابن أرملة الصرفة الصيبة. قوة مش شعرين اللي اتفع ربنا، ده رجل الله فعنده قوة. ومع الشيطان يقول ايه الشيطان ده؟ مثل أسد زائر بيسأل، ومع ذلك قاوموه راسخين في الإيمان. هقاوم أسد؟ أيوه، ما ربنا هيديك قوة إنك تقاوم أسد. بولس الرسول بيقول حاربت وحوشا في أفسس، طبعا على البني آدمين يعني، وحوش زي بعض ما يهمش، أحارب وحوش وربنا يحوش مش يجرح أب، في قوة من عند ربنا. إنسان قوي يقول لك حتى في الخدمة، يقول لك كونوا راسخين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. كونوا راسخين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. دول الناس الأقوياء، الخدمة بتاعتهم تبقى خدمة قوية، خدمة فيها جدية، فيها التزام، في قوة حتى في الكلمة. عارفين قوة الكلمة؟ كلمة الله التي لا ترجع فارغة، كلمة الله اللي تعمل في القلوب، كلمة كسهم موجه إلى قلب، إلى حياة، زي كلمة بطرس الرسول اللي جابت 3000 واحد للإيمان، زي كلمات استفانوس اللي قيل لم يستطيعوا أن يقاوموا الروح ولا القوة التي كان يتكلم بها، زي كلام بولس الرسول اللي لما تكلم في لبس ارتعب، لما تكلم بولس عن الدينونة وعن البر وعن التعفف بيقول ارتعب في لبس الوالي. قوي، وقف كأسير أمام أغرباس الملك قال له أتعلم أتؤمن أيها الملك أغرباس بالأنبياء؟ أنا أعلم أنك تؤمن. قال له بقليل تقنعني أن أصير مسيحيا. قال له بقليله بكثير، كنت أريد أن جميع الناس يبقوا زي ما خلى هذه الطيور. رجل قوي بيقول تكلمت بشهاداتك قدام الملوك ولم أخذه. قال بقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة المسيح، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم، في قوة موجودة جواهم. المسيح أرسل شوية صيادين غلابة لكن ما كانوش غلابة في قوتهم، جايز غلابة في علم العالم في وظائف العالم، لكن في الكلمة في منتهى القوة، كلمة حية وفعالة ومثل سيف ذي حدين. جايز واحد يقول لك كلمة، الكلمة تمشي معاك في الشارع، تخش البيت تخش الكلمة معاك، تنام تلاقي الكلمة نايمة معاك، لا انت اللي نايم وهي اللي صاحية، هي اللي تصحيك، الكلمة ماشية بتشتغل في قلبك بتشتغل في عقلك. مش قادر تقول فلان بيقول ربنا بيقول كذا، طب ونهرب منين من كلام ربنا ليا؟ كلمة قوية وفعالة
1: وزي سيف ذي حدين.

دي الخدمه بتاعتنا، هي تحتاج لهذه القوه، تكون قوه الروح القدس العامل في الكلمه، الناطق في الانبياء. لستم انتم المتكلمين بل روح ابيكم، وروح ابيكم قادر على كل شيء لانه روح الله. دي القوه اللي احنا عايزينها. لكن انسان غلبان عنده شويه عيال صغيرين في ابتدائي ولا اعدادي، حيران في الدرس اللي يدرسه لهم ومش عارف اقول ايه واعمل ايه، ده اذا كنتش قادر على فصل اعدادي امال هتعمل ايه؟ تعمل ايه مع المشاكل الكبيره ومع الناس الحالات المعقده ومع الناس اللي بيضيعوا واللي بيرتدوا واللي بيشرقوا واللي بيغربوا؟ ايه ده؟ الخدمه تحتاج الى اعداد قوي لتخريج خدام اقوياء. مره كنت بتكلم على خدام كنيسه ومش لاقين واحد يرشحوه قسيس، وثم بقالكوا 20 سنه تدرسوا مش قادرين تطلعوا واحد يبقى قسيس. امال خدمتكوا ايه دي؟ ملهاش قوه، ملهاش فاعليه، ملهاش ثمر، ملهاش نتيجه. امال بتعملوا ايه؟ فين الخدمه القويه؟ الخدمة القوية اللي بتغير النفوس بعمل روح الله فيها. الخدمة القوية اللي بتشعل القلوب بعمل الروح الناري فيها. الخدمة اللي بتطلع قديسين وبتطلع مكرسين وبتطلع خدام وكهنة، فين دي؟ بس نفتكر ودعاء وقاعدين كده. هي دي يعني دي اللي خدتها من الكنيسة؟ انك لبدان في جلدك وسل الوداعه والتواصل. طب خليك يا حبيبي وديع ومتواضع، بس خليك قوي في روحك، وخليك قوي في خدمتك، وخليك قوي في كلمتك، وخليك قوي في عملك. خليك قوي، كل من يرسلك في مسؤوليه يطمئن انها هتتم على احسن وجه. بيقول اذا كنت في حاجه مرسلا فارسل حكيما ولا توصه. شخص حكيم ترسله هيعمل كل حاجه مظبوط. يا فلان عايزين حاجه الفنيه خلاص هتخلص تمام، من غير ما يقول يا ترى هيعرف ما يعرفش، يحتار ما يحتارش، عقبات ما عقباتش. لا مش كده. شوفوا القوه اللي كانت عند اولاد الله، قوه الرهبان اللي عاشوا في البريه واحتملوا الحر والبرد واحتملوا الزهد والتعب واحتملوا حروب الشياطين والحاجات المفزعة. قوة كانت موجودة عند هؤلاء الناس عاشوا بها، القوة اللي عاش بها الآباء الرهبان في البرية، والقوة اللي عاش بها الآباء الشهداء في احتمال العذابات والآلام. قوة الإنسان في محاربة الأفكار، قوة الإنسان في محاربة الشهوات، قوة الإنسان في محاربة الشياطين، قوة الإنسان في مقاومة نفسه من الداخل. لازم الحياة الروحية عايزة قوة، عايزة قوة. على رأي واحد قال ملكوت الله عايز رجالة، ناس يكون عندهم قوة. كلمة رجالة تصلح للرجال والستات، الرجال يعني شخصيات قوية. ده ملكوت الله اللي عايز انسان يمشي فيه بقوه. واحد زي قوه التوبه، الناس اللي تابوا وما رجعوش ابدا للوراء. توبه يعني مره وخلاص وامتداد الى قدام في حياه القداسه، مش توبه يعني عرج بين الفرقتين ومره في العالي ومره في الواطي ومره يتوب ويتناول ومره يرجع للخطيه تاني. توبه مفيش توبه. قوه التوبه التي حولت الزناه الى سواح وقديسين واباء براري، اللي حولت مريم القبطيه الى سائحه تبارك منها القس ذو سيما. قوه التوبه اللي حولت اوغسطين من حياه الفجر الى رجل التأملات العجيب اللي استفاد العالم منه، اللي قال جلست على قمة العالم حينما أحسست في نفسي
أني لا أشتهي شيئا ولا أخاف شيئا. إيه القوة العجيبة دي؟ اللي لا يشتهي شيء لأنه ارتفع فوق مستوى الشهوات ولا يخاف شيء. دي القوة اللي عاش بها أولاد الله. القوة بتاعت الدفاع عن الإيمان اللي ظهرت في حياة أثناسيوس الرسولي وحياة القديس كيرلس الكبير وحياة القديس ديسقورس. قوة في الدفاع عن الإيمان. قالوا له العالم كله ضدك، وقال لهم وأنا ضد العالم، لغاية لما وضع أسسا راسخة للإيمان المسيحي. هذه القوة اللي عاش بها أولاد الله وعاش بها الرجال اللي بيكتب التاريخ أسمائهم. إنسان يحب، يحب بقوة، قوة فيها البذل، وقوة فيها التضحية، وقوة فيها الفداء. يحب، مستعد يبذل حياته من أجل من يحبه. أحب الله العالم صعد على الصليب. إهانات ما يهمش، مستهينا بالغز من أجل إيه؟ من أجل قوة الحب التي في قلبه نحو البشرية. الإنسان القوي تلاقيه قوي في كل شيء، قوي في محبته، قوي في خدمته، قوي في صلاته، زي الرسل اللي صلوا فتزلزل المكان من قوة الصلاة الموجودة. قوي في روحياته، قوي في تداريبه، قوي في كل ما تمتد إليه يديه، حتى العمل العلماني. يوسف الصديق كان وزير تموين، كان أقوى وزير تموين في التاريخ كله. أنقذ بلاده من مجاعة 7 سنين وأنقذ العالم كله. الإنسان اللي عايز قوة يطلب هذه القوة من ربنا، يقول له يا رب ملكوتك ما يدنيش بالضعف، أعطينا القوة من أجل نفسيتي، من أجل روحياتي، من أجل كنيستك، من أجل ملكوتك. ولإلهنا المجد دائماً.

المسيح ابن الله الحي، على هذه الصخرة تبنى الكنيسة، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. من الشعر الروحي لقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، قصيدة أبواب الجحيم.

0: سيدنا انا معين شديد انت كنت سواك زمان روك سيما كان يكون اللهم اجعلنا مستحقين ولك شكر يا ابانا الذي في السماوات
1: فاذكر اسمك الذي ملكوت تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خذنا غد اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن على المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوه والمجد الى الابد من بعد يسوس يسوس بن شوي
0: لفلوجي سو
2: اي ببرز الكيس طاسيتي
0: ايرين بواسي
1: نواتي سو
0: هارن شمي متوت فين بريفه بس نايف هو نايت بنوت بيوتن بن شوي سو بنوت بن ستيري سوس بيا خريستوس جي اف ايرسكي بعدين يقول اف اير ويسيرون فريهرون اف شوبتي اير اوف اف تي اسو ايرون αυτή το τεναφεντεν σαίρε τα αι όνο θα εν σοφόν μαρίν το χώρο φοβός εν τεφερίρον χεν πάις χω αββάι νημνέον τσίρον τέπνον χεν χερεν εν ευέν εν τζεπίγαν το κρατόν υψόι σε πενούτι
2: Ρος ευεξάστη
0: يا سبحان ربي الله ضابطك كل ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح نشكرك على كل حال من أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا وعضتنا وتدبنا إلى هذه الساعة
1: يا رب
0: من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد كل تجربة كل فعل شيطان مؤامرة الناس الأشرار قيام الأعداء الخفين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك عن هذه الكنيسة وعن موضعك المقدس هذا أما الصالحة ونفعت فارزقنا إياه لأنك أنت الذي أعطيت على السلطان لدوس الحياة والعقارب على كل قوة العدو

0: أيضا فليس الله ضابطك كل ربنا ولا أنا مخلصنا سوى المسيح نسأل نطلب من صلاحك يا محب البشر. أذكر يا رب مرضى شعبك
1: يا رب
0: تعهدهم بالمراحم ورفاتش فيهم منذ عنهم وعنا كل مرض وكل سقة من روح الأمراض اطرده. الذين أبطأ مطروحين في الأمراض أقيمهم وعزيهم لأنك يا رب تحل المربطين تقيم الساقطين. رجاء من ليس له رجاء معين من ليس له معين عزاء صغير قلوبنا الذين في العاصف كل أنفس المتضايقة الموجودة عليها أعطيها رب رحمة أعطيها راحة أعطيها برودة أعطيها نعمة أعطيها معونة أعطيها خلاص أعطيها غفران خطيتها وأسمها. ونحن أيضا يا رب أمراض نفوسنا يشفيها والتي لا أجسادنا عافيها أيها الطبيب الحقيقي الذي نفوسنا أجسادنا يا مدبر كل جسد تعهدنا بخلاصي
1: يا رب
0: أذكر رب سعد وكرمينا وشكر الدين أكرم لك كرامة ومجدا لإسمك القدوس
1: يا رب رحم
0: والها إليك على مذبحك المقدس النار السماء رائحة بخور تدخل عظمتك التي في السماوات بواسطة خدمة ملائكتك ورسائل ملائكتك المقدسين كما قبلت إليه قربين هابيل الصديق وذبيحة أبينا إبراهيم وفلسي الأرملة هكذا أيضا ندور عبيدك اقبلها إليك أصحاب القصير وأصحاب القليل الخفيات والظاهرات الذين يريدون أن يقدمون لك وليس لهم الذين قدموا لك في هذا اليوم هذه القربين أعطيهم البقيات عود الفنيات السمائيات عود الأرضيات الأبديات عود الزمنيات بيوتهم ومخزنهم لها من كل خيرات أحطهم يا رب بقوة ملائكتك ورؤساء ملائكتك الأطهار كما ذكروا اسمك القدوس على الأرض اذكرهم أيضا يا رب في ملكوتك وفي هذا الدهر لا تتركهم عنك
1: يا رب فنسبح ملك هالين المجد لله في العالي والرضي السلام والناس مصرون نسبحك نبارك نخدمك نسجد لك نعترف لك ننطق مجدك نشكرك من أجل عظم مجدك أيها الرب ملك السماوات الله إله إبراهيم كل ابن الواحد الوحيد يسوع المسيح والروح القدس أيها الرب الله حم الله ابن الله إبراهيم في خطية العالم ارحمنا يا حامل خطية العالم في البطن ليك أيها الجالس عن يمين أبي ارحمنا أنت وحدك قدوس أنت وحدك العالي يا رب يسوع المسيح والروح القدس مجدا لله الأب أمين وبارك كل يوم وسبح اسمك قدوس منذ الآن وإلى الأبد وإلى أبد الآباد منذ الليل وحد وكل إليك يا إلهي لأنه ملك يا نور الأرض كنت أطيف طرقك أنك ست معينا بكن يا رب تسمع صوتي بلغ دعائك فأمام وتراني قدوس الله قدوسك يا قدوس حي الذي يموت الذي عزى ارحمنا قدوس الله قدوسك يا قدوس حي الذي يموت الذي صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوسك يا قدوس حي الذي يموت الذي قام الأموات صار السماوات ارحمنا المجد لله والابن الروح القدس الآن وكل أوان دار دور كل أمين يا سلس قدوس ارحمنا يا سلس قدوس ارحمنا يا سلس قدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا أسامنا يا رب اغفر لنا زلتنا يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من أجل اسمك قدوس أبانا وأخواتنا الذين ركضوا يا رب نحن نفوسهم يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا يا الذي بلا خطية يا رب عنا وطلباتنا ليك لأن لك المجد والعز والتقديس مثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين الذين أرادت تخلينا في بعد سوسي سوس بين شو سمين الله شيلنا تنتورو سوس ما تصير فين تمس ما تصير بعد سوس أنا يوم نايم بوين تامي بعد سوس بين نوتي بارسينو سوس تی بر سر سواریم تی سود کوست تی بر تو سی سیت هم تیم گینو سنتی تی میترومی. شیلی نیو تی بر سینو سیالان می نهلی سینی شیل بچوشون تی بینگینو سرگ و نانی منو ایل تنتی او.
2: بربنجان وسلم ايه
1: فايغر مارن تاوف ايه فالخنت نيتن شر من صاخن بنكال او شي بولن قوهم او شي بن شويسوس بلسوس مصريونا اوتي امن مصاب افتيزوك سولو قيانا اكشيريني اوتي برسين روي من الي سيني شرب شوشن تبن قل صليفونا المانويل تنتي او غريب ميوتي برسطو نارم بن شوز بلي صوت الكنن بيناني بول شاش فين رم بفجو كي فلن شغي صواب جي وات جي يصل بش فين اورون عين ومو سيفتي عبر في ميني بوه جون بفلوك اسمو صو زيت فناتي هيت صوت انو زيت فنشنا غبي خون بول ويغلس صوصنا بيل بصال النم دافي جاف كوتي لن جنس نصير الله خني فراني صوص بن شين باش شين مشيش نمو نشي غرب بكتا يو باش سبور بارجي صوص راشيني من خيني سليم انت دوشيلي ناكو مرتيلو شيلي بيتشو انجنيو شيلي بي اصلو فورس باشو سبور غارجي استوهي مشو سالي
2: روس مرتي روس باشو سبور غارجي استفكان النووي ناني
1: اوني يتكن اوم اسمي او بي او ايمن تيم اسمي بن يد بي شوي بما يستفر استفكان النووي ناني فولتوهي مشو سالي اقول او بي او ايمن تيم اسمي بن يد بي شوي بما يستفر استفكان النووي ناني فول شو بين سوار سوم سيقون قرمت شو سيط لكن خيطو تبشو سيطين تسوتو كو تهم برسن سن سيوني فين ماتي اوم في طاري ماز بن صوت أغاصوص بولنا خيسة بولارون تفسم من أنت السلام لك يا ترى عزراء ملك الحق حقانية سلام لفخر جنسينا ولتي لنا عمانوي نسألك سكورينا يا تشفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفل خطايا نعظمك يا منور حقيقة نور جدك هزرا قديسة وتلان كل تيم مخلص على ما تأخذ الصوص المغلي في سيدنا ملك المسيح فخذ صوتك الشهداء تهيز قين سبات كان زغفران الخطايا نبشر بسوس القدوس لو تروح نزك جد يا رب الحمي يا رب الحمي يا رب بارك أمين بالحقيقة نؤمن بلان واحد الله لا يبدأ بكل الأرض ما يرى وما لا يرى ربنا واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد مولود لكل كل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي لا فجار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجل حب بشر من الخلاص نزل من السماء تجسد من روح قدس مريم العذراء أن الصليب عن تألم وكبر قام بين الأموات في اليوم الثالث كما في كتب صعد السماء وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن قضاء نعم بروح قدس الرب المحيي ومبثق من الآب نزل ونجد مع الآب والابن عاطف الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة من فرد خطايا وانتظر قيامة الأموات وحياة الدار التي أمين

0: Yeah.
1: It's my word on Adi, it on Adi voice in air. Olim ben gonte volharo anjem ben shenichin bek ugai. Ovo kan novinani vo.
0: Amin kriyelei son kriyelei son kriyelei
1: son. Shiyelei floge son.
0: Redovne mariso.
1: Ambiana brora anche se rinestani a Roma entum taruno le meruani asma entum tasmaru le miasmao. أما أنتم فتوب على عيونكم لنا تبصر لأذانكم لنا تسمع نصحك أن نسمع أن نعمل بناجيلك المقدسة بيت الباطي قديسين
2: صلوا بناجل إنجيل المقدس
0: يا رب
1: أسرع يا سيدنا كل الذين أمرونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وتلباطي نرفعها إليك أيها السيد رب لاهنا الذين سبقوا فركضوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم أنت هو حياتنا كلنا رجاؤنا كلنا خلاصنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا.

ناصرنا وبه يفرح قلبنا لأننا على اسمه القدوس اتكلنا هللويا. مبارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما أبديا آمين. ثم خرج يسوع من هناك وانصرف إلى نواحي صور وصيدا

معذبة إذ بها شيطان أما هو فلم يجبها بكلمة. فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين: اصرف هذه المرأة لأنها تصيح وراءنا. أما هو فأجاب وقال: لم أرسل إلى أحد إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. أما هي فأتت وسجدت له قائلة: يا ربي أعني. فأجاب وقال: ليس حسنا.

0: المفسدين. فشفيت ابنتها من تلك الساعة.
1: والمجد لله دائما أبانا الذي في السماوات. قدس اسمك، لاتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا اليومي، قد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. بالإصاص يسوع بن شوي Δεν σου κυρίε.
2: Ειρήνη πόση.
1: Εμάρτησο.
2: يا سيد ربي يسوع ابن المسيح الله الوحيد وكلمة الآب الذي قطع كل ربطات خطيئتنا من قبل علمه المخلص المحيي الذي نفخ في وجوه تلاميذ القدسين ورسل الأطهار وقال لهم اقبلوا الروح القدس. وان غفرتم لهم خطاياهم غفرت ما امسكتموها لهم امسكت. انت الان ايضا يا سيدنا من قبل رسل الأطهار انعمت على الذين يعملون في الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدسة ان يغفروا الخطايا الارض وربطوا ويحلوا كل ربطات الظلم. نسأل ونطلب من صلاحك محب البشر عن عبيدك آبائي وإخوتي وضعفي نحن المنحنين برؤوسنا من مجدك المقدس. ارزقنا رحمتك واقطع كل ربطات خطيئتنا إن كنا أخطأنا إليك في شيء بعلم أو بغير علم أو بجزع القلب أو بالفعل أو بقول أو بصغر القلب. فأنت أيها السيد العارف وضعف البشر كصالح ومحب البشر اللهم أنعم علينا بغفران خطيئتنا. باركنا، طهرنا، حللنا، حلل سائر شعبك، املانا من خوفك، قمنا رضاك المقدس الصالح لانك انت الهنا يليق بك المجد والكرامه والعز والسجود، تليق بك المجد الان وكل وانا دور كل امين.
1: امين. كريا لايسون
3: كريا لايسون كريا لايسون من الفتاة كريم ماتيكا نيكايكا
1: صوصيون صوصيون Amin roche volin goy maje ben choy si sos be de sos moni mo me fi aro mare be knay nimte in yo in soften be kle o soti mon o nay nan kliye lay son kliye lay son il ya vlog i son emin es mo e ra isti me tan ya kon ye vulgon bi es mo
2: Christus bin nuti
1: emin es ha shobi
2: ya malik es salam a'tina salam qarrana salam qufrana khatayana لأن لك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة بالأمين. اللهم اجعلنا مستحقين ولك بشكر يا أبانا الذي في السماوات.
1: قد اسمك لاتي نبوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض. خبزنا الذي غدا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين.

0: ساتيوس قدوس قدوس قدوس واسم شرط معلمنا مار يوحنا البشير بركات الجميع امين.
1: متى جاء المعز الروح القدس الذي سرسله الاب باسمي فاعلم كل شيء واذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. سمعتم اني قلت لكم ان امضي ثم اتي اليكم. لو كنتم تحبونني كنتم تفرحون باني امضي الى الاب لان ابي اعظم مني. وقد قلت لكم الان قبل ان يكون، حتى متى كان تؤمنون؟ لست اكلم كلاما كثيرا بعد لان رئيس هذا العام اتي وليس له في شيء، لكن لكي يعلم العالم انه يحب ابي كما اوصاني ابي هكذا افعل. قوموا ننطلق منها هنا، انا هو الكرمه الحقيقيه وابي الكرام. كل غصن في لا ياتي بثمر اقطعه، وكل ما ياتي بثمر نقي لا ياتي بثمر اكثر. وانتم قبل ان كلام زي كلمتكم اثبتوا فيا وانا ايضا فيكم.
0: نوشن بخرسوس نبيكوت الاواسوس من واسوا ابجكتون كاكسوتي من هنا روحك القدوس يا رب الذي ارسلت على تلاميذك القدسين ورسلك المكرمين في الساعه الثالثه هذا لا تنزع منا ايها الصالح، لكن جددوا في احشائنا قلبا نقيا نخلق فيه الله وروحه مستقيم جدد في احشائي. لا تطرحني من قدامك وروحك قدوس لا تنزعه مني.
2: سبدريك ايوك يا جيوب نبماتي
0: ايها الرب الذي ارسلت روح قدسك على تلاميذك القدسين ورسلك المكرمين في الساعه الثالثه هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن نسالك ان تجدد في احشائنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمه روحا مستقيما ومحييا روح النبوه والعفه روح القداسه العداله والسلطه أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت هو ضياء نفوسنا يا من يضيل كل إنسان آت إلى العالم ارحمنا.
2: إنك أيك أسوس يا نصاني العالمين
0: يا والد ليلى أنت يا القرمة الحقيقية الحامل عنقود الحياة، نسألك أن تمتلئنا نعم مع رسلك لخلاص نفوسنا. مبارك الرب نحن مبارك الرب يوما في يوم يطريقنا أنه إلى خلاصنا.
2: إنك أيك أسوس يا نصاني العالمين
3: أيها الملك السماء المعذي روح الحق الحاضر في كل مكان مالي الكل كنز الصالحات معطي الحياة هلما تفضل حل فينا طهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا منحنا سلامك خلصنا يا رب ونجي نفوسنا.
2: إنك أيك أسوس يا نصاني
3: آمين. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء يا وارث للانت يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمه.
4: قدس الله قدسك قدس حي يموت على العزاء ارحمنا. قدس الله قدسك قدس حي يموت على الصلب عنا ارحمنا. قدس الله قدسك قدس حي يموت قام الاموات صعد السماوات ارحمنا. المجد لله والابن والروح القدس الان وكل الان دار كل امين. ايها الرسل القدوس ارحمنا.

0: يا رب اغفر قدوس ارحمنا يا رب قدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا اسامنا يا رب اغفر لنا زلاتنا يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس بين اخواتنا الذين ركضوا يا رب نحن نفوسهم يا من هو بالخطيه يا رب ارحمنا يا الذي بالخطيه يا رب عن طلباتنا ليك لان لك المجد ولا عزه تقديس مثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك لاتي ملكوتك تكن مشيئة كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي غدا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوة والمجد الى الابد امين السلام ولكن نسالك ايها القديس ان تلي مجدا العذراء حين ويتلاهم المسيح سيد صلاتنا امامك حي ليغفر لنا خطايانا السلام التي ولت لها النور الحقيقي المسيح الان العذراء القديس اسال الرب عنا يصنع رحم نفوسنا واغفر لنا خطايانا ايها العذراء مريم ويتلى القديس الشفيع الامين جنس بشريه اشفع في امام المسيح الذي ولدتي لكي نعمل لنا غفران خطايانا السلام لك ايها العذراء ملك الحقيقي الحقاني السلام الفخر الانسان ولدت لنا عمان وان نسالك اسكلينا ايها الشفيع المؤتمن امام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
1: خلاص مفصل شارة الانجيل على المماري متى البشيرة تلميذ بركه ترجمان امين.
2: فلما ابصر الجموع صعد الى الجبل وعندما جلس تقدم لتلاميذه فتح فاه وعلمهم قائلا طوبى المساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات طوبى للحزان الان لانهم يتعزون طوبى للدعاء لانهم يرثون الارض طوبى للجياع والعطاش الى البر لانهم يشبعون طوبى للرحماء لانهم يرحمون طوبى لانقياء القلب انهم يعينون الله طوبى لصانعي السلام لانهم يولدوا ابناء الله طوبى للمطرودين من اجل البر لان لهم ملكوت السماوات طوبى لكم اذا طردوكم وعاروكم وقالوا فيكم من اجل كل شر كاذبين افرحوا وتهللوا لان اجركم عظيم في السماوات لانهم هكذا طرد الانبياء الذين كانوا قبلكم انتم ملح الارض فاذا فسد الملح ماذا يملح لا يصلح بعد شيء الا ان يطرح خارجا وتدوسه الناس انتم نور العالم لا يمكن ان تخفى مدينه كائنه على بل ولا يقودون سراجا ولا تحت مكيال بل يضعون مناره في ضيء كل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا اعمالكم الصالحه فيمجدوا اباكم الذي في السماوات
1: تنوجع بهرسوس بجوتنا وسوس لما يسوى ابجاك تنك اقصتي من اينال يا امل في يوم الساس وفي ساعه السادسه سمرت على الصليب من اجل الخطيه التي تجرى عليها ابونا ادم فردوس مز صخ خطايانا والمسيح الهنا ونجينا انا صرخت لله الرب وسمعني لو ما استجب صلاتي لا ترفض البطل التفت الي اسمعني عشيه وباكر وقت الزور كلام يقول اسمع صوتي يخلص نفسي بسلام يا يسوع المسيح الهنا الذي سمرت على الصليب في الساعه السادسه قتلت الخطيه بالخشبه حيث الميت بموتك الذي والانسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطيه اقتل اوجعنا بالامك الشافي المحيي ومسامير سمرت بها انقذ عقولنا من طياشه الاعمال الهيوليه والشهوات العالميه إلى تسقار أحكامك السمائية كرافتك ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل إلى الذي ورد منك يا ورد الإله العذراء كثيرة هي شفاعتك قوية مقبولة عند مخلصنا أيتها الأم الطاهرة لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ورد منك لأنه رحيم وقادر على خلاص نتألم من أجلنا كي ينقذنا فلتدركنا رفاتك سرنا قد تمسكنا جدا أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس
0: آمين صلاه خلاص في اصلاح كل المسيح لنا وصديقك طلعتنا نعود الصليب في هذا كلهم تصرخ المجد لك يا رب نرجو صغير في هذا الصالح طبيب مغفرة خطايانا والمسيح لنا مشيئتك سوف تنتصر على الصليب تنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو نصدق اليك ونشكرك لانك ملأت كل فرح يا المخلص لما اتيت لتعين العالم يا رب المجد
3: لك
0: انت يا ممتلئ نعمة يا ويتلى العذراء نعظمك لان من قبل الصليب انك انهبط الجحيم وبطل الموت امواتا كنا في عرضنا استحققنا الحياة الابدية واننا نعم في الدوس والمجد هذا المجد بشغل المات المسيح لا نعظمك يا ام النور الحقيقي يا عزراء قديسة واتلانك ولاتي مخلص العالم اتى وخلص فصل المجد يا سيدنا ملك المسيح فخر لص في الشهداء تهيئ السكين سبعه كنز غفران خطايا نبشر بالسلس القدوس له وتوحد الناس ونجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقه نؤمن باله واحد الله الاب ضابط خالق السماء والارض ما رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب كل الدور النور منه الى حق الى حق

0: غير مخلوق
1: من السماء والارض جبر كان كل شيء هذا الذي من اجل نحن بشر من اجل خلاص
0: من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنى السلب عنا العهد بلاز بنت
1: استعلمت رقام بين اموات اليوم السادس كما في كتب اصحاب السماوات الغير الثاني يعيد ان ياتي فيه مجدي الذين احيا الاموات الذي ليس ممكن قضاء اما بالروح القدس الرب المحرم بس
0: الاب نزل عن مجده مع الاب
1: والاب الناطق في الانبياء وكنيسه واحده مقدسه جايه مع الاصل طالب معموديه واحده نغفر الخطايا
0: ننتظر
1: اموات وحياه الدار الاتي امين.

0: قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والارض ومتين الكرام ترحمنا يا الله لا يبدا بكل يا سيدي القدوس ارحمنا يا رب لا قوتكم معنا لا سمعني في شهيد وقات نسواك الا اغفر اصفر سيدنا صانع بلد صانع بغير لا تفعلنا معرفه لا تفعلنا بغير معرفه خفيه وصغيره يا رب القدوس قدوس رحمتك يا رب وليس خطايانا ابانا الذي في السماوات قد اسمك سماء كذلك الأرض خبزنا الذي غدا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر من إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد أمين.
1: مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين المقدسة الكريمة والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم إلى أجر السماء.
2: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدمها

ونوتي نوتي فيز مروتي نجف نوتي فيوت بيبان تكراتور فيز مروتي نجيب في مونو غنيس شيريسوس بخريستوس بنشويس مبارك الروح

0: Θάιεν σοφόν, μαρίν το χώρο φοβός εν τεφερίρον, χεν πάεις ο αβάι, νεμνίου τύρον τέπνον, χεν χερίν εν ευέρεν και βιβάν το κρατόρε ψωείς επενούτη.
1: Πρόσευ εξάστη,
2: Κύριε ελέησον.
0: Αγίος εδώ ραμπλή λαχδάβε τα κούλα, παραπένα ο ελάχνα μου χωλήσνα σου αλ Μεσίχ, να σκούρακ αλα κούλα χάλ, μενα κούλα χάλ, φι κούλα χάλ. لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا وعضتنا وتدبنا إلى هذه الساعة
3: قبولك أرحمنا الله وترفع علينا أسماعنا وعيننا وأقبل إليه سؤالات وطلبات قدسين منهم بالصلاح عنا في كل حين واجعلنا مستحقين أن ننال مشاركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرة خطايانا
2: يا رب
0: من أجل هذا نسأل الله من صلاحك يا محب البشر منحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل يوم حياتنا بكل سلام مع خوف كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك عن هذه المائدة وعن موضعك المقدس هذا أما الصلاحة والنفعات فارزقنا إياه لأنك أنت لازعت ضرر السلطان دوس الحياة والعقارب وعلى كل قوة العالم

كان الشمس كيوس والشعب ضعف فيكونوا محارين فيما ثالوث الأرض فيما الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجاية مع رسول من أفواه الإثنى عشر رسولا فيما ناظر لمرقس الرسول الطاهر الشهيد بطريرك قديس ساويرس معلمنا ديسكوروس أتناس بطرس خاتم الشهداء رئيس كهنة الحزبية فم أكديس كيرلس أديس فيا سيلوس أديس إرغوريوس من أفواه الثلاثة 118-150 بقسطنطينيوس 200 بأفسوس أبينا بطريرك البابا الأنبا تواضروس من فم حقارتي لأنه مملوء مجدا اسمك القدوس الآن كل أوان إلى دهر الدهور كلها أمين

البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس، بركاته علينا أمين. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله وتيموثاوس الأخ إلى كنيسة الله التي في كورنثوس مع جميع القديسين الذين بجميع إخائية، النعمة لكم والسلام من الله أبينا وربنا يسوع المسيح. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح أبو الرأفة وإله كل تعزية، الذي عزانا في كل ضيقاتنا لنستطيع نحن أيضا أن نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي عزانا الله بها، لأنه كما تكثر آلام المسيح فينا كذلك بالمسيح تكثر تعزياتنا أيضا. فإن كنا نتضايق فلأجل تعزياتكم وخلاصكم، فإن تعزت قلوبنا فلأجل تعزياتكم العاملة في احتمال هذه الآلام نفسها التي نتألم بها نحن أيضا. فرجاؤنا ثابت فيكم، عالمين أنكم كما أنتم شركاء في الآلام كذلك في التعزية أيضا. فإني لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الضيق الذي أصابنا في آسيا، لأنهم ثقلوا علينا بإفراط زائد فوق طاقاتنا حتى يئسنا من الحياة أيضا، لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على أنفسنا وحدنا بل على الله الذي يقيم الأموات، هذا الذي نجانا من موت مثل هذا وهو ينجينا، الذي لنا رجاء فيه أنه سيخلصنا أيضا فيما بعد. وأنتم أيضا شركاء عاملون بالصلاة لأجلنا لكي يؤدي شكر لأجلنا من وجوه كثيرة على ما وهب لنا بواسطة كثيرين، لأن فخرنا هو هذا شهادة ضميرنا أننا في نقاوة الله وحقه، لا في تعليم جسدي بل في نعمة الله سعينا في العالم ولا سيما عندكم. فإننا لا نكتب إليكم بشيء آخر سوى ما تقرؤونه وتعرفونه، وأنا أرجو أنكم ستعرفون إلى النهاية أيضا كما عرفتمونا بعض المعرفة، إننا فخركم كما أنتم أيضا فخرنا في يوم يسوع المسيح. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي.

0: يمين.
1: الكاسي لكون فصل من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى بركته علينا أمين. لأجل هذا ظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس. كل من ولد من الله لا يفعل خطية لأنه زرعة ثابتة فيه، ولا يستطيع أن يخطئ لأنه مولود من الله. بهذا أولاد الله ظاهرون، وأولاد إبليس كل من لا يفعل البر فليس هو من الله، وكذا من لا يحب أخاه. لأن هذا هو الوعد الذي سمعتموه من البدء، أن تحبوا بعضكم بعضا، لمثل قايين الذي كان من الشرير وقتل أخاه. ولماذا قتله؟ لأن أعماله كانت شريرة وأعمال أخيه كانت بارة. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين.

الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا رسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. وكان في يافا امرأة تلميذة اسمها طبيصية الذي تفسيره وترجمته غزالة، وهذه كانت ممتلئة أعمالا صالحة وصدقات كانت تعملها. وحدث في تلك الأيام إنها مرضت وماتت، فغسلوها ووضعوها في علية. وإن كانت لدى قريبة من يافا وسمع التلاميذ أن بطرس هناك، أرسلوا إليه رجلين يطلبان إليه لا تتوانى عن المجيء إلينا. فقام بطرس وجاء معهما، فلما جاء أصعدوه إلى موضع العلية، فوقفت أمامه جميع الأرامل يبكين ويرينه الأقمصة والثياب التي كانت تعملها لهن عندما كانت معهن غزالة. فأخرج بطرس الجميع خارجا وجلس على ركبتيه وصلى، والتفت إلى الجثمان وقال يا طبيصة قومي. ففتحت عيناها فلما نظرت بطرس جلست، فناولها يده.

0: وأقامها ودعا القديسين والأرامل وأوقفها لهم حية. فزع هذا الأمر في يافا كلها، وآمن كثيرون بالرب. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: اليوم 24 من شهر توت المبارك، أحسن الله انقضاءه علينا وعليكم أنتم يا أبا إخواتي مغفور الخطايا وزلات. آمين. في مثل هذا اليوم استشهد القديس قودارتس، أحد 70 رسولا. ولد هذا القديس بمدينة أثينا، وكان من أعظم علمائها وفلاسفتها، فآمن بالسيد المسيح، فعينه الرب من ضمن 70 رسولا. ولما نال نعمة الروح القدس المعد في يوم 50، انطلق وبشر بالإنجيل في بلاد كثيرة، فأنار أهلها بالإيمان، ثم عمدهم. أخيرا عاد إلى مسقط رأسها أثينا، وطفق يعلم فيها، فقبضوا عليه وعذبوه بأنواع كثيرة، ثم طرحوه في النار، فنال إكليل الشهادة بركة صلواته، فلتكن معنا. آمين. في أيضا من سنة 107 شهداء 391 ميلادية، تنيح القديس غريغوريوس النيزينزي الناطق بالإلهيات، وهو ابن غريغوريوس أسقف نيزينز. ولد هذا الأسقف سنة 328 ميلادية في بلدة إريانزو من أعمال نيزينز. ولما بلغ سن الشباب أرسله والده إلى مدارس قيصرية الكبادوك، ثم إلى الأسكندرية، ثم إلى أثينا، فتعلم المنطق والشعر والفصاحة والفلسفة والعلوم اللاهوتية، وقد أمضى في ذلك 12 سنة. صادق خلالها القديس باسيليوس الكبير، اتفق كلاهما على حياة التكريس. رجع غريغوريوس إلى وطنه وظل يساعد أباه في أعمال الرعاية لأنه كان قد بلغ سن الشيخوخة، فرسمه أبوه قصا سنة 361 ميلادية. ثم ارتقى القديس باسيليوس إلى رئاسة كهنوت في قيصرية الكبادوك، رسم صديقه غريغوريوس أسقفا على سازيما سنة 372 ميلادية، لكنه لم يدخل الإبراشية لأنها كانت موضع نزاع بين القديس باسيليوس والأسقف أنتيموس، ومنعه جنود الإمبراطور فالنس الأريوسي من دخولها. عاد إلى نيزينز ليساعد أباه في أعمال الأسقفية، وبعد نياحة والده سنة 374 ميلادية مضى إلى دير منفردا به للعبادة والتأمل مدة 5 سنوات، ثم ذهب إلى القسطنطينية سنة 379 ميلادية تحت إلحاح شعبها الأرثوذكسي الذي أتعبه الأريوسيين بتعليمهم الفاسدة، وهناك رد كثيرين من الأريوسيين إلى الإيمان المستقيم، وكانت النية تتجه إلى تثبيته بطريركا على القسطنطينية. لكنه لما اجتمع المجمع المسكوني سنة عام 381 ميلادية بحث المجتمعون هذا الأمر، فاعترض الوفد المصري على هذا بسبب أن سبقت رسمته على إبراشية أخرى، فترك القسطنطينية بعد أن وضع الأساقفة والشعب بخطاب مؤثر للغاية، وذهب إلى نيزينز ليقاوم بدعة أبوليناروس، وبعدها انفرد في أريانز مع بعض النساك، حيث ألف رسائل عديدة ضد الأريوسية وغيرها من الهرطقات. أخيرا رقد في الرب وتلقبه كنيسة بالثيولوغوس، أي الناطق بالإلهيات، بسبب عظاته اللاهوتية العميقة، كما أنه ينسب إليه القداس الغريغوري بركة صلاته فلتكن معنا. أمين. فيه أيضا تنيح قديس غريغوريوس الراهب، هذا كان من بلاد الصعيد، ولد من أبوين مسيحيين من ذوي الثروة، فأدباه بكل أدب وعلمه علوم الفصاحة والطب، ثم ثقفاه في علوم الكنيسة. بعد ذلك قدمه للأب الأسقف الأنبا إسحاق أسقف الإبراشية، فرسمه شماسا، ومنذ حدثته كان يميل إلى الوحدة، لذلك كان يداوم على زيارة القديس باخوميوس أب الشركة. وبعد قليل ترحب عند القديس باخوميوس وصار في طريق الفضيلة شوطا بعيدا لمدة 13 سنة. بعد ذلك جاء القديس مكاريوس الأسكندري لزيارة الأديرة البخومية، وعند رجوعه طلب منه الراهب غريغوريوس أن يمضي معه إلى جبل القلالي، فمكث هناك 2 سنين. بعد ذلك استأذن من القديس مكاريوس وحفر لنفسه مغارة في الجبل مكث فيها 7 سنين. كان يزور القديس مكاريوس 2 مرات في السنة في عيدي الميلاد والقيامة، ولما أكمل جهاده الحسن أعلمه ملاك الرب بانتقاله بعد 3 أيام، فدعا شيوخ البرية وودعهم وتنيح بسلام. بركة صلواته فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا. أمين.

0: Schlele flogeson
1: Ebe brozepkista siti
0: Erni pasie أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خطب تلاميذ القديسين ورسل قائلا أنبياء أبرارا كثيرين اشتهون يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون لم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر لأذانكم لأنها تسمع نستحق أن نسمع وأن نعمل بأناجيلك المقدسة بيت الباط قديسين.

صلواتنا التي نرفعها إليك أيها السيد رب العالمين، الذين سبقوا فركضوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، رجاؤنا كلنا، خلاصنا كلنا، شفاؤنا كلنا، وقيامتنا كلنا.

وخوفنا أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا مارلوك البشير والتلميذ الطاهر. بركاته على جميعنا. الرب عز لشعبه وهو حصن خلاص مسيحه. خلص شعبه. بارك يا رب ميراثك. ارعاهم وارفعهم إلى الآباء.

آتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. وسأله واحد من الفريسيين أن يأكل معه، فلما دخل بيت الفريسي اتكأ، وإذا امرأة في المدينة كانت خاطئة إذا علمت أنه متكئ في بيت الفريسي أخذت قارورة الطيب ووقفت عند قدميه من ورائه باكية، وابتدأت تبل قدميه بدموعها وتمسحهما بشعر رأسها، وكانت تقبل قدميه وتدهنهما بالطيب. فلما رأى الفريسي الذي دعاها ذلك تكلم في نفسه قائلا: لو كان هذا نبيا لعلم من هي المرأة التي لمسته وما حالها، إنها خاطئة. فأجاب يسوع وقال له: يا سمعان، عندي كلمة أقولها لك. أما هو فقال: قل يا معلم. فأجاب يسوع وقال له: كان لمديونان كان على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، وإذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما كليهما، فمن منهما يحبه أكثر؟ فأجاب سمعان وقال: أظن الذي سمعه بالأكثر. أما هو فقال له بالصواب حكام. ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان: أترى هذه المرأة؟

إني دخلت بيتك وماء لرجلي لم تعطي، أما هذه فقد بلت رجلي بدموعها ومسحتهما بشعرها. أنت لم تبل قدمي، أما هذه فمنذ دخلت بيتك لم تكف عن تقبيل قدمي.

لك خطاياك. فابتدأ المتكئون يقولون في أنفسهم: من هو هذا الذي يغفر خطايا أيضا؟ فقال للمرأة: أن إيمانك خلصك، اذهبي.

هذا الذي كان كل شيء، هذا الذي نادانا نحن البشر من اجل خلاصنا، نزل من السماء جسدا من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب على عهد بلاطس بنطس، تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم السادس كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي، وأيضا يأتي مجدي دين الأحياء والأموات الذي ليس للمكر انقضاء، نعم من بالروح القدس الرب المحيي المخلص من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والاب الناطق في الأنبياء، كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة خطايا

بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب، الذي هو يسوع المسيح ابن الله، اسمعنا وارحمنا. تقدموا، تقدموا على هذا الرأس، خفوا بخوف ورعدة ولا شر.

السيد رب إله الحق الكائن قبل دور المالك والأبد الساكن في العالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو

الذي جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. فلم تتركنا عن قائدا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دايما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس

صل أنعم علينا بالميلاد الذي من فوق وسطة الماء والروح، وجعلنا له شعبا مجتمعا، وصيرنا أطهارا بروحك القدوس. هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم، وأسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا. هذا الذي كنا ممسكين به مبعين من قبل خطايانا، نزل إلى الجحيم من قبل

وأعطاه لخواص تلاميذ القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم.

وأعطاها أيضا لخواص تلاميذ القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا: خذوا اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة

0: المقدسة وقيامته من الأموات وصعود إلى السماوات وجلوس عن يمينك يا الآب وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قربينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال
1: اسجدوا لله.

0: أو أرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع قديسين هذه الأرض أوقع منذ الباسكور يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية
1: يا رب
0: هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام جميع الأساق فرزوك سيدنا فيها اذكر يا رب أبانا الطباوي المقرم رئيس الأساقفة بطر الكهنة البابا الأنبا طبدروس الثاني
1: يا رب
0: الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامنا بملا كنيستك المقدسة ليرعوا قطيعك بسلام اذكر يا رب القمامسة والخصوص الأرزوكسين والشمامسة كل الخدام كل الذين في البتولية طهارة كل شعبك المؤمن اذكر يا رب أن ترحمنا

كل المواضع كل ديارات أبائنا الأرثوذكسيين الساكنين فيها بإيمان الله. تفضل يا رب يا الأنهار هذه.

يا رب كما جدارك نعمتك فرح وجه الأرض وحرصة تكسر أسمار وأعد أهل الزرع والحصاد. دبر حياتنا كما يليك. بارك لي لسنتي بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم.

الصراط يمطام في حين الحسين، اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن ايضا اذ يقولنا كفى في كل شيء كل حين نزداد.

يكون غنيس شيري سنة جبنتني أسوى بنتاك أريكا تاك سم بشويس انتك ارف مبي اني أسوى بتير ويت افراناك جنب اني رنيوتي اسوى ني باتيارشيس ني بروفيتيس ني ابوستولوس ني ريفيوش ني فانجلستيس.

الذين يفكر كل واحد منا والذين يسوء في فكرنا الذين راقدوا وتناحوا في الإيمان بالمسيح. اذكر يا رب نفس عبدتك المرحومة إلين فهم المنتقلة في هذا اليوم خالد عاد.

الذين خست نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الآبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع. ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك أن معلنا

لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد يتبارك يرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس.

وأيضا فلنشكر الله ضابط كل باب ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى أفقك ونخدم اسمه العظيم القدوس. هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وتناول أسرار

بحلور روحك القدوس عليها وطهرتها. طهرنا نحن أيضا يا سيدنا من خطايانا الخفية والظاهرة وكل فكر لا يرضي صلاحك يا الله محب البشر

ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشديد بالمسيح يسوع ربنا إن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

0: مسلم وأعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي أخذه ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم، واجعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي وأسلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا. بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق نسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن أن هذا هو بالحقيقة. أمين
1: أمين أمين أمين أمين أمين أمين أن هذا هو بالحقيقة. أمين. أطلبه عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم. رتلوا بنشيد قائلين الليل يا، صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم.

فلنصبح مع

0: السماوات ليتقدس اسمك ويأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين.
1: Thank you.

شويس نين انا مين الليل واخن وراه يودن وشير بمنام واثوام نوتي نوتي مين تسبحة الساعة التالتة والستة من النهار المبارك قدمهم المسيح ملك نولانا نرجوه يغفر لنا خطايانا مزامير بينا داود النبي الملك بركاته عليك.

0: لاني بعض مني قد تقول لكم الان قبل ان يكون حتى ما تؤمنون لا سكلمكم كلاما كثيرا بعض رئيس هذا عن اتي لو سلو شيء لكن يعني مع حب ابيك ما وطني ابا قد فافعل كونوا منطلق من هنا انا كرم الحق كبير كرم قل وصل في يالي ثمر يقطعوا كل مياتي من ثمر النقيل يالي ثمر اكثر وانتم من قبل ان الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا دون فيكم
1: والمجد الذي من ابدي امين الرشم مقبل خريصوص.

Porque eu tenho nada de você, mas não mais o Evja, tão caxuti, emunainan, ruach el Kudus, e o Rabbel de Arcel, tu ara telemizik el Kudis, e nos calmukaramim, fessai a Thalitha, hadeletan zahumina, e o Salah, lekin gedidhuf achatna. قلبا نقيا نخلق فيه يا الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين نسك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزع مني الصلح لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكريم روحا مستقيما ومحيا روح النبوة والعفة روح القداسة والعدالة والسلطة أيها القادر على كل شيء تهوضياني في

0: فاليت إلى أنت يا الكرم الحقيقي الحمل عنقود الحياة، نسألك أي طول من هو نعم ورسولك لخلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوما فيوما يهيئ طريقنا لأنه إلى خلاصنا.
1: أيها الملك السماوي المعز روح الحق الحاضر في كل مكان، مال الكل كنز الخيرات معطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك المخلص وعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معانا، امنحنا سلامك، خلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت باب السماء افتح لنا باب الرحمة.
2: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الموت وصعد إلى السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدوس الآن وكل أوان. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتح مرضى شعبك اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبانا أخواتنا الذين أنقذوا يا رب نحن أنفسهم، يا من هو بلا خطايا يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطايا يا رب أعنا وأقبل طلباتنا إليك، لأنك المجد والعزة القديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء. وزنا الذي قد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في التجربة. بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد. السلام لك نسألك في القديس والمتلى مجدنا عذراء كل حين وإلى الإله من المسيح سيدي صلوات. السلام لله تورى النور الحقيقي المسيح لنا عذراء القديس. السلام رب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا وغفرنا. أيتها عذراء مريم وإلى الإله القديس الشفيع الأمين الجنس البشرية شفاعي فينا من المسيح الذي ولدتين. السلام لك يا ترى عذراء الملكة الحقية الحقانية. السلام لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل نسألك واذكرينا أمام ربنا يسوع المسيح لأغفر لنا خطايانا.
3: دكسوس يوس يوس يمون قدوس قدوس قدوس وسم شارت الإنجيل معلمنا ماري متى البشيرة ميز الطهر بركاته علينا أمين.
4: فلما أبصر الجموع صادر الجبل وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزان لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع ولتعشر البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لقلوبهم لأنهم يعنون الله، طوبى لصانعي السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم استرادوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت مكال، بل يضعونه على المنارة فليضيل كل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات.
3: والمجد لله مجد الله دائما أبدا أمين. تنشر برسول

0: رياكتونك صوتي من أينانيا في اليوم السادس عشر سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس. ماذا سك خطايانا المسيئة لنا ونجينا أنا سرقتي إلا والرب سمعني اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي. التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلامي يقوله فاسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح الأهنى الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشب وحييت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية اختل أوجاعنا بآلامك الشافية المحية وبالمسامير سمرت بها انقذ وخلنا من طائش الأعمال الهولية والشوائط العالمية إلى تذكار أحكامك السمية كرأفتك. إذ ليس لنا داء ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل الذي ولد منك يا والد لا العذراء لأن كثيرة شفاعات قوية ومقبولة عند مخلصنا. يا الأم الطاهرة لا ترفضي الخطاة من شفاعاتك عند الذي ولد منك لأن روحه مقادرة خلصنا لنتألم من أجلها كي ينقذنا فلتدركنا رأفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
1: صنعت خلاصا في وسط الأرض كل أيها المسيح.

نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا. إنه مشيئتك سررت أن تصعد على الصليب تنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص.

0: نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت. أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية، ونلنا نعيم الفردوس الأول. مجل هذا نمجد بشكر غير مات المسيح إلهنا أنه قوي.
1: Gracias.

0: ارحمنا يا الله الآب بضغط الكل.
1: أيها السلام القدوس ارحمنا.
0: أيها رب الآب وإيكم معنا. لأن أهل السلام عيش جديد لقوات أسواق. حل وفر واسمح لنا يا الله بسيئتنا التي صنعها برضاك التي فعلناها بمعرفة التي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا ذنوبنا باسم القدوس الذي علينا. برحمتك يا رب وليس بفضلنا. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك. يأتي ملكوتك لتكون مشيئتك كما في السماء
1: كذلك على الأرض. خذلنا الذنوب واعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا
0: كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا. ولا تدخلنا في تجربة ولكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

مجدًا وإكرامًا، إكرامًا ومجدًا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدوس، سلامًا وبنيانًا لكنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولي آمين. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه الخرابين والذين قدمت عنهم

ويسمعنا ويعيننا ويقبل إليه صلاة طلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين، ويجعلنا مستحقين أننا من شركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرة

أبي إذك يا رب خدام هذا اليوم أبي الكهنة أخوة الشمس والإكليروس وكل الشعب وحقارتي يكونون مباركين محاللين من فم الثالوث القدوس الآب والابن الروح القدس فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجماعة الرسولية أفواه الاثني عشر رسولا فم الناظر لإنجيل ماركوس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس ساويرس معلمنا ديسكورس قديس أثناسيس الرسولي قديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة قديس يوحنا ذابيل فم قديس كريلوس قديس باسيليوس والقديس أوروريوس أفواه 318 مجتمعين بنقيا المئة والخمسين بالقسطنطينيتين بأفسس فما بين البطريرك الباب الأنبا تودرسون فما حقارتي لأنهم باركون.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس. بركات على جميعنا، أمين. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله وتيميساوس الأخ إلى كنيسة الله التي في كورنثوس مع جميع القديسين الذين في جميع خائية، النعمة لكم والسلام من الله أبينا وربنا يسوع المسيح. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح أبو الرأفة وإله كل تعزية، الذي عزانا في كل ضيقتنا لنستطيع نحن أيضا أن نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي عزانا الله بها، لأنه كما تكسر ألام المسيح فينا كذلك بالمسيح تكسر تعزيتنا أيضا. فإن كنا نتضايق فلأجل تعزيتكم وخلاصكم، فإن تعزت قلوبنا فلأجل تعزيتكم العاملة في احتمال هذه الألام نفسها التي نتألم بها نحن أيضا. فرجاؤنا ثابت فيكم، عالمين أنكم كما أنتم شركاء في الألام كذلك في التعزية أيضا. فإني لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الضيق الذي أصبنا في آسيا، لأنهم ثقلوا علينا بإفراط زائد فوق طاقتنا حتى يئسنا من الحياة أيضا. لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على أنفسنا وحدنا، بل على الله الذي يقيم من الأموات، هذا الذي نجانا من موت مثل هذا، وهو ينجينا الذي لنا رجاء فيه أنه سيخلصنا أيضا فيما بعد. وأنتم أيضا شركاء عاملون بالصلاة لأجلنا لكي يؤدى شكر لأجلنا في من وجوه كثيرة على ما وهب لنا بواسطة كثيرين، لأن فخرنا هو هذا، شهادة ضميرنا أننا في نقوة الله وحقه، لا في تعليم جسدي بل في نعمة الله. سعينا في العالم ولا سيما عندكم، لأننا لا نكتب إليكم بشيء آخر سوى ما تقرؤونه وتعرفونه. وأنا أرجو أنكم ستعرفون إلى النهاية أيضا كما عرفتمونا بعض المعرفة أننا فخركم، كما أنتم أيضا فخرنا في يوم ربنا يسوع المسيح. نعمة الله لا فلتحل على أرواحنا يا أبي أختي، أمين.
1: الكاثوليكون

فصل من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى بركاته علينا أمين. لأجل هذا ظهر ابن الله لكي ينقض أعمال أعمال إبليس. كل من ولد من الله لا يفعل خطية لأن زرعه ثابت فيه، ولا يستطيع أن يخطئ لأنه مولود من الله. بهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس. كل من لا يفعل البر فليس هو من الله، وكذا من لا يحب أخاه. لأن هذا هو الوعد الذي سمعتموه من البدء، أن تحبوا بعضكم بعضا. لا مثل قايين الذي كان من الشرير وقتل أخاه، ولماذا قتله؟ لأن أعماله كانت شريرة وأعمال أخيه كانت برة. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوتهما، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين.

الإبراقسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس، بركاتهم المقدسة تكون معكم ومعي أبائي وأخواتي، أمين. وكان في يافا امرأة تلميذة اسمها طبيثة، الذي تفسير وترجمته غزالة، وهذه كانت ممتلئة أعمالا صالحة وصدقات كانت تعملها. وحدث في تلك الأيام أنها مرضت وماتت، فغسلوها وضعوها في علية، وإذ كانت لدى قريبة من يافا وسمع التلاميذ أن بطرس هناك، أرسلوا إليه رجلين يطلبان إليه: لا تتوان عن المجيء إلينا. فقام بطرس وجاء معهما، فلما جاء أصعدوه إلى موضع العلية، فوقفت أمامه جميع الأرامل يبكين ويرينه الأقمصة والثياب التي كانت تعملها لهن عندما كانت معهن غدالة. فأخرج بطرس الجميع خارجا وجثى على ركبتيه وصلى، والتفت إلى الجثمان وقال: يا طبيثة قومي. ففتحت عينيها، فلما نظرت بطرس جلست، فناولها يده وأقامها، ودعا القديسين والأرامل وأوقفها لهم حية. فذاع هذا الأمر في يافا كلها، وآمن كثيرون بالرب. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتزل.

0: الزوت تدمت في بعض الله المقدس.
1: اسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. اليوم الرابع والعشرون من شهر توت المبارك، احسن الله انقضاؤه اعاد عليكم وعلينا نحن في ضوء اطمئنان مغفور الخطايا والاثام والزلات من قبل مراحم الرب يابا اخواتي امين. في مثل هذا اليوم استشهد القديس كودارتوس احد السبعين رسولا، ولد هذا القديس بمدينة أثينا وكان من أعظم علمائها وفلاسفة.

في أثينا وطفق يعلم فيها، فقبضوا عليه وعذبوه بأنواع كثيرة ثم طرحوه في النار، فنالك ليلة الشهادة بركة صلواته فلتكن معنا آمين. وفي أيضا من سنة 107 للشهداء 391 ميلادية تنيح القديس غريغوريوس نازينزي الناطق بالإلهيات، وهو ابن غريغوريوس أسقف نازينز. ولد هذا القديس سنة 328 ميلادية في بلدة إريانزو من أعمال نازينز، ولما بلغ سن الشباب أرسله والده إلى مدارس قيصرية الكابادوك ثم إلى الإسكندرية ثم إلى أثينا، فتعلم المنطق والشعر والفصاحة والفلسفة والعلوم اللاهوتية، وقد أمضى في ذلك 12 سنة. صادق خلالها القديس باسيليوس الكبير واتفق كلاهما على حياة التكريس. رجع غريغوريوس إلى وطنه وظل يساعد أباه في أعمال الرعاية لأنه كان قد بلغ سن الشيخوخة، فرسمه أبوه قصا سنة 361 ميلادية. ولما ارتقى القديس باسيليوس إلى رئاسة الكهنوت في قيصرية الكبادوك رسم صديقه غريغوريوس أسقفا على سزيمة سنة 372 ميلادية، لكنه لم يدخل الإبرشية لأنها كانت موضع نزاع بين القديس باسيليوس والقديس أنتيموس، ومنعه جنود الإمبراطور فالنس الأريوسي من دخولها. عاد إلى نازينز ليساعد أباه في أعمال الأسقفية، وبعد نياحة والده سنة 374 ميلادية مضى إلى دير منفردا به للعبادة والتأمل مدة 5 سنوات، ثم ذهب إلى القسطنطينية سنة 379 ميلادية تحت إلحاح شعبها الأرثوذكسي الذي أتعبه الأريوسيون بتعاليمهم الفاسدة. وهناك رد كثيرين من الأريوسيين إلى الإيمان المستقيم، وكانت النية تتجه إلى تثبيته بطريركا على القسطنطينية. ولكن لما اجتمع المجمع المسكوني الثاني عام 381 ميلادية بحث المجتمعون هذا الأمر، فاعترض الوفد المصري على هذا بسبب أنه سبقت رسامته على إبرشية أخرى، فترك القسطنطينية بعد أن ودع الأساقفة والشعب بخطاب مؤثر للغاية، وذهب إلى نازينز ليقاوم بدعة أبوليناريوس، وبعدها انفرد في أريانز مع بعض النساك حيث ألف رسائل عديدة ضد الأريوسية وغيرها من الهرطقات، وأخيرا رقد في الرب. وتلقبها الكنيسة بالثيولوغوس أي الناطق بالإلهيات بسبب عظاته اللاهوتية العميقة، كما أنه ينسب إليه القداس الغريغوري بركة صلواته فلتكن معنا آمين. وفيه أيضا تنيح القديس غريغوريوس الراهب، هذا كان من بلاد الصعيد، ولد من أبوين مسيحيين من ذوي الثروة، فأدباه بكل أدب وعلماه علوم الفصاحة والطب، ثم ثقفاه في علوم الكنيسة. بعد ذلك قدماه للأب الأسقف الأنبا إسحاق أسقف الإبرشية، فرسمه شماسا، ومنذ حداثته كان يميل إلى الوحدة، لذلك كان يداوم على زيارة القديس باخوميوس أب الشركة، وبعد قليل ترهب عند القديس باخوميوس وصار في طريق الفضيلة شوطا بعيدا لمدة 13 سنة. بعد ذلك جاء القديس مكاريوس السكندري لزيارة الأديرة الباخومية، وعند رجوعه طلب منه الراهب غريغوريوس أن يمضي معه إلى جبل القلالي، فمكث هناك 2 سنين، وبعد ذلك استأذن من القديس مكاريوس وحفر لنفسه مغارة في الجبل مكث فيها 7 سنين، وكان يزور القديس مكاريوس 2 مرات في السنة في عيدي الميلاد والقيامة. ولما أكمل جهاده الحسن علمه ملاك الرب بانتقاله بعد 3 أيام، فدعا شيوخ البرية وودعهم وتنيح بسلام بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا.

الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وسأله واحد من الفريسيين أن يأكل معه، فلما دخل بيت الفريسي اتكأ، وإذا امرأة في المدينة كانت خاطئة إذ علمت أنه متكئ في بيت الفريسي، أخذت قارورة الطيب ووقفت عند قدميه من ورائه باكية، وابتدأت تبل قدميه بدموعها وتمسحهما بشعر رأسها.

أجاب يسوع وقال له: كان لمدين مديونان، كان على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، وإذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما كليهما، فمن منهما يحبه أكثر؟ أجاب سمعان وقال: أظن أن الذي سامحه بالأكثر. أما هو فقال له: بالصواب حكمت. ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان: أترى هذه المرأة؟ إني دخلت بيتك وماء لرجلي لم تعطي،

فمذ دخلت بيتك لم تكف عن تقبيل قدمي بزيت لم تدهن رأسي، أما هذه فقد دهنت بالطيب قدمي. من أجل ذلك أقول لك إن خطاياها الكثيرة مغفورة لها لأنها أحبت كثيرا، والذي يغفر له قليل يحب قليلا. ثم قال لها مغفورة لك خطاياك. فبدأ المتكئون يقولون في أنفسهم من هو هذا الذي يغفر الخطايا أيضا؟ فقال للمرأة إن إيمانك خلصك.

بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ربنا يسوع النهارده يبعت لنا موقف مهم جدا في الكتاب المقدس في انجيل لوقا الاصحاح السابع. من كتر اهميته الكنيسه زي ما انتم عارفين انه بتصليه في صلاه نصف الليل الخدمه الثانيه. انجيل لوقا الاصحاح السابع وموقف المراه اللي تابت والمسيح

اللي سمعان ان خطايا الكثيرة مغفورة لانها ايه؟ احبت كثيرا. وكان دايما يجي سؤال، هو ربنا غفر علشان هي حبت؟ يعني هي حبت الاول راح ربنا غفر، ولا ربنا غفر فهي ملقتش حاجة غير انها تحب؟ مين اللي عمل الاول؟ مين اللي بيبدأ؟ ربنا مستنيني انا احبه كتير علشان يغفر لي خطيتي، عشان يطهرني. الحقيقة الكتاب المقدس تعليمه واضح، يقول كده ايه؟ نحن نحبه لانه هو احبنا اولا. ها انا ذا واقف على الباب اقرع، ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه واتعشى معه وهو معي. دايما ربنا هو اللي بيبدأ، دايما هو اللي بيخبط. عشان كده لو فكرنا كده نسأل اختنا المرأة التائبة دي ونقول لها، انت ايه اللي يدخلك في بيت فريسي؟ يعني انت عارفة ان انت لما تدخلي هنا هيتبصلك بصات صعبة، انت رايحة مكان هتكوني مرفوضة فيه، هتكوني محتكرة. حتى لو الوحي المقدس قال عليها كانت خاطئة، كانت يعني في الوقت ده هي خلاص ما بقتش خاطية ولا عايشة في الخطية ولا بتمارسها، لكن لسه الناس بتحكم عليها. فإيه اللي يدخلك؟ تفتكروا تقول لنا إيه؟ لو إحنا كده ربنا ادانا إن إحنا نقعد معاها ونسألها، تقول لنا إيه؟ تقول لنا أصل أنتوا متعرفوش، أنا سمعت عنه إنه بيشفي المرضى، إنه بيتعامل مع الأمم، إنه بيحب كل الناس، ده حتى في تلاميذه عشار، وفي تلاميذه واحدة كان عليها 7 شياطين بتمشي وراه على طول، قابل الكل وبيحب الكل. ولما كانوا الناس يلوموه ويقولوا أنت بتقعد مع العشارين والخطاة، يقول لهم لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. فأنا فهمت إن أنا عندي مرض اسمه الخطية، وإني مش هعرف أبطلها لوحدي ولا أخف منها لوحدي ولا أطهر منها لوحدي، لابد إن يجي الطبيب ده ويشفيني. ما جئت لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. هو داعيني، هو بيدور عليا، هو عايزني. فأنا حتى لو مرفوضة من كل الناس أنا همشي وراه في أي حتة. وكما كان يجيلي صوت كده أنه لا خليكي زي ما أنتي، إيه اللي هتمشي في سكة صعبة؟ ما أنتي عايشة كده وخلاص. كنت أسمع صوته بيقول ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. والخطية كل يوم كانت بتخليني أحس أن أنا بخسر نفسي، عمالة أتدنى. لكن لما كنت أشوف أو أسمع صوته حتى لو من بعيد كنت بحس أني بترفع، كنت بحس أنه هو شايف جوايا في إيه، شايف جوايا صراخ عايز أي حد ينقذني. وسمع صوته بيقول كده إيه، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. فحمل الخطية التقيل اللي كان علي ده، اللي كان كسرني، اللي كان مخليني حاسة أن أنا أدنى من الكل، فعلا هو جاء لي أنا هشيله، أنا هشيل الحمل ده. هو حمل خطايانا، خطايانا هو يحملها زي ما يقول إشعياء. وبعدين قال احملوا نيري عليكم لان نيري هين وحملي خفيف. فهو هيشيل نيري بتاع الخطية وانا هشيل النير بتاع ان انا اتبعه. ايه النير ان انا اتبعه؟ ان انا اكون مرفوض، ان انا اكون مرفوضة، مش مشكلة، المهم اني اكون معاه، هو حياتي. من ساعتها بقيت عارفة انه انا ماليش حياة غير فيه، فبقيت بمشي وراه في كل حتة. بطلت الخطية، عشان كده الوحي قال كانت خاطئة.

لكن انا مش عايزه بس اني ابطل خطيئة، انا عايزه اديله كل حياتي. حبه اللي هو الدهوني ده خلاني عايزه اديله كل حياتي، مبقتش عارفه اعمل ايه، بقيت بمشي وراه في كل حته. حطيت كل فلوسي في الطيب ده ورحت عشان اديهوله، وانا شايفه ان انا مش بديله حاجه، هو اللي اداني كل حاجه. اذا مين اللي حب الاول؟ المسيح اللي اكتذبها، اللي بيدور على كل واحد فينا. بس هي لما سمعت كلامه وشافت اعماله وشافت هو جاي يعمل ايه، جاي يبني ملكوت جديد، ملكوت فيه كل الناس تتحد بالمسيح وتدخل في شركة مع الثالوث ويبقى ليها مكان في المملكة الجديدة دي. ملكوت بيدور على المساكين بالروح وعلى التايبين وعلى اللي مطرودين من أجل البر ومن أجل الوصية، وعلى اللي بيصنعوا السلام، وعلى المهمشين والودعاء. هو جاي عشان يدي الملكوت ده، عشان يبني الملكوت ده. فأنا ما أقدرش غير إن أنا أمشي وراه، ما أقدرش غير إن أنا أتبعه، ما أقدرش غير إن أنا أجي كده عند رجليه وأبكي، لأني طول حياتي هفضل مديونة لي، طول حياتي هفضل مديونة لي. في حين إنه واحد تاني يسأل المسيح ويقول له تعالى كل معايا، تعشى، تعالى تفضل عندنا يا معلم. واحد فريسي من المعلمين، من الناس اللي بتعلم الشريعة للشعب، واحد ليه وضعه الاجتماعي، لكن يدخل المسيح عنده مش داخل مرحب بيه. يعني أبسط الأمور اللي واجب تقدمها للضيف ما قدمهالوش. ليه؟ لأنه مش داعيه عشان عايز شخصه، مش داعيه علشان عايز يتقابل معاه، إنما هو داعيه علشان ياخد أي حاجة تانية، ياخد مجد باطل، ياخد منظر، ياخد وضع، يقول أنا المسيح، أو بلاش المسيح، ومش مآمن حتى أنه المسيح، أنه المعلم يسوع الناصري ده جه عندي البيت وأنا شفته وكلمته وسمعته، لكن هو من جواه مش عايزه، مش عايزه. عشان كده ساعات الواحد فينا يكون فاكر أنه عايز المسيح، لكن هو مش عايز المسيح، هو عايز حاجة من خير المسيح، عايز مجد من ورا، مشي ورا المسيح، عايز شيء آخر غير المسيح ممكن المسيح يديهوله. فببساطة يبدأ الشخص ينتقد المسيح ويدين المسيح ويشوف إن المسيح قراراته مش صح. لو كان هذا نبيا لعلم من هي هذه المرأة وما حالها، إنها خاطئة. مع ان الوحي قال ايه؟ كانت خاطئة، لكن هو لسه بيحكم عليها. فأي انسان بيقارن نفسه بانسان تاني بسهولة يقع في الإدانة، وسهولة يحكم على الآخرين، وسهولة يشوف نفسه أحسن منهم، لدرجة انه ينتقد المسيح نفسه لأنه بيعمى من غير ما يحس. عشان كده المقارنة دي خطيرة، خطيرة. الواحد لما يجي له صوت كده يقول له شوف كده اللي حواليك عشان تشوف نفسك كويس ولا لا، اوعى تسمع الصوت ده. امال نعمل ايه؟ انا احط نفسي على الوصيه، احط نفسي على كلام المسيح. المسيح قال ايه؟ قال حاجات كتير قوي، قال ينبغي ان يصلى كل حين ولا يمل. مثلا قال احبوا اعدائكم وباركوا لعنيكم. الوصايا كتير، كل واحد فينا، وانا اول واحد، حط نفسنا قصادها. لا، احنا الدين اللي علينا مش 50، احنا الدين اللي علينا كلنا 500، لكن المسيح لاجل رقته ولاجل انه مش بيقتحم، فقال له يا سمعان عندي كلمه اقولها لك، يعني تسمح لي اقول لك حاجه. تخيلوا لو كان سمعان قال له لا ما تقولش، ما كانش هيقول. كان طبعا سمعان قال له قل يا معلم، فحكى له القصه. فقال له تفتكر الراجل المدين ده مين من اللي مديونين هيحبوا

الدكتور، قال له أظن الذي سمحه بالأقصر، يعني احتمال، لأنه طبعا مش قادر يأكد، لكن هو جواه كان واثق أنه المسيح مش نبي، وواثق أن الست دي خاطئة، يعني من جواه بيدين بشدة. لكن المسيح مشي معاه، ومشي معاه واحدة واحدة، وقال له تعالى نفترض أن أنت عليك 50 مش 500، حتى 50 دي عشان تتغفر لك لازم تبدأ يا سمعان تسمع صوتي وتعرف أنا مين. لكن الحقيقة احنا كلنا علينا 500، لو قلنا 500 دي أكتر حاجة، فيش حد فينا معلوش 500، كلنا محتاجين الغفران، كلنا محتاجين نبكي عند رجلين المسيح، كلنا محتاجين نصلي زي ما الكنيسة علمتنا نصلي، أعطيني يا رب يا نبيع دموع كثيرة كما أعطيت المرأة الخاطئة. ليه؟ عشان أبل قدميك اللتين أعتقتاني من طريق الضلالة. قدمي المسيح اللي تحملت المسامير واللي شالت جسمه وهو مصلوب أعتقتاني من طريق الضلالة. فأنا أقل حاجة أقدمها إيه؟ أقدم قلبي، أقدم حبي، أقدم كل ما أملك. الست دي لما بطلت الخطية يمكن ما كانش حد كانش ليها مصدر دخل، مش سهل إنها تروح تدي كل حاجة كده بالبساطة دي، هي ما بتفكرش، هي عايز تدي له كل حاجة وخلاص. أنا أسأل نفسي، أنا شايف نفسي عندي خطايا كتير محتاجة غفران، ولا أنا علي 50 بس؟ لو علي 50 بس أعرف أن أنا لسه ما تقابلتش مع نور المسيح، فلسه الضلمة اللي جوايا ما تكشفتش. لكن لو لقيت نفسي أن أنا تحت كل الخليقة وأن أنا أول الخطاة، هلاقي نفسي مش قادر ما أجريش عليه وأقول له يا رب أنا مش عارف أقول لك إيه، سترك علي ده كبير قوي، لكن أنا عايز أديلك كل حياتي، عايز أتبعك، عايز أمشي وراك حتى في الطريق الضيق، حتى لو هترفض، وحتى لو هانتقد، حتى لو هيشوفوني خاطي، مش مهم، يشوفوني زي ما يشوفوني، مهم ان امشي وراك. التوبة تبدأ فعلا من الانسان يغير اتجاهه ويبطل الخطية ويسيب ابوابها ويبعد عنها، لكن ما توقفش ابدا عند كده، تكمل لغاية لما الانسان يلزق في المسيح ويتبعه في كل مكان. وانا اعتقد ان الاختنا دي ما بطلتش تبقى متابعة المسيح وتمشي وراه وتبشر بيه وتنادي الناس بيه زي ما كل اللي تلمسوا مع المسيح فعلا عملوا. ربنا يدينا نفهم ان احنا غلابة خالص، وان احنا ماشيين بستره، وان هو اللي بيغفر الخطية ويطهرنا، وان غفرانه الكبير ومحبته الكبيرة لينا هي السبب الوحيد اللي يخلينا ما نقدرش ما نتبعوش. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.

ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، لأن الصلب عنا على قباس البطن، تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات. الذي ليس ممكن انقضاء، نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن، أنواط الأنبياء، الكنيسة واحدة ومقدسة جامعة رسولية.

كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر ملبس الموت، واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبل مقابل.

كل ما فيها أو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا

وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية نفينا من فردوس النعيم، فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر

أيها الآب ورسم يوما للمجازاة هذا الذي يأتي فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد فواحد كنحو أعمال

مقدسة وقيامتي من الأموات وصعودي إلى السماوات وجلوسي عن يمينك لا وظهوري الثاني الآتي من السماوات المخوف مملوء مجدان نقرب لقرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال.

مستحقين كلنا يا سيدنا أن نتناول من قدساتك. طهر لأنفسنا أجسادا وأرواحنا كي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا، ونجد نصيبا وميراثا مع كافة قديسيك الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب وسلام كنيستك الوحدة الوحيدة المقدسة الجمع الرسولية هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمساك احفظها بسلام، وجميع الأسقف الأرثوذكسيين الذين فيها. ولنذكر يا رب رئيس كهنتنا البابا الأنبا تودروس والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة. أنعم بهم على كنيستك يرعون قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقصوص

0: ياك نعمتك فرح وجه الأرض ليروى حرسها ولتكسر أثمارها. أعد لزرع الحصاد دبر حياتنا كما يليك. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كل الذين نرجوك ونترجى اسمك القدوس، لأن أعين الكل تترجاك. أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا بحسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املا قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن ايضا اذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب
0: الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم.

إيمان بالأكثر القديس المملوء مجدان العذراء كل حين والدة الإله القديسة

الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد بطريرك القديس ساويرس ومعلمنا ديوسقورس قديس أثناسيوس الرسول وقديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة القديس يوحنا ذهبي الفم والقديس ثيودوسيوس قديس ثيوفيلوس والقديس ديمتريوس قديس كيرلوس والقديس باسيليوس قديس أوروليوس الناطق بإلهيات وقديس أوروليوس صانع العجائب والقديس أوروليوس الأرماني الثلاث مئة ثمانية عشر متعين بنيخ المئة وخمسين بالقسطنطينية وتعين بابسوس فان الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس والبار الأنبا بولا ثلاث أنبا مقرات قديسين وجميع أولادهم لباس الصليب أبان أنبا يونس القمص وأبان أنبا بيشوي البار

تلميذه سيدي الأبوين القديسين رومين ماكسيموس ودوماديوس 49 شهيد شخشهين قوي القديس الأنبا موسى ويحنس كام القس بان أبا دانيال الأم صبان أبا سيزيروس القس أبان أبا بخم صعب الشركة وتدرس تلميذه بان أبا شنود رئيس المتوحدين وأنبا ويسا تلميذه أبان أبا إبراهيم مسقف الفيوم والجيزة والقمص مخائيل البحيري تلميذه بان البابا الأنبا كيرلس السادس والأرشدياكون حبيب جرجس القديس أبونا يوستس الأنطوني القديس أبونا القمص بيشوي كامل كل مصاف قديسين هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من

هؤلاء وكل أحد يا رب الذين ذكرنا اسمهم والذين نذكرهم والذين في فكر كل أحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح. تفضل يا رب أن تذكر أنفس عبيدك الذين لو ماذا تذكر في هذا اليوم. عبدتك إيلين فهمي ومكرم سعد ويوسف مكرم وليندا قلداس ومجدي فؤاد ونظير بخيت وسعيد اسكندر وبدور خليل وماركو عزيز وعيدرز الله ماتلدا رفائيل وزهية نخيلة وخير عبد المسيح ونصرة توما وعادل عدلي وعبد السيد كرولوس وبهجة فوزي وسلمى جورج وحبيب الشاروني وعادل

الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمية في ذلك الموضع. ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم أحفظنا في إيمان

المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة ويسعى

روحك الطاهر في نفوسنا، أنر عقولنا لنعاين سبحك، نقي أفكارنا، اخلطنا بمجدك حبك أنزلك إلى هبوطنا، نعمتك تصعدنا إلى علوك، تحننك غصبك وتجسمت بلحمنا إذ أظهرت

لك عند استحالة الخبز والخمر إلى جسدك ودمك، تتحول نفوسنا إلى مشاركة مجدك وتتحد نفوسنا بألوهيتك. اخلق فينا يا ربنا وإلهنا قلبا طاهرا، وأسكن روحك في باطننا، وجدد حواسنا.

نتقدم إلى حضرتك واثقين برحمتك وأنت تحل داخلنا بالمحبة. املأنا من خوفك وألهب قلوبنا في شوقك. ألقي فينا نعمتك، طهر حواسنا برحمتك، هب لنا دموعا نقية واغسلنا من أدناس الخطية. صيرنا هياكل مقدسة لحلولك وأواني مطهرة لقبولك، لكي بذوق جسدك نؤهل

0: بك وروحك القدوس، نتحد نحن بك وأنت فينا، ويكمل قولك ويكون الجميع واحدا فينا، لكي بدالة ندعو الله أباك أبا لنا، ونقول بصوت جهوري جابنيون:
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم، واغفر لنا

0: اذكر يا رب ضعفي ايضا واغفر لي خطايا الكثيرة حيث كثر الاسم فلتكثر هناك نعمتك من اجل خطاياي خاصة نجاسات قلبي. لا تمنع شعبك من نعمة روح قدوس. حاللنا وحالل كل شعب كل خطية من كل أنا كل جحود من كل مين كاذب من كل ملاقات الهرطقة الوثنيين. أنعم علينا يا سيدنا بعقل قوة وفهم نهرب إلى التمام من كل أمر رديء. امنحنا أن نصنع مرضاتك في كل حين. اكتب أسمعنا وكل صوف قدسيك ملكوت السماوات المسيح يسوع رب. نشكر رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية هذه الكائنة من أقاصي المسكونة الأقصي. اذكر يا رب بطريركنا الأب المكرم إسكان الباب الأنبا تدروس الثاني حفظنا احفظه لنا سنين كثيرة وأزمنا سالم هدي مدينة. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها
1: ونستحق المروح.

نؤمن واعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي أخذه ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع.

واعترف على أطراف الحسنة بالقدس المنطي سلم عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادتي وحده عنا كلنا بالحقيقة ومن أن لاهوته لم يفارقنا سوته لحظة واحدة ولا

أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام، أعطنا سلام، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمه، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. عايز معلش عندي ملاحظة صغيرة على موضوع استخدام التليفون جوه الكنيسة، يعني مش النهاردة لكن عموما بلاحظ انه ناس كتير بترد على التليفون، ممكن أثناء القداس أثناء كلمة. الحقيقة عايزين نتفق ان احنا ما نردش على التليفون جوه الكنيسة، لو حاجة مش ضرورية نستنتظر، لو ما تنتظرش ممكن نطلع نتكلم من الـ يعني الـ الأماكن عند الباب يعني، لكن مش مقبول ان يبقى الكنيسة شغالة والصلاة شغالة ويبقى حد بيرد على التليفون لأي سبب من الأسباب. والآن محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، شركة موهبة وعطية روح القدس تكون مع جميعكم. دوب السلام، سلام الرب يكون معكم.

رسالة بولس الرسول إلى تيتوس. رسالة بولس الرسول إلى تيتوس.

كذب قبل الأزمنة الأزلية، وإنما أظهر كلمته في أوقاتها الخاصة بالكرازة التي ائتمنت أنا عليها بحسب أمر مخلصنا الله إلى تيتوس الابن الصريح حسب الإيمان المشترك. نعمة ورحمة وسلام من الله الآب والرب يسوع المسيح مخلصنا. من أجل هذا تركتك في كريت لكي تكمل ترتيب الأمور الناقصة وتقيم في كل مدينة شيوخا كما أوصيتك. إن كان أحد بلا لوم بعل امرأة واحدة له أولاد مؤمنون ليسوا في شكاية الخلاعة ولا متمردين، لأنه يجب أن يكون الأسقف بلا لوم كوكيل الله غير معجب بنفسه ولا غضوب ولا مدمن الخمر ولا ضراب ولا طامع في الربح القبيح، بل مضيفا للغرباء، محبا للخير، متعقلا، بارا، ورعا، ضابطا لنفسه، ملازما للكلمة الصادقة التي بحسب التعليم، لكي يكون قادرا أن يعظ بالتعليم الصحيح ويوبخ المناقضين. فإنه يوجد كثيرون متمردين يتكلمون بالباطل ويخدعون العقول، ولا سيما الذين من الختان الذين يجب سد أفواههم، فإنهم يقلبون بيوتا بجملتها معلمين ما لا يجب من أجل الربح القبيح. قال واحد منهم وهو نبي لهم خاص: الكريتيون دائما كذابون، وحوش ردية، بطون بطالة، هذه الشهادة صادقة، فلهذا السبب وبخهم بصرامة لكي يكونوا أصحاء في الإيمان لا يصغون إلى خرافات يهودية ووصايا أناس مرتدين عن الحق. كل شيء طاهر للطاهرين، وأما للنجسين وغير المؤمنين فليس شيء طاهرا، بل قد تنجس ذهنهم أيضا وضميرهم. يعترفون بأنهم يعرفون الله، ولكنهم بالأعمال ينكرونه، إذ هم رجسون غير طائعين، ومن جهة كل عمل صالح مرفوضون. الأصحاح الثاني: وأما أنت فتكلم بما يليق بالتعليم الصحيح، أن يكون الأشياخ صاحين ذوي وقار متعقلين أصحاء في الإيمان والمحبة والصبر، كذلك العجائز في سيرة تليق بالقداسة، غير ثالبات، غير مستعبدات للخمر الكثير، معلمات الصلاح، لكي ينصحن الحدثات أن يكن محبات لرجالهن ويحببن أولادهن، متعقلات، عفيفات، ملازمات بيوتهن، صالحات، خاضعات لرجالهن، لكي لا يجدف على كلمة الله. كذلك عظ الأحداث أن يكونوا متعقلين، مقدما نفسك في كل شيء قدوة للأعمال الحسنة، ومقدما في التعليم نقاوة ووقارا وإخلاصا وكلاما صحيحا غير ملوم، لكي يخزى المضاد، إذ ليس له شيء رديء يقوله عنكم. والعبيد أن يخضعوا لسادتهم ويرضوهم في كل شيء، غير مناقضين

غير مختلسين، بل مقدمين كل أمانة صالحة لكي يزينوا تعليم مخلصنا الله في كل شيء، لأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس، معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية، ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر، منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل إثم، ويطهر لنفسه شعبا خاصا غيورا في أعمال حسنة. تكلم بهذه، وعظ ووبخ بكل سلطان، لا يستهن بك أحد. الأصحاح الثالث. ذكرهم أن يخضعوا للرياسات والسلاطين، ويطيعوا ويكونوا مستعدين لكل عمل صالح، ولا يطعنوا في أحد، ويكونوا غير مخاصمين، حلماء، مظهرين كل وداعة لجميع الناس، لأننا كنا نحن أيضا قبلا أغبياء، غير طائعين، ضالين، مستعبدين لشهوات ولذات مختلفة، عائشين في الخبث والحسد، ممقوتين، مبغضين بعضنا بعضا. ولكن حين ظهر لطف مخلصنا الله وإحسانه، لا بأعمال في بر عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس، الذي سكبه بغنى علينا بيسوع المسيح مخلصنا، حتى إذا تبررنا بنعمته نصير ورثة حسب رجاء الحياة الأبدية. صادقة هي الكلمة، وأريد أن تقرر هذه الأمور لكي يهتم الذين آمنوا بالله أن يمارسوا أعمالا حسنة، فإن هذه الأمور هي الحسنة والنافعة للناس. وأما المباحثات الغبية والأنساب والخصومات والمنازعات الناموسية فاجتنبها، لأنها غير نافعة وباطلة. الرجل المبتدع بعد الإنذار مرة ومرتين أعرض عنه، علما أن مثل هذا قد انحرف وهو يخطئ محكوما عليه من نفسه. حينما أرسل إليك أرتيماس أو تخيكوس، بادر أن تأتي إلي إلى نيكوبوليس، لأني عزمت أن أشتي هناك. جهز زيناس الناموسية وأبولس باجتهاد للسفر حتى لا يعوزهما شيء، وليتعلم من لنا أيضا أن يمارسوا أعمالا حسنة للحاجات الضرورية، حتى لا يكونوا بلا ثمر. يسلم عليك الذين معي جميعا. سلم على الذين يحبوننا في الإيمان. النعمة مع جميعكم. آمين.

0: هنقرا جزء من Book of Revelation chapter 2. حد يقرأ لنا from 1 to 4.
1: To the angel of the church of Ephesus write, These things says he who holds the seven stars in his right hand, who walks in the midst of the seven golden lampstands. I know your works, your labor, your patience, and that you cannot bear those who are evil. And you have tested those who say they are apostles and are not, and have found them liars. And you have persevered and have patience and have labored for my name's sake and have not become weary. Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love.
0: Yes, thank you. يعني لو نبص كده ملاك الكنيسة اللي هو خدام الكنيسة أو خادم الكنيسة. ولو ان كلمة خادم دلوقتي بقت حاجة كبيرة قوي يعني، بس هو المفروض يبقى خدام يعني. ملك الكنيسة ده ممكن يكون اسقف، ممكن يكون ابونا، ممكن يكون شماس، ولو تاخدوا بالكم كده في آية 3 بيقول له احتملت لك صبر، تعبت من أجل اسمي، لم تكل، لكن كل ده كوم، كل اللي انت عملته ده كوم، والحتة الصغيرة اللي جاية ديت مهمة جدا. ليه عليك أنك تركت محبتك الأولى؟ ربنا يسوع يهمه قوي ان احنا نبقى شكله، يهمه قوي ان احنا نبقى typical. يعني يمكن تفتكروا كده لما ربنا خلق ادم، ام خلقه ازاي؟ in his image، في شكله وصورته اعماله وصفاته. الانسان الإنسان اتعمل كده يبقى صورة ربنا. فلما الإنسان انشغل عن المحبة بحاجات كتيرة قوي، التعب والخدمة والاحتمال والصبر، ويقول له تعبت من أجل اسمي ولم تكل، يعني أتعب كتيرة قوي، قال له كل ده يعني حاجة كده ناقصة، فيها نقص. ايه محبتك الاولى اللي بيقول عنها دي؟ مين يقدر يقول لي؟ ليه عليك انك تركت محبتك الاولى؟ ايه المحبة الاولى دي؟ حسينا بيها امتى؟ مين يقدر يقول؟ ايوه مايكل، ايوه، اما ربنا دعاني ان انا اخدمه، واول مره كده عرفت، مش خدمت، اول مره عرفت ان انا هخدم ربنا حسيت بايه؟ اول مره اعترفت اعتراف حقيقي وحسيت كده ان انا سبت الخطايا الاولانيه، اول مره دخلت المسبح وفرحت كده بالوجود جنب المسبح، الاوقات دهيت مش ممكن تتنسى، والاوقات دهيت هي معناها علامه ان الانسان يعني خد خطوه كده ناحيه المسيح اقرب. ايوه كل الناس قريبين من ربنا، لكن لما حصل الخطوه ديت الانسان فرح كده فرح معين. عايز اقول لكم ان دلوقتي المسيحيين تعبانين قوي وبيقاسوا من العالم وأفكاره وشهوة الجسد زي ما احنا شايفين حوالينا كتير قوي، والكبرياء، حاجات كتيرة قوي صعبة المسيحيين بيتألموا منها، خصوصا الجيل ده. يعني الواحد بيبص كده، لو قسنا مقدار التعب اللي عايشينه المسيحيين النهارده، فاكرين كده لما كان بيتقال عن لوط، كان كل يوم يتعذب بسبب الأعمال الأثيمة اللي حواليه. يعني كانت الحاجات اللي بتشوفها عينه والأفكار اللي بتسمعها ودنه دي كانت بتتعبه قوي. مسيحيين النهارده كده، مسيحيين النهارده في منهم كتير سابوا المسيح عشان شافوا ان المسيح مش قادر يسعدهم زي العالم، بصور مختلفة او بدرجات كتيرة. لكن عايز اقول لكم ان دي علامة من العلامات بتاعت النهاية، علامة ان الانتي كرايست قرب يجي، علامة ان المسيح قرب يجي، لان هو بيقول كده لا يأتي المسيح ان لم يأتي الارتداد اولا. الارتداد يعني ايه؟ ان انجلش يعني ايه ارتداد؟ انا مش هعرف اقولها. الارتداد يعني ايه؟ انتوا قولوها بطريقة اسهل شوية. ممكن ناخدها بالصورة البسيطة دي، turning back to the world يعني. بالانجليزي الكلمة المظبوطة repudiate يعني يرجع للإيمان. العالم دلوقتي ماشي في سكة الارتداد دي، ودي علامة ان المسيح قرب يجي. وفي نفس الوقت لو جه المسيح ولقى ان في مسيحيين سابوه عشان محدش قال لهم، ما قال لهمش، ما فيش حد قال لهم حاجة عن المسيح او ما ساعدهمش ان هم يرجعوا للمسيح، هيلوموا قوي، لان احنا مسؤولين عن ده. احنا مش مسؤولين عن بتوع الكنيسة بس، احنا مسؤولين عن الناس اللي حوالينا في الشغل، الناس اللي حوالينا في صداقاتنا، الناس اللي حوالينا في بيوتنا. المسيح يسألنا عن دول. اوعى تفتكر او اوعى تفتكروا ان المسيح هيسألك عن 10 15 بتوع الفصل بتاعك، لا لا لا، ده بيقول انتم نور العالم. يعني الشمس، في كم شمس في الدنيا؟ انا كنت هقول الشمس في السماء وبعدين ما لقيتهاش. في كم شمس في الدنيا؟ بس حسب الانجيل بيقول في شمس كتير قوي، بعددكم كده وقد عددكم 100 مرة كمان. كل واحد فيكم شمس، كل واحد فيكم بيوري الناس محبة المسيح. عشان كده لو تبصوا على الكنيسة الأولى تلاقوا العلامة الواضحة فيها المحبة. وربنا النهاردة بيقول لي ليه عليك إنك تركت محبتك الأولى؟ ليه عليك إنك تركت محبتك الأولى، لأن المحبة ديت شيء قوي جدا. المحبة ديت هي القوة اللي المسيح بسببها قال عن المسيحيين، قال الأعمال التي أنا أعملها تعملونها وأعظم منها. الإنسان اللي عنده المحبة دي مفروض يبقى تيبكال المسيح، يبقى طبق الأصل المسيح، طبق الأصل المسيح. عشان كده لو تبصوا على مشاكلنا النهاردة، كل واحد عنده مشاكل قد كده، كل واحد عنده مشاكل قد كده، وكتير قوي المشاكل دي بتبلعنا وبتطفي المحبة بتاعتنا للمسيح. ولكن لو تبصوا كده على الشهداء، يعني بتعجبني قوي واحدة كانت عبدة، she was a slave، اسمها فليسيتاس، خدوها يعني العبدة ديت حبت المسيح لان ستها كانت بتحبها قوي، ما كانش بتعملها كأنها شغالة عندها ولا خدامة عندها، لكن كانت بتحبها زي بنتها. عشان كده العبدة دي اتأمنت بالمسيح وخدوها هي وستها، او نقدر نقول خدوا ستها وخدوها معاها عشان يموتوهم. في الوقت ده كانت فليسيتاس حامل، she was pregnant. وبعدين حسب القانون الروماني ما يقدروش يقتلوا واحدة هي حامل، لازم يستنوا لما تولد وبعدين يقتلوها. فاستنوا لما ولدت، او وقت الولادة ما جت، وقت ما جت وقت الولادة، وده يبقى وقت صعب، فبقت تصرخ من الألم وقت الولادة، فجابوا لها سجانة تساعدها عشان تقدر تولد يعني. فالسجانة بتقول لها يا شقية انت بتتوجعي دلوقتي عشان بتولدي، ودي الام محدودة قوي، ما هتعملي ايه لما يدوك للاسد او يحطوك قدام الاسد عشان يقطعك، هتعملي ايه؟ قالت لها انا فليسيتاس بتقول لها ايه؟ بتقول لها انا بتألم دلوقتي لان ده من اجل الطبيعة البشرية، انما هناك لما اتحط قدام الاسد عشان يموتني، هناك في واحد كبير قوي هياخدني في حضنه ومش هيخليني احس بالالم اللي انت بتقولي عليه ده، او اذا حسيت فهيبقى بسيط قوي جنب اللي هو اتألمه عشاني. الناس دولت، الناس دولت محبتهم للمسيح هي اللي خلت الألام والمعاناة والأتعاب اللي هم بيمروا بيها خلتها تساوي إيه؟ يعني بلاش السفر ده، يعني قول كده حاجة كده يعني بسيطة، حاجة بسيطة جنب، لأن الإنسان اللي بيحس بمحبة المسيح يبقى مفيش عنده مشكلة. الإنسان اللي بيحس بمحبة المسيح ميبقاش في عنده مشكلة، يعني مفيش عنده مشكلة يعني إيه؟ يعني يعني من أبسط الحاجات، احنا في عندنا اسئلة كتيرة قوي وحاجات كتيرة عايزين لها اجابات ومش لاقيين، بنقرأ كتب وبنقرأ الانجيل وبنصلي وبنسأل ابائنا وبنعمل كل حاجة مش لاقيين إجابة للأسئلة اللي بتلخم مخنا دي كتير، مش لاقيين. لكن الإنسان اللي وصل أو اللي ده محبة المسيح، هتبص تلاقي كل ده مش موجود في حياته، مش موجود في حياته. بتيجي في مخي حكايات كتيرة قوي، بس مش عاوز أضيع وقتكم. عشان كده بمجرد ما الإنسان ما يبتدي حياة جادة كده، يبقى سيريس يعني في علاقته بالمسيح، وعاوز كده يدوق المحبة الإلهية دي، وبيطلب بقى بجد يعني، بيطلب بجد ديت. كان في مرة واحد من الشبان بيشتكي لي يعني من حروب الشباب، شهوات الجسد وكده. هو بقى قسيس دلوقتي. بعدين بقول له أما تصلي صلاة الساعة 9، ابقى اطلب من المسيح كده وقول له: أمت حواسنا الجسمانية أيها المسيح إلهنا ونجينا. فهو سكت شوية كده، وبعدين قال لي: إيه؟ طب واتجوز إزاي؟ فصليت له التحليل بقى ومشي. في فرق بين حد بيطلب بجد أو نفسه يعيش بجد محبة المسيح، وفي حاجات تاني، ناس تانيين كده على مستويات كتيرة. على أي حال، إذا انسكبت في قلبنا محبة المسيح، بس تلاقي بقى يعني كتير مننا يسأل اليومين دول: لو جه عصر الاستشهاد، هل أنا هبقى مستعد أترمى للوحوش؟ أو يعني كان زمان يا رب يسوع، كان زمان أيام المسيحيين اللي بجد يسمعوا ان الحاكم مثلا يسمع ان في واحد مسيحي وحطوه في السجن. ايه ده؟ مفيش ديمقراطيه، مفيش هيومن رايتس، مفيش. ايه اللي حطوه في السجن ده؟ هو كده، هم المسيحيين كده، هم المسيحيين حياتهم كده. مسيحيين حياتهم بتبقى عباره زي شمعة كده متنورة، وبتدوب بتدوب بتدوب for no reason، عشان بس المسيح يشوف كده هل القلب ده بيحب المسيح ولا لا. ده المسيح عاوز يشوفه. يعني احنا نشوف، طب ودي فايدتها ايه؟ والالام اللي انا بستحملها دي ايه؟ او المرض اللي جالي ده ليه؟ والمش عارف ده المصيبة اللي عليا دي ليه؟ والريس اللي عليا ده اللي ما عندوش رحمة ولا ذوق ولا، ويبقى فيه في قلبي افكار وحشة وحشة وحشة كتيرة قوي، وفي نفس الوقت عايز اعيش مع المسيح. ازاي؟ ازاي؟ المحبة الإلهية ديت اوعى تفتكروا انها للقديسين بس، ابدا، دي قريبة قوي وكلكم خدتوها، او بمعنى

صح، كلكم ذقتوا المحبة دي، محبة الله. الجميل بقى ان في محبة ربنا، او الجميل في قلب ربنا اللي بيفيد بالمحبة دي، انه بيحبني زي ما انا كده، بخطاياي، بالنقائص اللي موجودة في حياتي، ما بيبصش على الماضي بتاعي، ما بيعايرنيش أبدا، ما بيقوليش أنا عملت لك وأنت ما عملتش، عمره ما يعمل كده. وديت مطلوبة، أول مطلوب إن إحنا نكون كده، مطلوب إن أنا أكون كده، مطلوب مني إن أنا أكون كده. أذكر خادم، هو كان عايش في لوس أنجلوس، كان مشهور قوي انه الاجتماع اللي هو بيخدم فيه يعني يبقى اجتماع كده حاجة جميلة قوي. وكان زي ما ربنا بيقول كده عن ملاك افسس، له صبر واحتمال وخدمة وتعب، ودي رحلات ودي اجتماعات صلاة وده قراية انجيل وده اكتيفيتيز للشباب وده كذا وكذا، حاجات كتيرة قوي بيعملها. كان الاجتماع بتاعه حلو قوي. في يوم من الايام كان رجع البيت حوالي الساعة 1 ولا 2 كده بعد الاجتماع، كان عليه ان هو يوصل ناس في منطقة بعيدة، يعني من ضواحي لوس أنجلوس، ورجع البيت 1 2 طبعا بعد التعب بتاع النهارده كله، خلصان بقى. فبص لقى التليفون ضرب، أم من الأمهات بتقول له أنت فلان؟ قال لها آه. قالت له أنا بس عايز أقول لك حاجة، عايز أقول لك إن ابني من يوم ما راح الاجتماع بتاعك وهو فسد. إزاي؟ تعرف اتنين تلاتة من الشبان اللي بيروحوا الاجتماع بتاعك وبقوا ياخدوه يسهروا في الحتة الفلانية وبيعملوا كذا، أيوه بيروحوا الاجتماع بتاعك بس حياتهم بره فسدت. فالشاب ده يعني مش قادر اقول لكم جرى له ايه ساعتها. ساعتها بقى هو كان راجع بيستعد مثلا عشان يصلي وينام، النوم راح من عينه، وركع قدام ربنا وقال يا ربي لازم تقول لي اعمل ايه، لازم تقول لي اعمل ايه، انا بعمل اللي انا بعرفه، بعرف اعمله، ده اللي انا بعرفه، قول لي يا ربي اعمل ايه. وبقى يصرخ لربنا عشان كده، وربنا طبعا اداله ان هو يعرف يعمل ايه. فيقول كده ان ربنا قبل ما يقول له يعمل ايه كشف له حقيقة نفسه، فبقى يصرخ لربنا
هل يا رب انا ممكن اكون بالقذارة دي؟ هل ممكن اكون بالنجاسة دي؟ هل ممكن كل ده يكون موجود فيا؟ ازاي يا رب انا بخدمك؟ ده انا يا رب محتاج ان انا ابتدي يعني مش سكوير وان، ده لو في حاجه قبل كده يبقى لازم مفروض ابتدي بيها. وابتدى بتوبه وندم ويقول يعني الفتره ديت كانت مره جدا جدا جدا. ربنا سابه قد ايه على الحال ده؟ بيقول ما بين شهرين لسنه بيروح الاجتماع وبيخدم بقلبه منكسر وبيعمل كل حاجه، واللي يقول له لازم تزود صلواتك شويه يزود صلواتك شويه، واللي يقول له زود اصوامك شويه زود اصوامك شويه يصوم اكتر، واللي يقول له اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، وقعد يجرب عشان بيجرب وبيقدم الاتعاب ديت كلها والصبر ده كله والاحتمال ده كله، ويقول في نفس الوقت ايه؟ مفيش تعزيات ابدا، حاجه كده صعبه جدا محدش يقدر يوصفها غير اللي بيمر فيها. ده كلام، انا بقول لكم كلام، لكن اللي بيمر في الكلام ده بيدوق قد ايه المراره وقد ايه المعاناه، خصوصا لو كان ربنا فرحه شويه او عزاه كتير او اداله خدمه كويسه ولا حاجه، ويبص يلاقي كل اللي بيعمله بيخسر بيخسر بيفشل بيفشل على طول على طول على طول، تبقى مرارة صعبة بقى. بعض الخدام قالوا له انتوا فاكرين ايوب لما وقع؟ فاكرين ايوب لما ربنا اداله التجربة الصعبة دي؟ رغم ان هو انسان كويس جدا، رغم ان ايوب انسان كويس جدا، لكن لما وقع في التجربة بقى كل اصحابه بقى عملوا مدرسين عليه او عملوا خدام عليه او بيوروا له اخطائه يعني. فالاخ ده ما كانش قادر يتكلم كتير في اجتماع الشباب زي زمان، فكان بيجيب ناس خدام تانيين من بره عشان يخدموا في الاجتماع. فكان كل واحد فيهم بقى يستردوا، لا تشكلوا هذا الدهر، ان احب ابا او اما لا يستحقني، ويقولوا كلام صعب قوي. وطبعا انا مش عارف هل الكلام كان الناس تقصده او تقصد انها توجهه للخادم ده، ولا بيقولوا كده يعني لكل الناس، لكن هو كان بياخد كل كلمة من ديت ويعمل بيها ويجرب ويجرب ويجرب. مفيش فايدة، مفيش تعزية، ضيقة مرة، اتعاب صعبة، وهو مستمر. قل يا ربي مش هسيبك، لازم تقولي اعمل ايه، اعيش ازاي. يقول فجأة كده بدون مقدمات كل المعاناة دي اتوقفت، ودخلوا فرح شديد جدا، دخلوا فرح شديد جدا. ويقول في الليلة دي حسيت كده ان انا دخلت في حضن المسيح، دخل في حضن المسيح. وهنا بيقول هو بر الاخ ده بيقول محبة المسيح عاملة زي

مغناطيس. سالب الموجب يعني لو قربت حتة حديدة من قطب موجب هيحصل ايه؟ يحصل يعني حاجة كده جامدة قوي. فبيقول الانسان على قد ما بيشعر انه فارغ من داخل او فاضي من جوه من كل عمل صالح، على قد ما بيبقى المغناطيس يشده جامد، على قد ما بيدخل في حضن المسيح جامد. عشان كده بيقول لما دخل في حضن المسيح حس بمحبة المسيح، وحس ان هو ده الاسلوب اللي عاوزه ربنا يعيش بيه. بيقول ايوه انا كنت بمارس اعمال كتيرة، ان انا انفصل عن العالم، وان انا يبقى لي صورة من الداخل غير صورة الناس اللي حواليا، لكن ما ابتداش السلم من اوله. السلم من اوله هو محبة المسيح. بعد كده الصوم هيبقى بفرح، الصوم هيبقى زي ما داود بيقول كده ناسي اكله وشربه، ناسي، مش هو صايم للساعة 3 وكل شوية بص في الساعة، الساعة 2:30، لا ده بقى 2:45، 3:45، ده بقت مش عارف ساعة، لا لا لا مش كده، ده مش صوم انقطاعي، ده تعذيب للجسد. لكن الانسان اللي بيحب ربنا بيبقى ناسي موضوع للاكل ده، فهنا بيبقى صوم. الصلاة هيبقى له معنى تاني. فالاعمال اللي احنا، انا عارف ان احنا بنعمل اعمال كتيرة، لكن في خطوة اساسية مهمة جدا قبل كل ده، هي هل انا اكتشفت ولد شقي ولا بنت شقية؟ يوم ما بيغيب الولد ده او البنت دي الخادم بيحس بايه؟ so happy، النهارده هعرف اكلم الولد. هي دي محبة المسيح اللي ساب 99 عشان يروح يدور على الخروف الضال؟ المحبة بقى، لو المحبة او الانسان طلع السلم من اوله، من اول سلمة يعني، هيبقى في سلوك تاني، هيبقى في يعني لو ترجع كورنثوس 13 هتلاقي الانجيل بيقول ايه؟ المحبة تحتمل كل شيء، تحتمل ديت الحق يعني. يتهيألي انها ما اترجمتش كويس، لان الخدم ممكن يحتمل يحتمل يحتمل ويقول للولد الشقي ده ولا للبنت الشقية دي انا هستحملك انا هستحملك. ايه رأيكم؟ انتوا سامعين ايه دلوقتي؟ سامعين الكلمة ازاي؟ ها ها سامعينها ازاي؟ حاجة كده محدودة. يحتمل ديت يعني حاجة محدودة، يعني انا هستحمل بس يعني في حدود، مش كده ولا ايه؟ لكن مش عارف الاقي لها، مش عارف الاقي لها كلمة تانية. لكن اقول ان القلب اللي فيه المحبة ديت مش بيبقى فيه احتمال،

طيب انا جت على بالي حاجة تانية، لو ام بقى بلاش خادمة ولا خادم، لو ام عندها ولد شقي بتقول له انا هستحملك؟ ها ممكن؟ لا. بيبقى في ايه تاني؟ واحدة من الامهات بقى تقول لنا، بيبقى في القلب ايه؟ انا عاوز كلمة بدل تحتمل دي، ها يضع نفسه من اجل احباء، ها ها من سامحك، بيبقى القلب موجوع كده وبيتمنى ان الابن ده يبقى أحسن من كده، لكن كلمة تحتمل كل شيء ديت مش عارف. anyway يعني المهم ان الخادم ده اكتشف ان الذنب ذنبه فعلا. احنا ساعات لما يحصل مصيبة في الفصل بتاعي ولا بتاع، اقول اصل دي خطيتي، وانا بقولها ايه من باب الاتضاع يعني، مش كده وكده يعني، من باب الاتضاع كده يعني، لكن هل فعلا انا حاسس ان دي خطيتي؟ هل انا حاسس ان انا محتاج اقدم توبة عن اللي حصل؟

محبة المسيح مش هتلاقيها في كتاب ولا في درس ولا في وعظة ولا في حاجة خالص، مش هتلاقيها في الحتة دي. دي عاوزة قلب منكسر وقلب تايب عشان تدوق محبة المسيح. محبة المسيح يا رب يسوع، شيء كده

محمد مرة ملتهبة. يعني ايه ملتهبة؟ مين يقدر يقول؟ ها؟ دائما طيب حب يترجم لنا كل واحدة من دول ويقول لنا معناها، مش عايزين. ها؟ طيب يعني ايه فيربنت؟ يعني ايه؟ عايزين نفسرها كده شوية. ها؟ ها؟ A burning love, what it means? I need in a sentence, not a word. Huh? Sorry. في الوقت نفسه رقيقة جدا. أذكر بنت كانت في كلية الطب جامعة اسكندرية، ويمكن أنا كلمتكم عنها مرة قبل كده أو مرات. بنت دي كانت مسلمة، تعرفت على ولد مسيحي، بس الولد ده كان تقيل قوي كده، مش الحاجات الخفيفة اللي احنا بنشوفها النهاردة دي.

ابتدت تقرأ إنجيلها، ابتدت تصلي وتعترف. أخذت حوالي يمكن 4 5 6 أشهر، وبعد كده راحت لزميلها ده، قالت له انت شوف لك واحدة تانية، اصل انا اتعرفت على واحد وهو هيتجوزني. فجالي بقى يعني شايط، افتكر ان انا عرفتها على حد تاني. قلت له انا معرفش بتتكلم على ايه. البنت ديت بمجرد ما ابتدت تقرا انجيلها، بمجرد ما اتعلمت ابانا الذي اللي احنا بنقولها 20 نوبة في النهار دي، ابتدت حاجة كده تحصل جواها كبيرة قوي. وبعدين هي لما شافت ان هو عامل لي مشاكل كده، انا ما قلت لهاش ولا حاجة طبعا، لكن هي حست ان هو عامل لي مشاكل كده، فراحت قالت له بصراحة انا عرفت المسيح فمش هتجوزك، خلاص انا هعيش كده، انا هعيش للمسيح. البنت دي يوم ما اتعمدت، عشان بقول لكم محبة المسيح رقيقة جدا، البنت دي يوم ما اتعمدت كان جالنا اسقف في الكنيسة، وانا الحق يعني كنت امبريست بيها قوي، وكنت كانت تقول لي انت هتعمد انت هتعمد، فكنت خايف يعني ان انا بس يعني عاجبني شخصيتها او طريقة حياتها وهي لسه ما تعرفش حاجة عن المسيح. فجالنا في مرة اسقف، قلت له سيدنا عندنا بنت كذا كذا كذا، فياريت تشوفها عشان تشوف هل دي ممكن تتعمد ولا لا. فشافها ومشيت من هنا وقال لي دي بكرة تتعمل، طب اجيبها منين عشان اقول لها بكرة تتعمل؟ بعت بقى مخابرات وراها في الكلية عشان يقولوا لها بكرة تيجي تتعمدي. اما جت تتعمد هي قالت لي، كانت قالت لي قبليها يعني يا ريت لما اتعمد تسميني مريم في المعمد. انا ما قلتش الحته الصغيره دي سيدنا، وسيدنا بيعمدها بيقول لها اعمدك مريم باسم الاب والابن والروح القدس. ساعتها لو كنت تبص في وشها ما تلاقوش نقطة دم، ابيضت كده زي ما تكون واحدة هتموت. بعد ما طلعت من المعمودية وسيدنا رشمها بالميرون كل حاجة، بعدين بقول لها جرالك ايه؟ ايه جرالك ايه انت في المعمودية؟ قالت لي لولا ان ربنا بيدي المحبة بالقطارة انا كنت فعلا مت، كنت فعلا مت، لان ما كنتش مستحملة اللي انا فيه، مش مستحملة اللي انا فيه. عشان كده يعني انا قلت لكم حاجة دلوقتي على محبة المسيح انها رقيقة. طيب غامرة بقى يعني ايه؟ مين يقدر يقول لي؟ ها يعني ايه؟ انا عاوز اشرح الكلمة دي. طيب. اوكي. طيب خلاص. دلوقتي بنسمع في السوق كده

ممكن نقول مثلا أبويا بيحبني أوي، أمي بتحبني أوي. طب دي تبقى كام بيرسنت من محبة المسيح؟ أو لو عملنا كومباريزن كده بين محبة المسيح، محبة أبويا وأمي والبوي فريند والجيرل فريند بتوعي، ها يطلع قد إيه؟ كام في المية؟ على فكرة عايز أقول لكم على حاجة، كان في واحد بيحب ربنا قوي، كان شاب صغير كده وجميل قوي، وبعدين بيقول لي إيه، أنا بصلي وأقول لربنا يا ريت يا رب أحبك قد الجيرل فريند بتاعتي. بس الواد كان بيحب ربنا صحيح، ها؟ هو كان بسيط قوي فعلا، وده كان بسهولة قوي انه يقرب لربنا. عايز اقول لكم المحبات اللي في السوق كتيرة دي، وساعات بتخطف عينين ناس كتير او قلب ناس كتير. المحبة دي تقول يعني المحبة اللي في السوق كومبير لمحبة المسيح، يعني تساوي مثلا نور شمعة جنب نور الشمس. لو حطيت شمعة قدام عينك كده أو في سكة عينك والشمس، يعني الشمعة في الوسط كده بين عينك والشمس مثلا، الشمعة دي هتطلع ايه؟ يعني حاجة بسيطة أوي. إذا المحبة دي خطفت قلبي أو خطفت عيني أو خطفت مشاعري، يبقى إيه؟ مفيش شمس، مش كده ولا إيه؟ يبقى مفيش شمس. لو المحبة دي، أنا قصدي أقول يبقى مفيش المسيح. لو المحبة دي أو المحبات الصغيرة دي خطفت عيني أو خطفت قلبي، عشان كده بولس الرسول يقول إيه؟ ولا ملائكة ولا قوات ولا مش عارف إيه، ولا لو ظهر له ملاك، ولا لو ظهر له 20 ملاك، ولا كل دولت يقدروا يخطفوا عينه بعيد أو قلبه بعيد عن المسيح شوية، ما يقدرش. احنا نقول الراجل ده بيتكلم على ايه؟ لا ده بيتكلم كلام حقيقي، ده بيتكلم كلام حقيقي. عشان كده ممكن نلخص كلامنا ان احنا محتاجين النهارده ان احنا نطلع السلم من اوله، من اول محبة المسيح. بعد كده هيبقى الصوم له اتجاه، والصلاة له طريقة، وقراية الإنجيل بشكل معين، والخدمة بصورة أخرى. هنبص نلاقي كل حاجة كده بقى هتاخد مكانها وهتاخد وضعها بصورة مريحة ومفرحة، مش بالصورة يعني مجهودنا البشري محدود، عشان كده بنتعب كتير من الخدمة، وبتصادفنا متاعب ومعاناة أو آلام، لكن كل الكلام ده يتهيألي مش هيبقى موجود. يعني جنب محبة المسيح أو جنب القلب اللي حس بمحبة المسيح، هيبقى كل الكلام ده يعني محدود قوي. ولكن هتبص تلاقي محبة المسيح أكبر من كل المعاناة اللي احنا بنمر فيها. لإلهنا المجد الدائم. لو حد يحب يسأل أي سؤال، أيوه.

0: اقتبست كده على ارميا كان نبي، ارميا كان نبي، يعني ربنا اختاره لخدمة كبيرة قوي. ولكن تلاحظ ان ارميا بالرغم من ان ربنا شرفه بخدمة كبيرة او اداله خدمة كبيرة قوي، لكن ارميا كان فيه ضعفات كتيرة قوي زينا. مين يقدر يقول لي زي ايه؟ ها؟ ايه بعض الضعفات اللي قروا سفر ارميا؟ ايه بعض الضعفات اللي نشوفها في حياة ارميا؟ ها؟ ها؟ لا ده دي حاجة كويس. هقول لك حاجة، لما قتل كهنة البعل، فإيزابل قالت له، إيزابل الملكة قالت له إيه؟ ده إلي يا ربي، ده إلي. مثلا واحد إلي، يعني حتى إلي يقول يعقوب الرسول عنه إلي كان تحت الآلام، كان إنسان تحت الآلام مثلنا. نقول إلي عنده ضعفات. أيوه، لما إيزابل خوفته خاف على عمره، قالت له هموتك، خاف على عمره. أرميا ما كانش بيعرف يتكلم، وكان فاكر الموضوع كلام، وكان فاكر ان خدمة ربنا كلام زي كده، يعني بيتكلم كتير عنه. عشان كده كان ارميا يقول لربنا ايه؟ توبني يا رب. بس كان بيطلب بجد بقى، كان بيطلب بجد، كان بيقول له يا ربي انا مستعد، اللي انت عايزه انا هعمله. وحطوا كده دايرة كده على كلمة بجد دي. عشان دي بتضيعنا كتير قوي. ربنا يسوع لما طلب من الشاب الغني قال له ايه؟ تحب الرب الهك من كل قلبك، كل نفسك، كل قدرتك، كل افكارك، كل. مين يقدر يعمل الكل ده؟ انسان؟ يعني احنا نقول ربنا قادر على كل شيء، مش كده؟ لما ربنا يقول لي اديني كل قلبك، يعني الست رفقة ربنا يقول لها اديني كل قلبك، ولما طلب عيالها قالت له اهم، هيتذبح على رجلك اهم، مش خايفة عليهم؟ لا مش خايفة. كل ديت، كلمة كل ديت ما يقدرش عليها غير المسيح بس. الانسان ما يقدرش يعمل كل حاجة، ما يقدرش. لكن اللي يقدر يعمل كل حاجة يبقى هو بقى، هو والمسيح واحد مش اتنين، يبقى هو والمسيح واحد. عشان كده بولس الرسول يقول ايه؟ استطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. كل ديت ما يقدرش عليها انسان، ما يقدرش يعملها انسان. فاللي عايز يطلب بس بجد ويبقى مستعد ان هو يقدم كل شيء. طيب في سؤال تاني؟ ماريزا عايزة تقول حاجة. أيوة مال. ده 100%. طبعا طبعا لا، سيبك سيبك سيبك من الناس، سيبك من الناس. انت طلبي المسيح لكن ما تطلبيش الناس. ايوه انا ماليش دعوه بيه، ماليش دعوه بيه. ده هل انا ذقت محبه المسيح؟ انا ماليش دعوه بيه. هل انا ذقت محبه المسيح؟ لا لا لا. يبقى وانا كمان ايوه احنا مسؤولين. هل انا اللي غيران على ربنا كده؟ هل انا دقت محبة ربنا؟ انت عارفة مرة رحت كده بيت ازور عيلة، وبعدين اما دخلت وقعدت معاهم شوية كده، وبعدين الاب بيقول لي ايه، الواد مش بيعترف في ابونا. فالواد كان لسانه طويل شوية، قال له انت بتعترف في بابا؟ انا عايز كل الناس تشوف محبة ربنا. طب وانا؟ انا ماليش دعوة بحد، وانا مسؤول عن حد، مسؤول عن نفسي بس. لو انا دقت، لو هم شافوا حد كده بيحب ربنا هيعرف على طول ربنا بيحبه. يبقى سهل قوي. على طول اتأكدي بقى ان اللي حواليك كلهم شايفين محبة ربنا. اتأكدي ان كل اللي حواليك، الشغل في البيت، في الجيران، في اي حتة، تأكدي ان هم شايفين محبة ربنا. اصل محبة ربنا ديت كما جاءوا. مش عارف اقول ايه. طب قول يا حبيبي.
1: اوكي
0: بقى. لا انا مش عاوز اصلي لهم، انا عاوز اصلي الروح الاول. انا عاوز اصلي الريسبونسبيلتي بتاعتي ان انا اقول لهم ان المسيح بيحبكم. ازاي اقول لهم المسيح بيحبكم وانا مش عارف المسيح بيحبني؟ ازاي؟ لازم انا الاول احس ان المسيح بيحبني. هنا لو انا حسيت المسيح بيحبني صحيح، لو قلت لهم اصغر كلمة حتى لو ما قلتيش هيحسوا المسيح بيحبهم. ايوه مريم. Are you serious? I don't need understanding. Are you serious? Are you ready to pay for it? ما خلقكيش كده، لا ما خلقكيش كده. خلقك زي العسل. خلقك in his image. خلقك حاجة حلوة أوي، أنت اتعمدت يا مريم. Cannot resist the Habibi. صحيح. كل حد فيكم قطعا كده في مرة من المرات حس كده بالشوك بتاع محبة المسيح. It's more than shock صدقيني. حاجة كبيرة أوي بس مش عارف أقول. 100%. وبعدين ضاعت كده في وسط الدنيا. فإحنا we have to restore it again. لازم we have to put some effort. أيوة يا جورج. ها؟ يا رب ارحم. أي فعل؟ طبعا طبعا. يبقى مش محتاجة تقول له ربنا يحبك ولا تصلي له صدقني. هي الشمس بتصلي لك عشان تشوف النور بتاعها؟ ولا محتاجة تصلي له. أيوه.

0: That's right. كانوا الآباء يقولوا لنا، برسوم بيقول لنا إن المحبة، محبة ربنا اشتعلت في قلبي غير إذا أنا تايب باستمرار. وآبائنا كانوا يقولوا لنا المية ما تجريش في العالي. Do you understand؟ صحيح؟ فعلى قد الإنسان، على قد الإنسان ما يتوب ويبقى في التراب، يبقى سهل أوي المية تجري عنده. لكن إذا كان كده علوة ترابيزة، سوري مش هتوصل. المهم صلولي عشان نعمل بالكلام اللي أنا قلته لكم ده. ربنا معاكم.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا والمحرقات.

شوي سنين انا الليلو يا ليلو يا خن فراد من بيوت مبشير ينبي بنغم تنوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي.

المحسن إلي أرسل من السماء فخلصني وجعل العار على الذين طأونني أرسل الله رحمته حق وخلص نفسي.

هات وليرتفع مجدك على سائر الأرض، نصبوا لرجلي فخاخا أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة، أنا أستيقظ مبكرا أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى السحاب عدلك. اللهم ارتفع على السماوات وليرتفع.

وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحي.

يا نفسي قد عطشت إليك لكي يزهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء، هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسم، شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج، التحقت نفسي وراءك ويمينك عضدتني. أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون في أسافل الأرض.

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك الشعوب.

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، أسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك فليتعظم الرب.

مساكنك محبوبة يا ربي إله القوات، تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب. قلبي وجسمي قد

طلع إلى وجه مسيحك، لأن يوما صالحا في ديارك خير من آلاف. اخترت لنفسي أن أطرح على باب بيت الله أفضل من أن أسكن في مظال الخطاة، لأن الرب الإله يحب الرحمة والحق، يعطي مجدا ونعمة.

جميع خطاياهم، حللت كل رجزك، رجعت عن سخط غضبك، أرددنا إلى خلصنا، اصرف غضبك عنا.

قلوبهم، لأن خلاص قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك.

أذنك واستمعني، لأني مسكين وبائس أنا، احفظ نفسي لأني بار. يا إلهي خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله. فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب، ورفعت نفسي لأنك أنت رب صالح وديع، ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين.

صرخت فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب، ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب ويمجدون اسمك، لأنك أنت عظيم وصانع العجائب، أنت وحدك الإله العظيم. اهديني يا رب لطريقك، أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي، وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي، ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم. وأنت أيها الرب الإله أنت رؤوف رحيم.

كيف أتكل عليه؟ لأنه ينجيني من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة في وسط منكبيه يظللك، وتحت جناحيه تعتصم، عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من أمر يسلك في الظلمة ولا من هلاك وشيطان الظهيرة يسقط عن يسارك إلوف وعن يمينك ربوات. أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر، لأنك أنت يا رب رجائي، جعلت العلي ملجأك، فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكة بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لئلا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع، كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ

0: سوسيوسي وسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح.

0: العالم لا يمكن أن تخفى ما دين كائن على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعون تحت مكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات، والمجد لله دائما أبديا آمين.
1: نسجد لك أيها المسيح ما بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا يا رب. يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله الرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشي وباكر وقت الظهر، كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام.
0: دوكسا باتريكي أيوك
1: يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي، والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية، اقتل أوجاعنا بآلامك الشافية المحياة وبالمسامير التي سمرت بها، انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفة.

ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأن رحيم قادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدس.

صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت.

0: إن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامح عنا سق خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح، طويل الروح، كثير الرحمة، جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا.

0: طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

Ha most bennünk sírt, nem sírt, nem lesz szó ebben a történetben. A diszadi fene, mint a diszi évet sírt, mert levő van szenoveres manin, ás fi gavere verbi, fi mellevi, olyan maudult fi menf, fi vasat mesz, اكتزبته الحياة الروحية وسيرة النساك والتجأ إلى الصحراء وعاش عيشة الأبرار القديسين ودخل في حياة العمق في الشركة مع الله وأجهد نفسه بنسكيات شديدة حتى أنه كان يعمل 600 مطانية يوميا وكان يصوم يومان يومين وفي الأربعين المقدسة كان يصوم 37 يوم منها عندما سأله تلميذه بابان لماذا لم يكمل الأربعين المقدسة قال بالتضاع إني لست مثل رب يسوع ولا القديسين الذين أكملوا الصوم عاش ب مسكيات شديدة وحب عميق لله أهلته أن يسكب الله عليه من مواهبه المقدسة فكانت له الشفافية الروحية وكانت حياته بركة بمجرد دخول مدينة أسيوط انقشعت المجاعة التي كانت في ذلك الوقت اشتهر ليس فقط بشفاء المرضى ولكن بإقامة الموتى كانت حياته بركة تتلمز على يديه عديد من الرهبان حتى صار عددهم أكثر من 1000 راهب في وقت من الأوقات بركة قديس أبو فانا وشفاعات أمنا العذراء بتونة مريم وطلبات كروزنا الحبيب ماري مرقس الإنجيلي صلوات قداسة البابا المعظم بشوية الثالث ربي يعوض كل من له تعب في هذا العمل ويبارك في حياة كل أولاده كل شعبه نتشبه بسيرة أبائنا القديسين ونعيش في مخافة الله لأن في صدق خير لهم نبدأ أبدياً عنه

0: شوفوا بقى يا اخوانا، سيب الاكل، سيب الاكل انت وهو. انا اول واحد عرف بموضوع الوليمه دي. حكيم، انا كنت موجود هنا يوم الولاده، واول ما الدايه طلعت وقالت ان المولود ولد، انا عرفت على طول ان المولود ولد. لو كانت قالت ان المولود بنت كنت هعرف برضو ان المولود بنت. العموم لو كانت بنت او ولد عرفت ان هتبقى فيه وليمه، ومش اي وليمه يا اخوانا، وليمه من الصنف المفتخر. ايوه امال، ما هو ده مش غريب على بيت الجود والكرم. انا حاسس ان في حركه دنيئه بتحصل. ايدك يا اسكندر يا زين يا ضفس يا دني. انا صحيح اعمى لكن في اللحمه ببقى مفتح قوي.
1: شرفتونا يا جماعه لما جيتكم ديت هنا، احنا متشكرين.
0: متشكرين ايه يا راجل؟ متشكرين ايه؟ ده احنا متشكرين و60 متشكرين. ربنا يبارك لك فيه ويطرح لك فيه البركه ويجعل بيتك دايما عامر.

0: ها ايه الاخبار؟ في حد لسه ما اكلش؟
1: حد لسه ما اكلش؟ دي البلد كلها معزومه، الا ما في حد في منفيس كلها الا وجيه، وطبعا الكل لازم ياكل ويشرب مره واثنين وثلاثه.
0: ايه طب وين انت بس اللي بقيت تلو؟ في ايه؟ ما دام الراجل ربنا موسع عليه ومديله من الخير ياما، وبعدين يا اخي فرحان انه جاب ولد، في ايه يعني لو عدم البلد كلها تعبتك من الحبشه حتى الاسكندريه؟
2: اصل تعب من الشيل وتقديم الطلبات للضيوف.
1: يا سلام، وانت ما طلبتش يعني؟ ولا كمان انا اللي اتكلمت؟ ايوه، ما انت معاهم معاهم عليهم عليهم.
3: جراي يا اخويا، انت هتطلع غلبك فيا ولا ايه؟ مع راي المثل ما قدرتش عليه جاي تشطر علياني.
1: بقول لك ايه يا مرس، ما تجر الشكل مول
3: يعني برضه اللي ما نوري شكلك. واحد قالك يا لو، واحد قالك يا مرس، الناس فرحانه يا جدعان.
4: في ايه خير؟ صوتكم جايب لاخر الحوش.
3: لا ابدا يا سيدي، ده احنا حتى كلنا فرحانين بولادي الصغير.
4: امال مالك زعلان ليه يا لؤ؟
1: ما يا سيدي ربنا يديك كمان وكمان وتعزم الناس في الفرح دايما، بس يعني بعد ما خدمنا على كبارات البلد وعيان منفيس نخدم على الواد كابوره ابن حنفيس وزلقوم ابن ركنيشه ده.
4: حد يقول الكلام ده برضه يا لؤ؟ شوف يا حبيبي، الناس دول هم اللي يستاهلوا الخدمه، لان في يوم ما تخدم حد من الكبار هيجي في يوم وردها لك، لكن يوم ما تخدم اولاد ربنا هتلاقي ربنا يردها لك.
1: صح يا سيدي.
4: ها لسه زعلان؟
3: حد برضو يزعل في يوم زي ده؟
4: طيب يلا بقى عشان الضيوف مستنيه الاكل بسرعه كده.
1: حاضر يا سيدي. الا صحيح يا سيدي، انت هتسمي المولود ايه؟
4: هسميه فيني.
5: النخله يعني؟ ابوه بيقول ان النخله يعني الحب والخير والتسامح، النخله العاليه تتحدف بحجر ترد بتمره حلوه.
6: ما هو لازم يطلع نخله، ان طلع لابوه ولا لامه لازم يكون نخله.
7: على رأيك يعني هو هيجيبه من بره؟ ما دمت تربى في بيت المحبة والكرم والعطف على الفقراء لازم يطلع كريم وابن كرم.
5: مش عارفة يا جماعة أقول لكم إيه، ده بس محبتكم الكبيرة.
6: ربنا يطرح لكم فيه البركة ويديكم على قد محبتكم وحنيتكم على الغلاب.
8: ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فأويتموني، عريانا فكسيتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين: يا رب متى رأيناك جائعا فأطعمناك، وعطشانا فسقيناك، ومتى رأيناك غريبا فأويناك، أو عريانا فكسوناك، ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك. فيجيب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلتم. وإلهنا المجد الدائم إلى الأبد الأبدين، أمين.
9: يعني إيه الكلام ده؟
8: شوف يا حبيبي، عشان نحب ربنا لازم نحب كل الناس، وعشان نحب الناس نعمل ايه؟ نهتم بالمريض ونعطف على المساكين ونزور المساجين.
9: يعني ايه المساجين؟
8: المساجين دول يا حبيبي هم الناس اللي فعلوا الشر، فجات الشرطة قبضت عليهم والقاضي حكم عليهم وودوهم لحتة بعيد لوحديهم.
9: هو ربنا عايزنا نحب دولة؟
5: أيوة يا حبيبي، ربنا عاوزنا نحب كل الناس، عشان كده قال: حبوا أعدائكم، باركوا لأهليكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم مظلومتكم. يعني لو حد زعلني أحبه، ولو حد شتمني برضه أحبه، حتى لو طردني أحبه برضه.
9: أنا بحب كل الناس يا ماما.
5: ربنا يحافظ عليك يا حبيبي ويقدرك على فعلك.
10: حاجة لله يا محسنين، اي حاجه لله. الدنيا باين عليها زحمه ولا ايه؟ الله، حاجه لله يا اخوانا، الهي يعزكم ما يذلكم. حاجه لله يا محسنين. الله،
11: ايه يا جدع انت مش تفتح؟ انت باين عليك اعمى.
10: ازيك يا زعوم؟ الله، ايه ده عم جرجس؟
11: لا مؤاخذه يا عم جرجس، العتب على النظر.
10: اتفضل يا زعوم، تعالى اتفضل. انت لقيت تاكل يا راجل؟
11: حاجة لله يا اخوانا،
10: إلهي يعزكم.

0: لكم وادي قاعده في اليوم اللي مش طالعه له شمس ده حاجه لله. طب شوفوا بقى انا هقول لكم اللي هيساعدني ربنا هيكرمه واللي مش هيساعدني انا بقول اهو ربنا يسامحه. انا هعمل ايه يعني؟ مش ظاهر عليا ان انا وقعت في صحراء مفيش حد عايز يديني حاجه الناس كلها تحيانا.
1: خد يا عم.
0: الله ياخد عدوينك يا ابني ربنا يحنن قلبه عليك. ايه ده؟ ده انت فيني.
1: ايه يا عم عرفتني منين؟
0: من كرمك يا ابني من كرمك ومن طيبتك من عطفك على راجل عاجز نظر زيي.
1: انا مش بعطف عليك الفلوس دي بتاعتك.
0: بتاعتي انا؟ غريبه دي يا فيني. طب فهمهاني.
1: ايوه الفقر اخوات ربنا ربنا هو اللي ادانا كل الخير اللي عندنا ما دمت انت اخوه يبقى ليك حق عندنا.
0: الله الله يا ولا يا سلام على الكلام الجميل. ربنا يكرمك يا ابني ربنا يكرمك واشوفك عريس ماله هدومك. الله اشوفك اشوفك ازاي عشان ابليس في الجنه قصدي يشوفوك يشوفوك عريس ماله هدومك. ربنا يكرمك يا ابني ربنا يكرمك.
2: في حدود 2500 بلح.
3: تقول ايه؟
2: ادفع نص عمري واعرف انت دايما سرحان في ايه. البلد كلها راحت تحضر المبارزة وانت قاعد معلق عينيك في النخلة وبتفكر اكيد بتعد فيها كم بلح.
3: شايف يا انس شايف النخل والسماء شايف السحاب.
2: هي صحيح مش شايف انك انسان غريب شوية يا فيني؟ شوية ايه؟ ده انت غريب قوي.
3: ليه؟
2: انت مش شاب زينا ولا ايه يا فيني؟ النهاردة حنة هيبارز إليا وشباب البلد كلها هناك اللي مراهن على حنة واللي مراهن على قلية واللي بيشجع الضربة الحلوة وانت سايب كل دوت وقاعد بتعد في البلح. ايه حكايتك يا فيني؟ دايما قاعد لوحدك وسرحان. انت عارف انا ما كنتش اعرفك كويس كنت قلت عليك متكبر وما تحبش الناس.
3: وما الحب للناس بحضور حلقات المبارزة؟ مش ممكن احب الناس غير بالشكل ده
2: يا سيدي. بس ايه المانع انك تعيش حياتك؟ انت مش شاب يا اخي.
3: بص يا انس كل انسان ليه اسلوب اللي بيريحه في حياته. يعني أنا مثلا بلاقي نفسي في حياتي التأمل والخلوة والصلاة.
2: عارف يا فيني انت بتفكرني مين؟
3: مين؟
2: الرهبان الأم بخوميس اللي اتنايح من كام سنة والأم شنودة اللي عايز دلوقتي في وجه ابني ده غير الأم انطونيوس اللي في وجه بحري. ناس عاملين زيك كده بالظبط سابوا الدنيا وما فيها وراح يقعد في الصحراء. تكونش ناوي تعمل زيهم؟
3: يا ريت يا يونس يا ريت.
2: انت بتتكلم بجد؟
3: ليه لا؟
2: فيني انت فعلا بتفكر في الرهبنة؟ ده انا كنت بهزر.
3: عمال يا انس طريق الرهبنة ده لسه طويل قوي. لازم الاول اتردد على سكان المغاير والبراري. لازم اتلمز على ايديهم واتعلم منهم واجاهد زيهم وبعد كده ربنا يختار الصالح.
4: ربنا فعلا يا ابني بيختار دايما الصالح لكن البني آدم بضعفه وقصر نظره وعناده ما بيعرفش ان الصالح اللي اختاره ربنا ده هو صالح فعلا. يعني يا إما تقود السفينة بنفسك وفي الآخر تتحمل النتائج يا إما تسيب الدفة لربنا وهو يقود السفينة. يعني يا إما تعمل زي يوسف الصديق اللي رغم المشاكل والمضايقات اللي وقع فيها لكن كان دايما يشكر ربنا ويحمد فضله وفي الآخر أصبح الرجل التاني على عرش مصر. يا إما بقى تعمل زي حزقيا الملك اللي طلب باختياره إنه يعيش 15 سنة فوق عمره وبعد كده دفع الثمن تمن اختياره هو.
3: لكن ازاي اعرف مشيئة ربنا؟
4: اللي عليك يا فانا يا ابني انك تسلم الامر كله لربنا وتسيبه هو يدبر امورك وتصلي وتصوم ولما تحب تسمع صوته صلي صلي وقول زي صمويل النبي تكلم يا رب لان عبدك سامع. تكلم يا رب لأن عبدك سامع وخليك واثق خليك واثق إنك هتسمع صوته صدقني وحيكلمك وتكلمه. عارف ليه؟ لأنه بيحبك أكتر ما أنت بتحب نفسك.

0: ولأنه يهمه أمرك أكتر ما أنت يهمك أمر نفسك.
1: نعرف مين مقدار حب ربنا؟
0: اللي بيقول أنا بحب ربنا اللي مش بشوفه، ومش عارف أحب أخويا اللي بشوفه كل يوم يبقى بيكذب على نفسه. لأن حبك لربنا هو حبك لكل الناس.
1: الكتاب بيقول يا أبي لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، ورجع تاني يقول هكذا أحب الله العالم. إزاي يا أبي العالم يتحب ويتكره؟
0: كلمة العالم دي لها معاني كتيرة، يعني ممكن تكون الكون كله، وده اللي قال عنها ربنا إن الأم بتفرح بعد الولادة لأنها أنجبت طفل للعالم. وممكن تكون الناس، وده اللي من أجله ربنا بذل ابنه الوحيد. وممكن تكون الشهوات اللي في العالم، وده اللي أمرنا ربنا اللي احنا منحبهوش، وده اللي بيسيب الراهب وبيجي هنا. عارف احنا ما بنسيبش العالم ولا بنسيب الناس، انما نترك الشهوات. ولعلمك في ناس عايشة في العالم الخارجي مع العلمانيين، لكن بيعرفوا ازاي يخلصوا انفسهم.

0: ايوه زين.
1: ايوه ازيك يا يونس؟
0: ازيك يا يونس؟ فينك كده برضه قاعد الفتره دي كلها ما شفتكش؟ واول ما اشوفك تقول لي ازيك يا يونس؟ كل ما اسال عليك يا بتطلع للرمايه البريه يا بتعمل تسبيحه يا بتصلي، المهم انك مش فاضي لحد وخلاص. ايه حكايتك؟ انت اترهبلت خلاص ولا ايه؟ وايه الحبال والمواقف دي كلها؟ تعال تعال معايا، ده انت ليك قاعده معايا، تعال معايا.
1: ما باجي هنا السوق عشان ابيع المقاطف والحبال اللي بعملها.
0: يعني افهم من كده ان زيني اللي اتولد وفوقه معلقه ذهب بقت شروطه ضفر حبال وعمل مقاطف؟
1: صدقني يا يونس، ده عامل جميل بيعلم الصبر والتامل.
0: زيني انت لسه بتفكر في موضوع الرهبنه؟ ما صرفتش نظر؟
1: لا بالعكس، انا كل يوم بيزيد حبي واشتياقي للرهبنه اكتر واكتر.
0: عايز تفهمني ان فلوس ضفر الحبال وعمل المقاطف ديت معيشاك سعيد ومش ناقصك حاجه؟
1: وانا هحتاجها في ايه اصلا؟
0: تحتاجها في ايه؟ انت غريب قوي يا فيني، غريب.
2: سلام يا عم جرجس.
3: سلام ونعمه يا فيني يا ابني، انت فين من زمان محدش شايفك؟
2: لسه في العالم يا عم جرجس.
3: دايما كنت ببعت لك سلام مع معاذ اللي كان بيشتغل عندكم، لكن كان دايما يقول لي ان هو مش فاكش غير كل حين ومين. ومن ساعه ما رقد وانا ما سمعتش عنك.
1: مين اللي رقد؟
3: انت ما تعرفش؟ ده عم معاذ تعب لي زمن دلوقتي.
1: ياه ده انا بقى مقصر معاه قوي يا عم جرجس. معلش يا عم جرجس، ممكن بعشرة ملح بس؟
3: بس كده؟
1: لحظة واحدة، اتفضل ملح.
3: خلي نسفيني، ده انتوا خيركم غرقنا.
1: معلش عشان خاطر يا عم جرجس، خدهم.
4: ايه ده سفيني ده؟
1: دي حاجة بسيطة يا عم عازر، معلش انا مقصر في حقك، سامحني.
4: ايه ده كله؟
1: دي بركة اللي ربنا رجعتها يا عم عازر. خد يا عم عازر دول شوية هدوم للأولاد عشان خاطر العيد.
4: ده كتير قوي يا سيدي.
1: ما تقولش كده يا عم عازر. ابنك الكبير فين؟
4: بطة محروس قبل جمعة.
1: ليه؟ خير؟ ايه اللي حصل؟
4: منهم لله المشوه المشي البطال.
1: معلش يا عم عازر، ربنا موجود.
4: انا عارف ان ربنا موجود وعارف كمان انه بيغفر، بس انا خلاص مبقاش يجوز للرحمة. فرق العود ما يقدر يتكسر يا سيفين، وده اللي حصل. كان لازم اتكسر واتكسر.
1: ما تخليش اليأس يخفى عنك رحمة ربنا، ما تخليش الشيطان يسرق منك سلامك يا مادة ويحرمك من التوبة. خلي دايما باستمرار قدامك اللص اليمين، هتتأكد ان التوبة ممكنة مادام الانسان عايش، حتى لو يتعلق على خشبة السلم.
4: صدقني لو قلت لك اني مش عايزه اخرج السجن، بفكر ليل ونهار في نظره الناس ليه. عارف هيبصوا لي ازاي، عارف هيعاملوني ازاي.
1: ما تنساش انك انت اللي اديتهم الفرصه دي بالغلط، وانت كمان اللي هتنساها لهم باذن الله لما تخرج من السجن. حط قدام عينيك انك انت تصلح كل اللي اتكسر، اكيد ربنا هيسامحك وهيساعدك اكيد.
5: فانا يا ابني ما دام انت اخترت النصيب الصالح يبقى اكيد ربنا هيساعدك، بس خلي بالك انت بقالك سنين رايح جاي على البريه، والبريه رغم ان بركاتها كتيره قوي لكن حروبها برضو كتيره.
1: الحرب للرب يا ابي، هو اللي قال تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل.
5: ربنا يقويك، وحتعمل ايه دلوقت؟
1: هرجع على بلدي منفيس، هخلص امور هناك وبعدين هرجع تاني هنا على هرموبوليس. ده بعد اذنك يا ابي.
5: ربنا يساعدك ويديلك على قد محبتك.
6: مش شايف انك مستعجل قوي في موضوع البيع ده؟ انا مش عارف انت هتسيب بلدك وتروح على فين. طب على الاقل سيب دار، يوم ما تنزل البلد تلاقي مكان تقعد فيه.
1: ربنا يبارك لك فيها ومتشكر على النصيحة دي. أنا خلاص هشتري مراس أكبر في مكان تاني.
6: اللي تشوفه. ويا ترى بقى عاوز المبلغ إمتى؟
1: يا ريت دلوقتي.
6: أنت باين عليك مستعجل أوي.
1: جدا.
6: خلاص طالما أنت شايف مراس ولقطة يبقى أنا هديك المبلغ كله دلوقتي، وربنا يقدرني إن

0: اهلا يا فانا يا ابني، تعال اقعد. قول لي بقى عملت ايه؟
1: صفيت كل حاجه جات لي في العالم يا ابي، جاي اعيش وريت اباء القديسين.
2: وصفيت كل ميراثك؟
1: صفيته كله يا ابي وتصرفت فيه، وكتير من الاعيان يدوني فلوس عشان اوزعها على المحتاجين، لكني كنت رافض. لكن قدام اصرارهم وافقت، وزعتها على حسب طلبهم في المدن والقرى.
2: وخطتك ايه دلوقت؟
1: لو تسمح لي يا ابي، انا ناوي اعيش في المغاره اللي في الجبل الغربي.
2: ياه، المغاره اللي في الجبل الغربي؟ بس دي مغاره صعبه جدا، ما بيدخلهاش النور، وبعيده عن ابار الميه اللي بيشربوا منها الرهبان.
1: ربنا هيساعدني يا ابي وينور لي ظلمه حياتي.
2: فانا يا ابني، ما تبصش دلوقتي لان سنك 22 سنه ولسه صغير، لا، بص لقدام. بعدين المغاره دي صعبه جدا.
1: صلي لي يا ابي، يا ريت تسمح لي ان انا اخد البركه دي.
2: فانا يا ابني، ربنا يديلك حسب ايمانك. لحظه واحده، من هنا ورايح ده هيكون لبسك، وربنا يقويك ويديلك حسب ايمانك.

الروح القدس إله الوحدانية رب المخلص يسوع المسيح. أنت يا رب يسوع علت شعبك في الصحراء رب 40 سنة وليه أحبتك أقطع سيول رجليهم. هذا هو المتعب من الضعيف. أنت يا رب أخلقت شعبك رب المهم في الصحراء. أنت يا رب ترمي من بعطشك. أنت يا رب نورت بالزنة بعمود الضعيف. أنت يا رب التوب لزنة حياتك.

0: لكن مغارة الجبل الغرب دي ما بيدخلهاش النور، ده غير انها بعيدة جدا عن الابار. اكيد هيتعب ومش هيقدر يستحمل. مش كان احسن يا ابي لو كنت نصحته يختار مغارة تانية؟
1: نصحته يا ابني، لكن هو اللي اختارها بنفسه. لكن انا واثق ان فانا ربنا حيديله حسب ايمانه.
0: ايوه يا ابي، لكن ده لسه شاب صغير، غير انه طول عمره عايش في بقه معلقه ذهب، صعب يعرف مره واحده يعيش في مكان زي ده. بصراحه انا خاف انها تكون سبب في تركه للرهبان.
1: ما تخافش، فانا انسان قوي بمحبته لربنا. اما حكايه ثروته الكبيره دي بقى، فهو كان عايش في تقشف وانسحاق. اما بقى من ناحيه المغاره، فانا عارف انها صعبة جدا عليه، ما فيهاش نور وبعيدة عن المية. لكن انا واثق ان ربنا حيوقف معاه، واثق كمان ان فانا قوي. المهم ان احنا نصلي من اجله، ونصلي عشان ربنا يمدله ايده.
2: اختارك يا ابا مكان سكنك بنفسك، لانك يا رب عارف ان مفيش لباب كفه لا حزن ولا رجاء.

0: Kung sino, no? Kaya yung nagdarap. Nakamod. Walko. Walmagd. Ilal abad amin.
1: اسمه شوزي فون خنيفة ويانو اسمه رف خنياتي تشوسي اسمه رف نف انجيلو ستيرو ولد اسمه رف نف زنم استيرو اسمه رف بيرين بيو ولد اسمه رف نسيو تيرو انتبهو ويني اسمه رف نف وانت نف ويالد
0: سلام يا علي سلام
2: على خير ان شاء الله
0: المايه اللي عندي خلصت وهدينا هاي حامله مايه من البيه
2: انت ما سمعتش يا ابي عن علم المايه اللي نبعت في الجبل الغربي
0: المايه في الجبل الغربي
2: ايوه في راهب اسمه فانا سكن في المغاره اللي هناك ومن ساعتها نبعت العين دي قدام مدخل المغاره
0: المسجد الكرب لكن رزق قديش
2: ده انسان كان غني جدا في العالم
0: طارق كل شيء
2: وسكن في البريه وعاش في المغاره لوحده في حد جهاد وتذليل الجسد
0: وكيف يا ابوي كيف سكن في المغارة دي لوحده
2: هو رغم حبه الشديد لكل الناس لكن بحب الحياة الوحدة والخلوة وده اللي خلاه احتفل ظلمة المغارة
0: ربنا يبارك يا ابونا
2: ويحل احنا كمان في كابلنا

0: Agave. أغبي تفضل.
1: أنا آسف هذا على التطفل وقطع لخلطك، لكن اللي شجعني
0: أنا سمعت عن محبتك للجميع وأملي إن أخذ بركتك.
1: ده أنا يا أبي اللي أخذ بركة.
0: تفضل تفضل. يا ريت يا أبي
1: تديني كلمة منفعة.
0: المحبة يا أبي، المحبة هي أصل كل الفضائل. السيد المسيح لما سألوه عن الوصية الأولى والعظمى قال المحبة.
2: ولما رب المجد جه يوسف نفسه قال الله محبة. ولما جه يوصي تلاميذه قال لهم هذه هي وصيتي، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. ولما جه طلب من الإنسان قال له يا ابني أعطني قلبك. محبة يا أحبائي هي الوصية اللي ممكن تلخص فيها كل الوصايا. حب الرب إلهك من كل قلبك، من كل فكرك، من كل قدرتك. حب قريبك كنفسك. غبي أبي.

0: تفضل يا أبي.
1: إيه دول؟ دول شوية حاجات بسيطة يا أبي،
0: لأجل الجسد.
1: ده كتير أوي يا أبي، كل يوم بتجيلي معك أكل وشرب ده غير اهتمامك المستمر بالصلاة الهادية. مش عارف أقولك إيه، ربنا يعوض تعب محبتك، لكن مشوار كبير عليك، وخصوصا إني سمعت موضوع ألم ظهرك.
0: ما ألم ولا حاجة يا أبي، وبعدين دي بركة كبيرة إن أنا أجي واحد معاك يا أبي،
1: وكمان علشان آخد كلمة منفعة.
0: بالأجي خلاص نفسي،
1: ربنا هو اللي يباركك. فعلا يا فانا، انت مش الحي اللي المسيح له المجد اللي كان بيقول يصنع خير، وبسبب محبتك العظيمة دي تراب المئات أصبحت البرية سما تانية تتسبح فيها، تتسبح باستمرار. ربنا يباركك ويتم عليك نعمته.
0: غابي يا فرام،
1: غابي، اتأخرت قوي يا أبي.
0: وأنا قلقت قوي عليك
1: يا ابني. ما تقلقش عليا، اللي يريده ربنا هيكون.
0: أنا مش عارف أقول لك إيه يا أبي.
1: خير يا إبراهيم؟
0: أنا طبعا يا أبي
1: مش عاوز أحرمك من البركة ولا أعطلك عن جهادك، لكن
0: أنا عارف يا إبراهيم أنت عاوز تقول إيه، وهرد عليك يا ابني. اطلع يا إبراهيم برا، هات 3 حجارة وارميهم في عين المية اللي قدام المغارة، وتعالى يا ابني قول لي ايه اللي هيحصل.
1: حاضر يا ابي.
0: اسم الصليب،
1: ايه ده؟ لا حاجة عارفة وش المية.
0: ها يا فرام يا ابني، ايه اللي حصل؟
1: الحاجة عارفة وش المية يا ابي.
0: وتعبت قد ايه؟
1: تعب بسيط قوي يا ابي.
0: انا عارف يا ابني ان تعب بسيط، لكن حتى التعب البسيط ده ربنا مش هينساه وهيجازيك عليه لاجل طاعتك. فهمت يا ابني؟
1: فهمت يا ابي.
0: صدقني يا فرام يا ابني، مفيش تعب يدي عند ربنا اجره ابدا. وزي ما الميه شالت الحجر، ربنا كمان بيشيل عننا اتعابك. مش هو ده اللي كان شغلك؟
1: أخطيت يا أبي، أنا فعلا لما شفت جهادك استعجبت، قلت إزاي إنسان يقلل الأكل بالشكل ده؟ في الشتاء يصوم يومين يومين، وفي الصيف كل عشية ياكل بلح ناشف ومية وعيش، ده غير 300 مطانة بالنهار و300 مطانة بالليل. بصراحة قلت إزاي بني آدم يقدر يعمل كل ده؟ لكن دلوقتي فهمت يا أبي إن المحبة تحتمل كل شيء.
0: الغابي يا
1: أبي، الغابي يا متى يا ابني.
0: تفضل تفضل
1: تفضل يا أبي. إيه ده يا متى ده؟
2: ده طبيخ وشوية فاكهة، حاجة مش على قد العينية. كنت جاي لك يا أبي عشان تصلي مريم بنتي، الأحسن جراحة وجيحة اللي جنبي.
0: مالك يا مريم؟
3: لا وجاني يا أبي.
0: ربنا هو الشافي يا حبيبي.

0: حياتي حاسه بايه؟
1: بوجع في رايح خالص يا ابني.
0: اشكر ربنا يا حبيبتي.
1: بعدين مكاني افرح الله.
2: بعدين مكاني على فين يا ابني؟
0: في ناس يا ابني غيرنا محتاجه الحاجات دي.
2: يا عم

0: هم 1000 دينار وانا فلوسي جاهزة.
1: خلاص الله يبارك لك، من بدري تجيب العمال معاك وتدفع وتشيل.
0: وما ينفعش ادفع وشيل دلوقتي؟
1: بس النهار راح والشمس هتغيب وكل الشايلين روحوا.
0: ولو اني كنت عايز اسافر الليله دي، بس اقول لك ما جاتش من ليله. طيب انا هروح اشوف مكان ابيت فيه، ومن بكره الصبح بدري هتلاقيني عندك هنا. تؤمر بحاجه؟
1: لا متشكر، ومن بدري هكون في انتظارك.
0: طيب سلام.
1: سلام ونعمل.
0: لو سمحت.
1: نعم.
0: ما تعرفيش مكان ابيت فيه الليله دي؟
1: انت غريب عن البلد دي ولا ايه؟
0: اصلا انا تاجر وجاي اشتري بضاعه ومسافر الصبح بدري. يا ريت لو تشوف لي مكان ابيت فيه، ويا ريت يكون امان بعيد عن عينين الحراميه وقطاع الطرق.
1: طب تعالى معايا، انت النهارده ضيفي.
0: ربنا يخليك، لكن ليه مش هنساولك ابدا. ليه بس التعب ده؟ ملوش لزوم. ده كفايه ان انت استضفتني في بيتك واكرمتني.
1: ازاي بقى يا راجل، ده انت ضيفي بالهنا والشفا.
2: الخمر ده من اجود انواع الخمر.
0: اشرب. متشكر قوي.

0: Это старик, это мистер старик. Это... Фил, Атиль! Атиль! غبي ايه ده غبي احنا لقينا قتيل ده قدام قلايتك
1: ايه الحكايه
0: قتيل قدام قلايتي انا مين ده
1: انا ما اعرفش اي حاجه عن الموضوع ده
2: يعني ايه هو قتل نفسه ولا جه مقتول جاهز
1: انا ما شفتش الراجل ده قبل كده خالص
0: وما اعرفش اي حاجه عن الموضوع ده
1: خلاص نبعت نجيب عزوزانا وهو اللي يقول لنا الحقيقه
0: انا هروح له
1: طب حاول تفتكر
0: انت ما شفتهوش قبل كده
2: ابدا صدقني ما حسيتش انك سمعت في الخناقه او اي حاجه وانت في بيتك
1: صدقوني يا بائي انا ما حسيتش باي حاجه غريبه خالص وما اعرفش اي حاجه الموضوع ده
3: غريب يا بائي
0: غريب يا بائي
2: ايه الحكايه
1: صدقني يا ابي انا ما اعرفش اي حاجه الموضوع ده خالص
2: سامي مين اللي قتل
0: تقدر يا قتيل
1: تقول لنا مين اللي قتلك

0: من قط الحوم اشترك بالسوق مدينة كيلوميز.
1: بعد اذنك يا ابي هروح امسك الاتي واسلمه للقاضي.
2: وانا بعد اذنك يا ابي هروح معاه
1: وانا هاخد منه الذهب ابعتها لاولاد القتيل. بعد اذنك يا ابي.
3: استنى يا ابراهيم يا ابني، هبعت معاك رساله تعزيه لاولاده، ربنا يعوضك يا ابني توصلها لهم.
2: حاضر يا ابي.
1: دلوقتي اسم ربي والهي يسوع المسيح ابتدع بسلام.

0: بركة كبيرة يا أبا فالح.
1: البركة لينا إحنا يا أبي، أنت اللي بتعمل القداسات وبتناولنا من الأسرار، وهي دي البركة الكبيرة.
0: أنا كمان باخد بركة القداس والأسرار معاكم يا أبي، يعني البركة للكل.
2: وبعدين هنجيب أكل لكل الناس دول منين؟ أبا فالح هيمسكش في قلايته أكل يكفي، بوزعه كله أول بأول. طب أنا هتصرف إزاي دلوقتي؟
1: معلش يا إبرام يا ابني، ادخل القلاية جوه هتلاقي خبز، هات وتعالى يا ابني.
2: حاضر يا ابني. هما دول هيكفوا مين ولا مين بس؟ اتفضلوا وانا اجيب لكم ميه عشان تشربوا.
1: ما تكمل اكلك يا بونا.
3: الحمد لله اكلنا كلنا وشبعنا يا ابي.
1: معلش يا ابرام يا ابني، شيل الاكل الزياده.
2: اخطيت يا ابني،

0: سلامتك. ربنا هيشفيك. انت الشايف يا رب، انت الغافر يا رب، ربنا شفاك يا ابني. احفظه وما تغلطش تاني لألا يكون لك أشر.
1: أنا خلاص تبت، صلي لأجلي يا أبي.
0: أنا ابني اللي محتاج صلواتك.
2: ربنا يا ولادي خلق آدم بلا خطية، يعني مفهوش فساد، وكان عايش مع حواء في الفردوس زي الأطفال الأبرياء، وكان بيأكلوا من شجر الجنة، وكان مليهم نور الحياة، وكانت طهارته هي سبب لحياته الأبدية. لكن لما عرف الشر وكسر الوصية الإلهية، انجذب لشهوته وفقد طهارته، وبقى عارف للخير والشر، وهربت منه روح طفولته البريئة. عشان كده يا ولادي لو الإنسان قدر يرجع طهارته الأولى هترجع له روح الله، ويرجع للملكوت من تاني، لأن اللي بيسعى للطهارة وبيثبت فيها بيوصل لمدينة الأبكار، للي حفظوا طهارتهم وما تنجسوش بأهواء الجسد. انتوا جايبيني ليه؟ مش عايز اقعد هنا. سواني سواني سواني.
3: خير من دايما عور نفسه يكسب حاجه حواليه.
2: مالك مالك؟

أيها الإله القادر على كل شيء، خلص عبدك من شباك هذا الشرير، لأنك وحدك القادر. لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

0: الأربعين المقدسة دي يا ابني هي أقدس أيام السنة، فيها بيتعزى الإنسان، أو زي ما بيقولوا هي خزين السنة، وفيها بيتلذذ الإنسان بالخدمة.
1: طيب يا أبي، أيه أفضل، خدمة توزيع الصدقات وأعمال الرحمة ولا النسك والزهد؟
0: النسك يا ابني، النسك هو أعلى أعمال الرحمة.
1: إزاي يا أبي؟
0: لأن الناسك العابد يا ابني ممكن في حياة النسك والجهاد إنه يطلب بركة كبيرة من ربنا لكل الجيل ويقدم أعظم أعمال الرحمة، وهو رافع إيديه للصلاة لأجلهم.
1: قد كده الصلاة مهمة جدا في الجهاد يا أبي.
0: طبعا يا ابني، لأن الصلاة أنت بتكلم فيها ربنا بشخصه. بس خلي بالك يا إبرام يا ابني، إن الصلاة لو طلعت من العقل بس ممكن تولد كبرياء.
1: طب أنت استفدت من جهادك في العالم قبل الرهبنة كتير يا أبي.
0: شوف يا ابني، الجهاد في بداية الطريق في الصلاة والصوم والعبادة وخدمة المحتاجين، وهي دي الخميرة اللي بتخمر العجين، وهي برضو اللي على أساسها بيبني الراهب حياته بعد كده. احنا في عندنا عيش يا فرام.
1: ايوة يا ابي.
0: طيب يا ابني، حتى حتة عيش وشوية ملح.
1: حاضر يا ابي، اتفضل يا ابي.
0: متشكر يا ابني. خير يا فرام، عاوز تقول ايه يا ابني؟
1: ليه يا ابي، رغم انك بتصوم الاربعين المقدسة كلها من غير اكل خالص، بتفطر على الاكل يسير كده اخر ثلاث ايام منها.
0: يا ابني، السيد المسيح اللي صام الأربعين يوم من غير احتياج، واللي صاموهم زيه تمام موسى وإيليا، أكون مين أنا المسكين يا ابني اللي تساوى بدول؟ ده أنا إنسان ضعيف يا ابني. أغاب يا أبونا. يا أبونا مالك، خير في إيه؟
2: المجاعة حلت على البلد يا أبي، الناس في الشارع مش لاقيين حاجة ياكلوها، الناس في أسيوط بتموت من الجوع قدامي، المطر وقف والأرض جفت والزرع مات.
3: رب يسوع، ولادك في مجاعة يا رب، مين غيرك يعرف؟ مين غيرك يهتم بيهم يا رب؟ مين غيرك يشفعهم ويسمع صراخهم يا رب يسوع؟ انت لوحدك الملجا يا رب، انت لوحدك تغني يا رب، اتصرف انت يا رب.
4: يا مالك لا تدفع ولا يسلم، فان الرب ارسلني اليك، فانطلق الى مدينه اسيوط وعن سائر العالم، فان الرب يعرف كيف يعود سائر العالم ويدبر امر خالقك.
3: من لي انا المسكين اللي يربي اهل المدينه؟ ازاي وانا ما اقدرش اقول شخص واحد بس، خصوصا في البجاعة دي؟ اخبر لي يا سيد.
4: ان افضل ان اعول نفسا واحدا ولا نفسك ايضا، لكن الله يعرف صدقته حتى لو كانت كرام البحر، وهو سمح بالبجاعة لتأديبهم ولمنفعتهم. هذا دين

الجيوش كثير الرحمة كثير التحمل. اصفح عن خطية شعبك كما صفحت عن شعب نينوى، فتحنن عليهم يا سيدي، لأنك لا تعرف المستحيل إلا أنك وعدت يا سيدي.

0: احنا كنا فاكرين عصر القديسين انتهى خلاص، ادينا في اخر قرن الرابع للميلاد ولسه في قديسين.
1: ما لو القديسين خلصوه يبقى قول على الدنيا السلام.
0: معاك حق، ده مسافة ما رفع ايده السماء وصلى حد الخير على البلد من تاني، ولكن المجاعه مرت عليهم من الاصل، ده غير معجزة الشفاء الكتير. ولا خد ياض، شوف الواد وشغلته
1: يا راجل، سيبه هيروح فين يعني؟
0: ده جن مصور، وبعدين اديك شايف الناس ياما مستنيه ابو فانا لما يطلع من قلايته. انا خايف لحسن الواد يتوه، ما عرفش اعطر عليه في الزحمه.

0: منها الرب الإله. يا معطي الحياة لكل ذي جسد، يا من دفت الموت وقهرت سلطانه، يا من وعدت بقبول كل ما نطلبه باسمك، نؤمن يا سيد فأهل هذا الإيمان.
1: قوم يا ابني.

0: مالك يا هبي؟ خير؟ في ايه؟ مالك سودوسيوس العظيم؟ نايح؟ معقول؟ ده هو اللي رفض العراتقة؟ أبعد المثليين وأولاده، واحد أرجسي والتاني شرير، وهم أكيد اللي هيملوكوا من بعده. وإمتى ده حصل يا أبي؟
1: النهاردة يا ابني،
0: النهاردة؟ معقول الخبر يكون وصل هنا بالسرعة دي؟ إزاي؟ أنت متأكد يا أبي؟
2: سمعت خبر الملك سيريسيوس؟
3: ماله؟
2: مات؟
3: بقول الكلام ده؟
2: أيوه، ده خبر ملا بلد، ده كل اللي جاي من دولاب بيأكد الكلام ده.
0: طب ما تعرفش الكلام ده حصل إمتى بالتحديد؟
2: حصل بالظبط من 19 يناير.
0: 19 يناير؟ ده نفس اليوم اللي عارف فيه عفافانا.
3: بتقول حاجة يا أخ؟
0: لا لا لا، متشكر جدا، بعد إذنك. السلام.
4: عفافانا تعبان جدا دلوقتي، مش قادر يقوم من على الحيطة اللي بتسند عليها وينام. 18 سنة دلوقتي وهو مش قادر ينام زي كل الناس من تقوس ظهره، والغريب انه مش قادر يريح نفسه. الود ود يدور على كل الالالي والمنشوبيات زي عادته.
3: ربنا يديله الصحة. عفافانا ده بركة كبيرة قوي، ربنا يشفيه ويرحمه الألم.
4: أنا مش قادر أدخل المغارة وأشوفه وهو بالشكل ده. ربنا يرحمه ويرحمنا ويساعدنا على التمثل بيه. اسمه فيني وهو حقيقي نخلة.
5: نعما لك يا حبيبي فيني، قد جئنا أنت الجهاد الحسن، واليوم أضيفك من أتعاب هذا العالم وأدخلك إلى مساكن الفرحين في أورشليم السمائي.
4: يفرام يفرام. نعم يا أبي. المسيح تعالي، هاي ريحتني. روح ابعت لابونا عشان يعمل العباس ونتناول من العصمار.
0: حاضر يا أبي.

0: محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة عطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون مع جميعكم.
1: بركون يا إلهي لطه وبني يا إلهي، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك.

سفر زكريا النبي الإصحاح 11. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. تحدثنا سابقا وقلنا إن الإصحاحات الأربعة الأخيرة في السفر تركز بقوة على آلام مخلصنا ربنا يسوع المسيح في وقت تجسده، ويجي في الإصحاح 11 يتكلم عن الراعي المرفوض من شعبه. فيبدأ الإصحاح بالحديث عن دينونة الرافضين للمخلص. افتح أبوابك يا لبنان فتأكل النار أرزك، ولول يا سرو لأن الأرز سقط، لأن الأعزاء قد خربوا، ولول يا بلوط باشان لأن الوعر المنيع قد هبط، صوت ولولة الرعاة لأن فخرهم خرب، صوت زمجرة الأشبال لأن كبرياء الأرض خربت. في هذه الآيات الثلاث الأولى من الإصحاح 11 بيتكلم عن كيف سيؤدب الله الرافضين له، وبيتكلم هنا عن ثلاث أماكن. فيذكر في الآية الأولى لبنان، ودي بلاد تقع شمال كنعان وغربي سوريا، وهي توازي دولة لبنان حاليا. في الآية 2 بيتكلم عن منطقة باشان، منطقة في جنوب أرام اللي هي جنوب سوريا حاليا، وفي شمال جلعاد، وتقع شرق بحر الجليل. ومنطقة تالتة يذكرها في الإصحاح في الآية 3، لأن كبرياء الأرض خربت. فالأرض هنا تقصد بها غابات الأردن وأحراشه اللي بتمتلئ بالحيوانات المفترسة وبتتغطى بالمياه في وقت فيضان الأردن، عشان كده سميت كبرياء الأردن. فهنا في ثلاث أماكن تتميز بالخصب والنماء: لبنان في الآية الأولى، باشان في الآية الثانية، الأردن في الآية الثالثة اللي هي المناطق المحيطة بنهر الأردن أو وادي الأردن الخصب. فهنا

بيقول ان المناطق اللي كانت تستخدم للدلالة على الخصوبة والنماء دي هتتعرض للتأديب إذا كان هذا الشعب كان رمز العمل ربنا معاهم ووجود الشريعة في يديهم، إلا إنه سيأتي وقت للتأديب. ويقول إن الأماكن دي ستخرب، فيقول افتح أبوابك يا لبنان فتأكل النار أرزك. الأرز شجرة تشتهر بيها لبنان وتعد رمز لهذه الدولة، حتى ان هي توجد على علم دولة لبنان حاليا، تنتشر جدا بدولة لبنان وكانت من اعالي الاشجار وتستخدم لرمز الثبات، وايضا تستخدم الارز للتعبير عن الكبرياء. فتأكل النار أرزك، النفوس اللي تميزت بالكبرياء ستأتي نار التأديب عليها. افتح أبوابك يا لبنان فتأكل النار أرزك. والويل يا ثرو، ده نوع آخر من الأشجار يتميز بقوته ورائحته الطيبة. وكلمة والويل تعني العويل والبكاء الشديد والصراخ. والويل يا ثرو لأن الأرز سقط. إذا كان الأرز الأشجار الضخمة قد سقطت قد جاءها التأديب الإلهي، فكم وكم الثرو اللي هو في الطول بتاعه أقل من الأرز. فإذا كان التأديب يطول الكبرياء، فإن التأديب أيضا يطول التابعين اللي هم الثرو. والويل يا ثرو لأن الأرز سقط، لأن الأعزاء قد خربوا، هنا المتكبرين قد أصابهم الخراب. والويل يا بلوط باشان، دي شجرة تالتة. يبقى احنا اتكلمنا عن الأرز واتكلمنا عن الثرو، هنا البلوط من الأشجار الضخمة المورقة والتي كانت بلا ثمر. لأن الوعر المنيع قد هبط، الوعر هنا إشارة إلى الغابة، وده نوع رابع، مكان به أشجار كثيفة وكانت كلها بتبقى أشجار مورقة بلا ثمر، هنا إشارة إلى شعب إسرائيل الذي لم يثمر بشيء، رمز للتينة أيضا التي لم تكن تثمر. لأن الوعر المنيع قد هبط، يعني انهدم. فهنا بيتكلم أيضا عن صورة من صور التأديب. الأشجار هنا رمز للأشرار من شعبه، رمز للطوائف اليهودية اللي رفضت ربنا يسوع في فترة خدمته ليهم. فيبين أن هذه الأشجار سيأتيها التأديب. كان من عادة الأعداء قطع الأشجار والاستفادة بها، وخاصة أثناء وقت حصار المدن، وهنا بتستخدم بمعنى رمزي إشارة إلى رافضين المسيح إن هم سيتم تأديبهم. فيقول فتأكل النار أرزك. في آية 3 يقول صوت ولولة الرعاة، برضو كلمة ولولة تعني العويل والبكاء الشديد، لأن فخرهم خرب. فخرهم يعني مراعيهم خربت، يعني أصبحت بلا ساكن. صوت زمجرة الأشبال، الأشبال مفردها شبل وده صغير الأسد، والزمجرة ده صوت الشبل أمام الفريسة. صوت زمجرة الأشبال لأن كبرياء الأرض خربت، الأماكن اللي كانت تتميز بالنماء وبالرعي وبالخصوبة قد خربت، يعني هيأتيهم الخراب إذا كانت هذه الأماكن وصل إليها التأديب بهذه الصورة، كم وكم بقية الأماكن. فهنا في الآيات الثلاثة الأولى بيتكلم عن دينونة الرافضين، ويمكن هنا سبق بالحديث عن دينونة الرافضين قبل ما يتحدث عن رفضهم للراعي الصالح اللي هتيجي الحديث عنه فيما بعد في الإصحاح. آية 4، هكذا قال الرب إلهي، ارعى غنم الذبح الذين يذبحهم مالكوهم ولا يأسمون، وبائعوهم يقولون مبارك الرب قد استغنيت، ورعاتهم لا يشفقون عليهم، لأني لا أشفق بعد على سكان الأرض يقول الرب، بل هأنذا مسلم الإنسان كل رجل ليد قريبه وليد ملكه، فيضربون الأرض ولا أنقذ من يدهم. هنا بيتكلم عن حالة الشعب الذي سيسلم للتأديب. هكذا قال الرب إلهي، ارعى غنم الذبح. غنم الذبح أي الغنم المهيئة للذبح، كناية عن وضع الشعب المؤلم إن صاروا معدين للذبح ومعدين للتأديب. الذين يذبحهم مالكوهم، مالكوهم هنا إشارة إلى الرعاة، وقد يكون إشارة إلى الرومان الذين كانوا يملكونهم أو يحتلونهم في زمن
تجسد ربنا يسوع. الذين يذبحهم مالكوهم ولا يأسمون، ولا يأسمون يعني لا يشعروا في نفوسهم بأنهم أخطأوا، يشعروا أن ده طبيعي. فإذا كنا بنتكلم على الرومان فهنا يدل على التأديب اللي جاي لهم، ولا يشعر الرومان في أنفسهم بأن ما يفعلونه يخالف الضمير ويخالف الحق والعدل. وقد يشير إلى الرعاة الفاسدين الذين تولوا قيادة الشعب روحيا في زمن المسيح، فيقول عنهم الذين يذبحهم مالكوهم ولا يأسمون. يعني الرعاة دول بدل ما كانوا يهتموا بالخراف، لا ده بيذبحوا خرافهم ويذبحوا رعيتهم ولا يأسمون، يعني لا يشعرون في نفوسهم بأي خطأ. وبائعوهم يقولون مبارك الرب قد استغنيت. بائعوهم يعني الرعاة اللي سلكوا مع الرعية كبائعين لهم، راجين المكسب المادي، عشان كده يقول قد استغنيت، يعني بيدور على الربح المادي من وراء رعايته لهذه النفوس. فيقول استغنيت يعني صرت غنيا، ويقول مبارك الرب بمعنى ان ربنا قد اعطاه هذا الحق، وينسب ان ما يفعله من اخطاء انه يكون بمعونة وتأييد ربنا. فهنا سورة المالكين الذين يذبحون الخراف ولا يشعرون بالاسم في داخلهم، البائعون الذين يشعرون بحق هذا الأمر من ربنا مبارك الرب وقد استغنيت، إشارة إلى الربح المادي اللي كانوا بياخدوه من وراهم، ورعاتهم لا يشفقون عليهم. هنا يبين قد إيه إن ربنا أعطى هذا الشعب الرافض رعاة قساه ليؤدبهم بهؤلاء الرعاة الذين لا يشفقون عليهم. لأني لا أشفق بعد على سكان الأرض، ده هنا هيجي تأديب إلهي، وهنا ينتهي زمن الشفقة وطول أنات الله إن أعطاهم فرصة خدمة المسيح ليكم، لكن لم يتجاوبوا. لأني لا أشفق بعد على سكان الأرض، هنا سكان الأرض كناية عن شعبه الرافضين ليه، ونقول عليهم سكان الأرض إن هم شابهوا الأرض وتدنيهم إلى الأمور الأرضية. يقول الرب بل هأنذا مسلم الإنسان كل رجل ليد قريبه. ودي إشارة للصراعات اليهودية اللي وقعت في داخل مدينة أورشليم قبيل سقوطهم في يد الرومان سنة 70 ميلادية. مسلم الإنسان كل رجل ليد قريبه، إن انقسم اليهود على بعضهم في داخل المدينة، ودي كانت العبارة اللي قالها الرومان إن لا يمكن سقوط مدينة أورشليم إن لم ينقسم اليهود بعضهم على بعض نتيجة حصانة المدينة. وليد ملكه، ملكه هنا المقصود بها قيصر روما اللي صرخوا في وجه المسيح في يوم صلبه وقالوا لبيلاطس ليس لنا ملك إلا قيصر. فهنا بيقول لهم الملك اللي انتوا اخترتوه ربنا هيسلمكم ليد هذا الملك علشان ينتقم منكم. لأني لا أشفق بعد على سكان الأرض يقول الرب بل هأنذا مسلم الإنسان كل رجل ليد قريبه وليد ملكه. يعني أنتوا هتنقسموا على بعض، أنتوا اتحدتوا مع بعض ضد المسيح، اتحد الفريسيين والصدقيين اللي كانوا ألد الأعداء بعضهم لبعض، اتحدوا من أجل عدوهم المشترك اللي هو ربنا يسوع. فهنا هينقسموا على بعض ويسلموا بعضهم بعض وليد ملكهم اللي طلبوه من بيلاطس وقالوا ليس لنا ملك إلا قيصر. فيضربون الأرض ولا أنقذ من يدهم، يعني هيجي الرومان ويضربوا أورشليم ولا أنقذ من يدهم. وبالفعل تم تدمير مدينة أورشليم تدمير كامل سنة 70 ميلادية، وتم ذبح عدد ضخم من اليهود على إيد الرومان وسبي عدد آخر وتشتتهم على مستوى العالم. وهنا بيوضح صورة الرعاة اللي كانوا في زمن المسيح واللي كثيرا ما وبخهم المسيح، وخاصة الإصحاح 23 من إنجيل متى، إن جعلوا غنمهم، جعلوا رعيتهم للذبح، أهملوا رعيتهم روحيا، واحد امتصاص مواردهم المادية، اتنين تحريضهم على رفض المسيح، ثلاثة ولما القادة الدينيين حرضوا الشعب على رفض المسيح فهم بذلك جعلوا من شعبهم غنم للذبح وللتأديب الإلهي وللهلاك، لأنهم علموا شعبهم إزاي يرفضوا المسيح بدلا من أن يقبلوه.
فيبقى عندي إصحاحات الإصحاح 11 آيات من 1 ل 3 دينونة الرافضين، من 4 ل 6 حال الشعب وكيف سيؤدبه الله. ولعل إذا كان يعني في الآيات الأولى كان بيتكلم أكثر عن القادة، لكن كان في إشارات للشعب، هنا في الآيات من 4 ل 6 بيوضح التأديب اللي جاي على الشعب، وإن ربنا سيسلم هذا الشعب الجاحد ليد رعاة لا يشفقون عليه. من أول آية 7 بيتكلم عن دور زكريا النبي في حياة شعبه كراعي أفضل من هؤلاء الرعاة الرافضين، هؤلاء الرعاة القساة، هؤلاء الرعاة الذين انحرفوا بشعبهم. وهنا وفيما هو يقدم نفسه راعي للشعب، يقدم نفسه رمز للمسيح، ويتكلم على لسان المسيح فيما يلي، فيقول: فرعيت غنم الذبح لكنهم أذلوا الغنم، وأخذت لنفسي عصوين، فسميت الواحدة نعمة وسميت الأخرى حبالا ورعيت الغنم. هنا رعاية الغنم كان التنفيذ للدعوة الإلهية في آية 4، لما ربنا قال له: هكذا قال الرب إلهي ارعى غنم الذبح. فهنا إشارة إلى طاعة النبي في قبول الدعوة الإلهية: فرعيت غنم الذبح لكنهم أذلوا الغنم. أذلوا الغنم يعني أفقر وأحقر الغنم، وهنا كناية إلى النفوس التي تمسكت بالمسيح، لعلهم كانوا في وضع محتقر من الشعب تابعي المسيح، وكانوا عدد قليل، لأن ربنا يسوع يقول: لا تخف أيها القطيع الصغير. فرعيت غنم الذبح لكنهم أذلوا الغنم، وأخذت لنفسي عصوين. اعتاد الراعي في هذا الزمن أن يكون لي عصوين، واحدة لطرد الوحوش المفترسة عن خرافه، والثانية لقيادة الغنم، ودي اللي ذكرها داود في المزمور، يقول: عصاك وعكازك هما يعزياني. فالعصا كانت لطرد الحيوانات المفترسة، والعكاز لقيادة الغنم وإرشاده. وأخذت لنفسي عصوين، فسميت الواحدة نعمة، ونعمة هنا تعني جمال أو حسن، وسميت الأخرى حبالا، وتعني اتحاد أو اتصال، ورعيت الغنم. وهنا إشارة إن الرعاية الإلهية لشعب الله تعطيهم نعمة، تعطيهم جمال إلهي في عين الآب، تعطيهم نعمة في عين المحيطين، زي ما اتقال عن سفر الأعمال إن كان الذين يؤمنون لديهم نعمة لدى جميع الشعب. وسميت الأخرى حبالا بمعنى اتحاد أو اتصال أو أخوة أو وحدة، بمعنى أن يجعل من المؤمنين جسد واحد، وده اللي بنلمسه في علاقتنا بسائر شعب الله، وهذه الوحدة تصل إلى ذروتها في الإفخارستية، جسد المسيح، وإن احنا بتناولنا من جسد المسيح نصير واحد أيضا معا في شركة روحية. فهنا اسم هاتين العصوين كانت إشارة إلى نعمة الله في حياة شعبه، فسميت الواحدة نعمة وسميت الأخرى حبالا ورعيت الغنم. وأبدت الرعاة 3 في شهر واحد، وضاقت نفسي بهم وكرهتني أيضا نفسهم. لعل إن كان يوجد رعاة سابقين كانوا موكلين على الشعب، فهنا لما جه زكريا النبي يتولى رعاية الشعب، فأعزل هؤلاء الرعاة الذين تميزوا بعدم أمانتهم، عشان كده يقول: أبدت الرعاة 3 في شهر واحد. شهر واحد إشارة إلى فترة قصيرة، إن أبعدهم سريعا عن خدمة هذا الشعب لأنهم أتعبوهم. والرعاة 3 هنا قد يكونوا هم الملوك والأنبياء والكهنة الذين كانوا يمسحوا بالدهن المقدس في العهد القديم، أو قد يكونوا رؤساء الكهنة والفريسيين والكتبة، الطوائف الثلاث التي اتحدت وكانت تقود الشعب روحيا في زمن المسيح. ولعل ما فيش أوقع من العبارة اللي قالها ربنا يسوع: جميع الذين أتوا قبلي سراق ولصوص، لما جه في يوحنا 10 يقارن بينه وبين الرعاة الذين سبقوه، المقصود بيهم من القادة الدينيين في زمن، وليس المقصود بيهم قديس العهد القديم. فقال: جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص، والخراف لم تسمع لهم،
فيقول أبت الرعاة الثلاثة في شهر واحد وضاقت نفسي بهم، ربنا رفضهم بسبب سوء رعايتهم وقسوتهم على الشعب، وكرهتني أيضا نفسهم، يعني بدأوا هم كمان يكرهوه. وده اللي حصل، إن لما ربنا يسوع ظهر كراعي صالح وكان يعطف ويحنو على الشعب، رفض من القادة الدينيين لأن بدأ إن الناس تنجذب نحوه. ودي العبارة اللي قالها الفريسيين في يوم دخول ربنا يسوع إلى أورشليم: انظروا إنكم لا تنفعون شيئا، هوذا العالم قد مضى وراءه. فبسبب رعايته الروحية وإنه جذب النفوس أصبح موضع حسد وغيرة من هؤلاء القادة الدينيين. فقلت: لا أرعاكم، من يمت فليمت ومن يبد فليبد، والبقية فليأكل بعضها لحم بعض. هنا اللي واضح ان لما هم كرهوا المسيح، يقول وكرهتني ايضا نفسهم، ربنا ايضا رفضهم لان هم رفضوه اولا. فهنا العبارة في آية 9 كناية عن رفض المسيح ليهم وكناية عن ابطاله للكهنوت اللاوي. فيقول من يموت فليموت ومن يبد فليبد، بمعنى يموت او يهلك. وهنا المقصود من يصمم على الرفض، مش المقصود ان ربنا يريد هؤلاء أن يموتوا، لكن من يصمم على الرفض يجعل نفسه في موضع الموت وموضع الإبادة. والبقية فليأكل بعضها لحم بعض، الصراعات الداخلية بينهم اللي احنا اتكلمنا عنها في آية سابقة. فأخذت عصاي نعمة وقصفتها لأنقض عهدي الذي قطعته مع كل الأصباط، فنقض في ذلك اليوم، وهكذا علم أذل الغنم المنتظرون لي أنها كلمة الرب. هنا بيوضح استمرار رفض المسيح ليهم وعلامات هذا الرفض. فأخذت عصاي نعمة وقصفتها، قصفتها يعني كسرتها أو حطمتها. دي العصاية بتاعت الرعاية كناية عن رفض الاستمرار في الرعاية ليهم، أنا مش هكمل أن أنا أكون راعي ليهم. هنا الموقف عمله زكريا حرفيا، لكن هو بيحمل معنى روحي ورمزي عن ربنا يسوع اللي بيرفض رعاية هؤلاء النفوس الرافضة. فأخذت عصاي نعمة وقصفتها لأنقض عهدي، إن أنقض عهدي يعني عمل الرعاية معاهم وإن أنا أرعاهم واهتم بيهم، الذي قطعته مع كل الأصباط مع كل أفراد الشعب، فنقض في ذلك اليوم، يعني ألغي العهد مع الشعب. إيه ذلك اليوم؟ يوم رفضوا المسيح وصلبوه، يعني هم جم قدام بيلاطس وقالوا له ليس لنا ملك إلا قيصر. فهنا هم اللي قاموا بإلغاء الوعد ورفض هذا المخلص، فنقض في ذلك اليوم. وده كان يحمل معنى أن الرب قد كسر عصا الرعاية عنهم أو قصفها، بمعنى أنه لا يعود يرعى هذا الشعب. فنقض في ذلك اليوم، وهكذا علم أذل الغنم. أذل الغنم ده شعب كنيسة العهد الجديد اللي كان يعاني مذلة إيمانه بالله، وهنا لما رفض المسيح وصلب علم أذل الغنم، يعني فهموا إن ده خلاصهم المقدم لهم على الصليب. وهكذا علم أذل الغنم المنتظرون لي، المنتظرين خلاصي المتوقعين للفداء بتاعي، أنها كلمة الرب، يعني هو ده قضاء ربنا من خلال هذا التأديب. وده نلاقيه في عظة المسيح الأخيرة اللي قالها لتلاميذه على جبل الزيتون في يوم الثلاثاء من أسبوع الألام، لما دهم علامات مرتبطة بدمار مدينة أورشليم وخرابها على إيد الرومان. فقال لهم أن لما تلاقوا هذه الأمور سائرة تهربوا بسرعة وتسيبوا المدينة. وبالفعل فهم أبائنا الرسل وكنيسة العهد الجديد هذه النبوات، وبالفعل خرجوا من مدينة أورشليم قبل حصارها على إيد الرومان، وتحققت هذه العبارة: وهكذا علم أذل الغنم المنتظرون لي، يعني اللي كانوا ينتظروا تحقيق كلامي، أنها كلمة الرب، يعني ده قضاء ربنا وده إتمام لنبوات ربنا يسوع اللي نطق بها في هذا اليوم. فهنا يوضح في الآيات من 7 لغاية 11 الراعي المرفوض، ويوضح إزاي قضاء ربنا أيضا هيجي عليهم. آيات من 12 ل 14 بعد الرفض تأتي الخيانة.
فقلت لهم، ده زكريا بيقول القادة في هذا الزمن، فقلت لهم إن حسن في أعينكم فأعطوني أجرتي وإلا فامتنعوا. فوزنوا

أجرتي 30 من الفضة. يعني رفضت رعاية زكريا لهذا الشعب، فقال للقائمين على هذا الشعب: إن حسن في أعينكم، يعني إن ارتضيتم، إن طاب لكم، إن حسن في أعينكم فأعطوني أجرتي، ادوني أجرتي، قيموا عملي اللي أنا عملته من أجلكم، وإلا فامتنعوا، يعني أو ارفضوا، أو لو ما فيش خلاص، يعني ما فيش تقييم لعملي خلاص. إن حسن في أعينكم فأعطوني أجرتي وإلا فامتنعوا. فوزنوا أجرتي 30 من الفضة، كان تقديرهم للي عملوا زكريا من أجلهم 30 من الفضة، ودي كانت أجرة زهيدة جدا توازي ثمن عبد. ومذكور في خروج 21 آية 32 إن نطح ثور عبد أو عبدة فإن صاحب الثور يعوض ب30 من الفضة. يعني كانت قيمة التعويض اللي تصرف مكان نطح الثور للعبد إن هي 30 من الفضة. عشان كده من هذا الشاهد عرفنا ان دي قيمة العبد او اجرة العبد. فكان تقديرهم للي عملوا معاهم اخر هذا التقدير 30 من الفضة او قيمة عبد، ودي كانت كناية عن احتقارهم ليهم، يعني لزكريا والعمل، ان هم مش مقدرين كل اللي عملوا معاهم. ونلاحظ طبعا ان دي نفس الاجرة اللي اخدها يهوذا لتسليم ربنا يسوع، ودي مذكورة في متى 26 و27. فقال لي الرب: القها إلى الفخاري الثمن الكريم الذي سمنوني به. فأخذت 30 من الفضة وألقيتها إلى الفخاري في بيت الرب. هنا ربنا بيقول زكريا: خد المبلغ اللي أعطه لك كأجرة مقابل رعايتك ليهم، هذا الثمن الزهيد، ألقها إلى الفخاري. والفخاري ده بيت صانع الأواني الفخارية، الراجل اللي بيشتغل في الخزف. يمكن المهنة دي قل انتشارها الآن، لكن كانت أساسية في الحياة اليومية في زمن الكتاب المقدس، لأن معظم الأواني إن لم يكن كلها كانت عبارة عن أواني تصنع من الخزف أو من التراب أو من الطين يعني. فقال لي الرب: ألقها إلى الفخاري. وهنا إشارة إلى أن هذه الأجرة أجرة ترابية، يعني تقييمهم وصل هكذا لأن أفكارهم كلها ترابية. ألقها إلى الفخاري، الرجل اللي بيشتغل في الطين والتراب. الثمن الكريم الذي سمنوني به، هنا عبارة تهكمية ربنا بيقولها عن قيمة المبلغ اللي حددوه، هو ده الثمن الكريم اللي قيموا به خدمتي، اللي قيموا بي رعايتي ليهم. فأخذت 30 من الفضة وألقيتها إلى الفخاري في بيت الرب. بيت الرب هنا اللي هو الهيكل. ولو جينا نقرأ في متى 27 علشان نشوف إزاي تحققت هذه النبوة والاقتباس اللي أخده معلمنا متى في الإصحاح 27 آيات 9 و10، يقول إيه؟ إن يهوذا ندم ورد 30 من الفضة إلى رؤساء الكهنة وقال لهم: أخطأت إذ سلمت دما بريئا. فقالوا: ماذا علينا؟ أنت أبصر، إحنا ملناش دعوة. فطرح الفضة في الهيكل وانصرف، رمى كيس الفضة اللي هما 30 من الفضة، ثم مضى وخنق نفسه. فأخذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا: لا يحل أن نلقيها في الخزانة لأنها ثمن دم. عرفوا أن ده ثمن تسليم دم المسيح، يعني أنتوا قيمتوا دم المسيح ب30 من الفضة. وقالوا: لا يحل أن نلقيها في الخزانة علشان لا يدنسوا خزانة بيت الرب، ولكن قلوبهم كانت قد تدنست. فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخاري مقبرة للغرباء، لهذا سمي ذلك الحقل حقل الدم إلى هذا اليوم. حينئذ تم ما قيل بأرمياء النبي القائل: وأخذوا 30 من الفضة ثمن المسمن الذي سمنوه من بني إسرائيل وأعطوها عن حقل الفخاري كما أمرني الرب. أول ملاحظة نخلي بالنا أن القديس متى قال كما قيل بأرمياء النبي، في حين أن الاقتباس احنا بندرسه هنا في الإصحاح 11 من زكريا، ودي لأن مجموعة كتب الأنبياء عند اليهود كان يطلق عليها أرمية لأنه كان أول كتاب في هذه المجموعة. فلما قديس متى قال تم ما قيل بأرمياء النبي،
المقصود ان مجموعة الكتب التي مقدمتها ارميا النبي، ولم يكن هذا خطأ من القديس متى انه اخذ الاقتباس من زكريا ونسبه الى ارميا، فده بحسب العرف السائد لدى اليهود، وهو كتب لليهود، فكانت مجموعة كتب الأنبياء يطلق عليها أرمية، عشان كده قال هكذا. هنا بنلاقي إن القديس متى بيقارب ويوضح إن النبوة تمت بحذافيرها في زمن المسيح، وتم شراء حقل للغرباء زي ما بيقول هنا في آية 7، مقبرة للغرباء اللي هم الأمم، إشارة إلى قبول الأمم ودفنهم هنا، لأن ده مقبرة إشارة إلى دفنهم مع المسيح بالمعمودية، فمقبرة الغرباء إشارة إلى دخول الأمم في الإيمان بالمسيح. نلاحظ ان اليهود في زمن المسيح قد حافظوا على خزانة الرب ألا تتدنس بثلاثين من الفضة ثمن الدم الذي لا يحل أن تدخل إلى الخزانة، ولكنهم قد تدنست أيديهم بالدم نفسه الذي سفكوه، لأن يهوذا يقول أخطأت إذ سلمت دما بريئا، ونلاحظ ان هم راحوا يشتروا بها هذا الحقل. فقال لي الرب ألقها إلى الفخاري الثمن الكريم الذي سمنوني به، فأخذت 30 من الفضة وألقيتها إلى الفخاري في بيت الرب. نخلي بالنا أيضا أن هذا المبلغ الزهيد يشير إلى احتقار اليهود لربنا يسوع، وأن كل ما فعله لم يكن يزيد في نظرهم عن ثمن عبد. واحنا عايزين ناخد درس روحي من النقطة دي، اوعى يكون ثمن دم المسيح في نظرك بهذه الأجرة الزهيدة، انك ممكن تسلم المسيح لأي سبب، اي خطية بسيطة او كبيرة، لان الخطية هي امر زهيد، فاوعى يكون ثمن دم المسيح في نظرك بهذه الصورة الزهيدة. ثم قصفت عصاي الأخرى حبالا لأنقض الإخاء بين يهوذا وإسرائيل. احنا قلنا ان العصا الأولى نعمة قصفها في آية 10 كناية عن رفضه استمراره في الرعاية لهذا الشعب الرافض، هنا بيقصف العصا الأخرى حبالا، ودي اللي كانت تعني الأخوة أو الاتحاد أو الوحدة. يقول لأنقض يعني لأهدم، الإخاء هنا الأخوة بين يهوذا وإسرائيل إشارة إلى تشتت الشعب ودمار وحدة دولته، فهنا إشارة لهم. آيات من 15 ل17 آخر ثلاث آيات بتوضح ثمار رفضهم للمسيح الراعي الحقيقي، أنه يسلمهم لراع أحمق أو راع جاهل. فقال لي الرب خذ لنفسك بعد أدوات راع أحمق. راع أحمق بمعنى غبي أو باطل أو جاهل أو بلا خبرة في الرعاية. بعد ما رفضوا الراعي الصالح، بعد ما رفضوا المسيح من حياتهم، يسلمهم الله لراعي أحمق أو راعي باطل. لأني هأنذا مقيم راعيا في الأرض، لا يفتقد المنقطعين ولا يطلب المنساق ولا يجبر المنكسر ولا يربي القائم، ولكن يأكل لحم السمان وينزع أظلافها. هنا إن ربنا سيسلمهم إلى راع يتعبهم بالأكثر، لا يفتقد المنقطعين، المنقطعين يعني المفقودين أو الغائبين، ولا يطلب المنساق، المنساق أي التائه أو المغلوب من آخرين، ولا يجبر المنكسر، المنكسر يعني المكسور، ويجبر هنا بمعنى يعمل له جبيرة أو علاج، ولا يجبر المنكسر، ولا يربي القائم، القائم هنا بمعنى السليم، إن يهتم بيه لألا يمرض، ولكن يأكل لحم السمان وينزع أظلافها، أظلافها هنا بمعنى أظافر هذه الحيوانات. هنا الدارسين قالوا إن هذا الراعي الباطل رمز لضد المسيح، إن هم رفضوا المسيح الراعي الحقيقي سيسلمهم لضد المسيح، ويرمز أيضا لكل قائد ديني جاء على اليهود وأضلهم ولم يكن على مثال رعاية المسيح ليهم، وده الضلال اللي عاشوا فيه لمئات السنين بعد هلاك أمتهم سنة 70 ميلادية على إيد الرومان ولحد وقتنا هذا.
وتعني أيضا إشارة للخادم الذي لا يهتم برعاية شعبه فيوضح

ان هذا الراعي مرفوض، لا يفتقد المنقطعين، ما بيسألش عن الناس الغايبين، ولا يطلب المنساق، المنساق المغلوب من شهواته ومنساق بإدمانه للخطية وإدمانه للعادات الرديئة، ولا يجبر المنكسر، يعني ما بيقعدش يشجع ويدعم ويعزي المنكسرين، ولا يربي القائم السليم انه يخلي باله من الانسان السليم او الصحيح لئلا يمرض ويهتم بيه من اجل نموه الروحي، ولكن يأكل لحم السمان، إشارة إلى المكاسب المادية اللي بيسعى إليها هذا الراعي الباطل، وينزع أظلافها، يعني يأكلها حتى أظافرها، يأكلها عن آخرها. ويل للراعي الباطل التارك الغنم. الباطل هنا بمعنى عديم الجدوى، التارك الغنم الذي يهمل النفوس، السيف على ذراعه وعلى عينه اليمنى، هنا بمعنى يوجد تأديب إلهي على ذراعه موضع العمل وعلى عينه موضع البصيرة. ذراعه تيبس يبسا، يعني ذراعه أعماله تتوقف، ذراعه تيبس بمعنى أن تشل أو تتوقف عن الحركة. ذراعه تيبس يبسا وعينه اليمنى تكل كلولا، تكل بمعنى تضعف، وكلولا ده المصدر منها بمعنى ضعفا، يعني عينه اليمنى تضعف ضعفا. فهنا الراعي الباطل التارك الغنم يضع نفسه تحت التأديب الإلهي أن أعماله سيوقفها الله، عشان كده ربنا قال في حزقيال وفي أرميا سابقا، قال أكفهم عن رعي الغنم. وعينه اليمنى تكل كلولا، اليمنى دايما إشارة للقوة وإشارة للمجد، هنا ستضعف ضعفا. فهنا ناخد الآيات هذه من 15 ل17، أول منظور تاريخي يتمثل في القادة الدينيين الذين جاءوا بعد رفض ربنا يسوع، فصاروا رعاة مرفوضين من الله. ممكن تؤخذ هذه الآيات بمعنى نبوي، إشارة إلى ضد المسيح الذي سيقبله اليهود في الأيام الأخيرة، ولكنه راعي أحمق باطل سيأتيه التأديب الإلهي زي ما بيوضح سفر الرؤيا. أو ممكن تؤخذ بمعنى روحي، هذه الآيات لكل راعي في الكنيسة حاليا، لكل خادم، لكل مسؤول عن النفوس، ربنا بيحط له نموذج مرفوض من أجل أن يتجنبه. فتخيلوا لو احنا اخذنا هذه الايات وحطينا الصوره المرفوضه دي عشان نتجنب ان هي تظهر في حياتنا لالا نكون تحت التاديب الالهي. ففي هذا الاصحاح اخذنا الراعي الصالح المرفوض من شعبه، شفنا صوره الرفض والخيانة في بيع ربنا يسوع بثلاثين من الفضة، وشفنا دينونة الرافضين، وشفنا ثمار رفضهم. ولربنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد، آمين.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق، إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني أعلم الأسماء تركك من وفكون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك يا رب، افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنام يا رب ما سرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

بشوي سنينان بشوي سنينان الليل ويا خنفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ما سواب ونوتي نوت امين. تسبحت الساعة التاسعة من النهار المبارك وقدمها للمسيح.

فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحكومة.

قالوا له: ليس عندنا أكثر من 5 خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتها مجد كرامته
1: ارحمنا قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حل وآخر واصفح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماء يتقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تسكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحي اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل وصاياك قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء وورع قلب أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكك

سفر القضاة. الأصحاح 17. وكان رجل من جبل أفرايم اسمه ميخا، فقال لأمه: إن الألف والمئة شاقل الفضة التي أخذت منك وأنت لعنت وقلت أيضا في أذني، هو ذا الفضة معي أنا أخذته. فقالت أمه: تقديسا قدست الفضة للرب من يدي لابني لعمل تمثال منحوت وتمثال مسبوك، فالآن أردها لك. فرد الفضة لأمه، فأخذت أمه 200 شاقل فضة وأعطتها للسائق، فعملها تمثالا منحوتا وتمثالا مسبوكا، وكانا في بيت ميخا. وكان للرجل ميخا بيت للآلهة، فعمل أفودا وترافيما وملأ يد واحد من بنيه، فصار له كاهنا. وفي تلك الأيام لم يكن ملك في إسرائيل، كان كل واحد يعمل ما يحسن في عينيه. وكان غلام من بيت لحم يهوذا من عشيرة يهوذا، وهو لاوي متغرب هناك. فذهب الرجل من المدينة من بيت لحم يهوذا لكي يتغرب حيثما اتفق، فأتى إلى جبل أفرايم إلى بيت ميخا وهو آخذ في طريقه. فقال له ميخا: من أين أتيت؟ فقال له: أنا لاوي من بيت لحم يهوذا، وأنا ذاهب لكي أتغرب حيثما اتفق. فقال له ميخا: أقم عندي وكن لي

أبا وكاهنا، وأنا أعطيك 10 شواقل فضة في السنة وحلة ثياب وقوتك. فذهب معه اللاوي. فرضي اللاوي بالإقامة مع الرجل، وكان الغلام له كأحد بنيه. فملأ ميخا يد اللاوي، وكان الغلام له كاهنا، وكان في بيت ميخا. فقال ميخا: الآن علمت أن الرب يحسن إلي، لأنه صار لي اللاوي كاهنا.

الأصحاح الثامن عشر. وفي تلك الأيام لم يكن ملك في إسرائيل، وفي تلك الأيام كان سبط الدانيين يطلب له ملكا للسكنة، لأنه إلى ذلك اليوم لم يقع له نصيب في وسط أسباط إسرائيل. فأرسل بنو دان من عشيرتهم 5 رجال منهم، رجالا بني بأس من صرعة ومن أشتاؤول، لتجسس الأرض وفحصها، وقالوا لهم: اذهبوا افحصوا الأرض. فجاءوا إلى جبل أفرايم إلى بيت ميخا وباتوا هناك. وبينما هم عند بيت ميخا عرفوا صوت الغلام اللاوي، فمالوا إلى هناك وقالوا له: من جاء بك إلى هنا؟ وماذا أنت عامل في هذا المكان؟ وما لك هنا؟ فقال لهم: كذا وكذا عمل لي ميخا، وقد استأجرني فصرت له كاهنا. فقالوا له: اسأل إذن من الله لنعلم هل ينجح طريقنا الذي نحن سائرون فيه. فقال لهم الكاهن: اذهبوا بسلام، أمام الرب طريقكم الذي تسيرون فيه. فذهب 5 الرجال وجاءوا إلى لايش، ورأوا الشعب الذين فيها ساكنين بطمأنينة كعادة الصيدونيين، مستريحين مطمئنين، وليس في الأرض مؤذن بأمر وارث رياسة، وهم بعيدون عن الصيدونيين وليس لهم أمر مع إنسان. وجاءوا إلى إخوتهم إلى صرعة وأشتاؤول، فقال لهم إخوتهم: ما أنتم؟ فقالوا: قوموا نصعد إليهم، لأننا رأينا الأرض وهوذا هي جيدة جدا، وأنتم ساكتون، لا تتكاسلوا عن الذهاب لتدخلوا وتملكوا الأرض. عند مجيئكم تأتون إلى شعب مطمئن، والأرض واسعة الطرفين، إن الله قد دفعها ليدكم، مكان ليس فيه عوز لشيء مما في الأرض. فارتحل من هناك من عشيرة الدانيين من صرعة ومن أشتاؤول 600 رجل متسلحين بعدة الحرب، وصعدوا وحلوا في قرية عاريم في يهوذا، لذلك دعوا ذلك المكان محل تدان إلى هذا اليوم، هوذا هي وراء قرية عاريم. وعبروا من هناك إلى جبل أفرايم وجاءوا إلى بيت ميخا. فأجاب 5 الرجال الذين ذهبوا لتجسس أرض لايش وقالوا لإخوتهم: أتعلمون أن في هذه البيوت أفودا وترافين وتمثالا منحوتا وتمثالا مسبوكا؟ فالآن اعلموا ما تفعلون. فمالوا إلى هناك وجاءوا إلى بيت الغلام اللاوي بيت ميخا وسلموا عليه، و600 الرجل المتسلحون بعدتهم للحرب واقفون عند مدخل الباب، هؤلاء من بني دان. فصعد 5 الرجال الذين ذهبوا لتجسس الأرض ودخلوا إلى هناك، وأخذوا التمثال المنحوت والأفود والترافيم والتمثال المسبوك، والكاهن واقف عند مدخل الباب مع 600 الرجل المتسلحين بعدة الحرب. وهؤلاء دخلوا بيت ميخا وأخذوا التمثال المنحوت والأفود والترافيم والتمثال المسبوك. فقال لهم الكاهن: ماذا تفعلون؟ فقالوا له: اخرس، ضع يدك على فمك واذهب معنا، وكن لنا أبا وكاهنا. أهو خير لك أن تكون كاهنا لبيت رجل واحد، أم أن تكون كاهنا لسبط ولعشيرة في إسرائيل؟ فطال

وأدركوا بني دان وصاحوا إلى بني دان فالتفتوا وقالوا لميخا: ما لك صرخت؟ فقال: آلهة التي عملت قد أخذتموها مع الكاهن وذهبتم، فماذا لي بعد؟ وما هذا تقولون لي ما لك؟ فقال له بنو دان: لا تسمع صوتك بيننا، لئلا يقع بكم رجال أنفسهم مرة فتنزع نفسك وأنفس بيتك. وصار بنو دان في طريقهم، ولما رأى ميخا أنهم أشد منه انصرف ورجع إلى بيته. وأما هم فأخذوا ما صنع ميخا والكاهن الذي كان له، وجاءوا إلى لايش إلى شعب مستريح مطمئن، وضربوهم بحد السيف وأحرقوا المدينة بالنار، ولم يكن من ينقذ لأنها بعيدة عن صيدون، ولم يكن لهم أمر مع إنسان، وهي في الوادي الذي لبيت رحوب. فبنوا المدينة وسكنوا بها، ودعوا اسم المدينة دان باسم دان أبيهم الذي ولد لإسرائيل، ولكن اسم المدينة أولا لايش. وأقام بنو دان لأنفسهم التمثال المنحوت، وكان ياهوناثان ابن جرشوم ابن منسة هو وبنوه كهنة لسبط الدانيين إلى يوم سبي الأرض. ووضعوا لأنفسهم تمثال ميخا المنحوت الذي عمله كل الأيام التي كان فيها بيت الله في شيلوه.

الأصحاح التاسع عشر. وفي تلك الأيام حين لم يكن ملك في إسرائيل، كان رجل لاوي متغربا في عقاب جبل أفرايم، فاتخذ له امرأة سرية من بيت لحم يهودا، فزنت عليه سريته وذهبت من عنده إلى بيت أبيها في بيت لحم يهودا، وكانت هناك أياما أربعة أشهر. فقام رجلها وسار وراءها ليطيب قلبها ويردها، ومعه غلامه وحماران، فأدخلته بيت أبيها، فلما رآه أبو الفتاة فرح بلقائه، وأمسكه حموه أبو الفتاة فمكث معه ثلاثة أيام، فأكلوا وشربوا وباتوا هناك. وكان في اليوم الرابع أنهم بكروا صباحا وقام للذهاب، فقال أبو الفتاة لصهره: أسند قلبك بكسرة خبز وبعد تذهبون. فجلسا وأكلا كلاهما معا وشربا. وقال أبو الفتاة للرجل: ارتضي وبت وليطب قلبك. ولما قام الرجل للذهاب ألح عليه حموه فعاد وبات هناك. ثم بكر في الغد في اليوم الخامس للذهاب، فقال أبو الفتاة: أسند قلبك. وتوانوا حتى يميل النهار وأكلا كلاهما. ثم قام الرجل للذهاب هو وسريته وغلامه، فقال له حموه أبو الفتاة: إن النهار قد مال إلى الغروب، بيت الآن، هوذا آخر النهار، بت هنا وليطب قلبك، وغدا تبكرون في طريقكم وتذهب إلى خيمتك. فلم يرد الرجل أن يبيت، بل قام وذهب وجاء إلى مقابل يبوس هي أورشليم، ومعه حماران مشدودان وسريته معه. وفيما هم عند يبوس والنهار قد انحدر جدا، قال الغلام لسيده: تعال نميل إلى مدينة اليبوسيين هذه ونبيت فيها. فقال له سيده: لا نميل إلى مدينة غريبة حيث ليس أحد من بني إسرائيل هنا، نعبر إلى جبع. وقال لغلامه: تعال نتقدم إلى أحد الأماكن ونبيت في جبع أو في الرامة. فعبروا وذهبوا، وغابت لهم الشمس عند جبع التي لبني

بنيامين، فمالوا إلى هناك لكي يدخلوا ويبيتوا في جبع. فدخل وجلس في ساحة المدينة، ولم يضمهم أحد إلى بيته للمبيت. وإذا برجل شيخ جاء من شغله من الحقل عند المساء، والرجل من جبل أفرايم وهو غريب في جبع، ورجال المكان بنيامينيون. فرفع عينيه ورأى الرجل المسافر في ساحة المدينة. فقال الرجل الشيخ: إلى أين تذهب ومن أين أتيت؟ فقال له: نحن عابرون من بيت لحم يهوذا إلى عقاب جبل أفرايم، أنا من هناك وقد ذهبت إلى بيت لحم يهوذا، وأنا ذاهب إلى بيت الرب، وليس أحد يضمني إلى البيت، وأيضا عندنا تبن وعلف لحميرنا، وأيضا خبز وخمر لي ولأمتك وللغلام الذي مع عبيدك، ليس احتياج إلى شيء. فقال الرجل الشيخ: السلام لك، إنما كل احتياجك علي، ولكن لا تبت في الساحة. وجاء به إلى بيته وعلف حميرهم، فغسلوا أرجلهم وأكلوا وشربوا. وفيما هم يطيبون قلوبهم، إذا برجال المدينة، رجال بني بليعال، أحاطوا بالبيت قارعين الباب، وكلموا الرجل صاحب البيت الشيخ قائلين: أخرج الرجل الذي دخل بيتك فنعرفه. فخرج إليهم الرجل صاحب البيت وقال لهم: لا يا إخوتي، لا تفعلوا شرا، بعدما دخل هذا الرجل بيتي لا تفعلوا هذه القباحة، هو ذا ابنتي العذراء وسريته، دعوني أخرجهما فأذلوهما وافعلوا بهما ما يحسن في أعينكم، وأما هذا الرجل فلا تعملوا به هذا الأمر القبيح. فلم يرد الرجال أن يسمعوا له، فأمسك الرجل سريته وأخرجها إليهم خارجا، فعرفوها وتعللوا بها الليل كله إلى الصباح، وعند طلوع الفجر أطلقوها. فجاءت المرأة عند إقبال الصباح وسقطت عند باب بيت الرجل حيث سيدها هناك إلى الضوء. فقام سيدها في الصباح وفتح أبواب البيت وخرج للذهاب في طريقه، وإذا بالمرأة سريته ساقطة على باب البيت ويداها على العتبة، فقال لها: قومي نذهب، فلم يكن مجيب، فأخذها على الحمار وقام الرجل وذهب إلى مكانه، ودخل بيته وأخذ السكين وأمسك سريته وقطعها مع عظامها إلى 12 قطعة، وأرسلها إلى جميع تخوم إسرائيل، وكل من رأى قال: لم يكن ولم يرى مثل هذا من يوم صعود بني إسرائيل من أرض مصر إلى هذا اليوم. تبصروا فيه وتشاوروا وتكلموا.

يظفر شهدا. لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتهبى عنك. رآك ملكة عن يمين الآب وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

مسلم ليه عمره وعليه على طول مسنون، شرك يمحيه عمرك يبنيه، حالا تلاقيه ما بقاش مهدود. ما تعوش الهم وما تخافش، ربنا موجود.

0: باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد أمين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جيرجس بسبورتينج تقدم لكم
1: ملخص دقيق لإنجيل برنابا المزعوم
0: للأب القمص بيشوي كامل.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ملخص دقيق لإنجيل برنابا المزعوم. مقدمة هذا التسجيل: كثر الحديث في هذه الأيام حول كتاب زعم بأنه إنجيل لبرنابا، وهذا الإنجيل علاوة على ثبوت تزييفه من أكثر من مصدر وأنه كتب بقصد تشويه العقائد، فإنه في مجمله يختلف تماما عن أي إنجيل من الأناجيل الأربعة، بل وعن التوراة والقرآن. وقد دلت الأبحاث العلمية أن كاتب هذا الكتاب هو يهودي أندلسي اعتنق الإسلام أو تظاهر بذلك، اسمه مصطفى العرندي في القرن السادس عشر. ولذا فقد حسن أن ننقل في هذا التسجيل الصغير ملخصا حرفيا لما كتب فيه وما كتب الباحثون حول ظهوره والأسباب التي دعت إلى كتابته. ملخص للأبواب التي سنتطرق إليها في هذا التسجيل. الباب الأول: رأي الأستاذ الكبير العقاد ورأي الأستاذ المؤرخ الدكتور محمد شفيق غربال في هذا الإنجيل. الباب الثاني: مقتطفات حرفية من هذا الكتاب. الباب الثالث: الأهداف الأربعة التي كتب من أجلها مصطفى العرندي إنجيل برنابا. الباب الرابع: ملخص المقدمة التي كتبها مترجم الكتاب الدكتور سعادة، أول من ترجمه إلى اللغة العربية. الباب الخامس: تعليق وخاتمة على ما كتب في هذا الكتاب. الباب الأول: رأي المرحوم الأستاذ عباس العقاد. كتب المرحوم الأستاذ العقاد في جريدة الأخبار بتاريخ 26/10/1959 ميلادية موضوعا عن إنجيل برنابا من خمس نقط رئيسية. نمرة واحد: لوحظ في كثير من عبارات الإنجيل المذكور أنه كتب بصيغة لم تكن معروفة قبل شيوع اللغة العربية في الأندلس وما جاورها. نمرة اثنين: أن وصف الجحيم في إنجيل برنابا يستند إلى معلومات متأخرة لم تكن شائعة بين اليهود أو المسيحيين في عصر الميلاد. نمرة ثلاثة: أن بعض العبارات الواردة به قد تسربت إلى القارة الأوروبية نقلا عن المصادر العربية. نمرة أربعة: ليس من المألوف أن يكون السيد المسيح قد أعلن البشارة أمام الألوف باسم محمد رسول الله. نمرة خمسة: تتكرر في هذا الإنجيل بعض أخطاء لا يجهلها اليهودي المطلع على كتب قومه، ولا يرددها المسيحي المؤمن بالأناجيل المعتمدة من الكنيسة، ولا يتورط فيها المسلم الذي يفهم ما في إنجيل برنابا من المناقضة بينه وبين نصوص القرآن. رأي المؤرخ الكبير الدكتور محمد شفيق غربال. يقول الدكتور غربال في الموسوعة العربية الميسرة تحت كلمة برنابا أنه إنجيل مزيف وضعه أوروبي في القرن الخمستاشر، وفي وصفه السياسي والديني للقدس أيام المسيح أخطاء جسيمة، كما أنه يصرح على لسان عيسى أنه ليس المسيح إنما جاء مبشرا بمحمد الذي سيكون هو المسيح. وهناك أيضا ملحوظة مهمة لا يمكن تجاهلها، أنه لم يوجد لهذا الكتاب أي إشارة في جميع كتب المفسرين المسلمين من القرن الثامن حتى القرن الرابع عشر. أمثال الطبري أو البيضاوي ولم توجد له أدنى إشارة في كتب المؤرخين مثل المقريزي، ولم توجد له أدنى إشارة أيضا في القرآن ذاته، رغم ما في هذا الكتاب من مادة غزيرة لمهاجمة الإنجيل والتوراة. عن كتاب عوض سمعان. الباب الثاني مقتطفات من إنجيل برنابا منقولة بالحرف الواحد. نمرة واحد، عنوان الكتاب: الإنجيل الصحيح ليسوع المسمى المسيح. هكذا وللوهلة الأولى لمطالعة الكتاب نجد عنوانه بهذه الكيفية، وهذا ما يؤكد أن كاتبه مصطفى العرندي قصد أن الأناجيل المسيحية غير صحيحة وكذلك التوراة، ولكن عنونت الكتاب بهذه الطريقة تؤكد أنه غير صحيح، لأنه لو كان صحيحا لما احتاج أن يؤكد في العنوان أنه الإنجيل الصحيح. نمرة 2، فانحنوا وسجدوا له. وإذ بدأ الكاتب قوله بتمنياته لجميع سكان الأرض بالسلام والعزاء، كشف مباشرة بأن يسوع المسيح مجرد نبي جاء للتعليم وليس كلمة الله، وأن كثيرين ضلوا مبشرين بتعليم شديد الكفر داعين المسيح ابن الله، إلا أنه ودون أن يدري استطرد في سرد زيارة المجوس للطفل مع أمه نسى وذكر عبارة فانحنوا وسجدوا له، وفي ذلك رغما عنه اعتراف بأن السجود كان ليسوع فقط وليس له وأمه توقيرا، وإلا لقال وسجدوا لهما، والسجود لا يكون إلا لله وحده. صفحة 9 من الكتاب. نمرة 3، وضع اسم برنابا من الاثنى عشر رسولا بدلا من توما، وعلى الرغم من أن الأناجيل الأربعة لم تذكر اسم برنابا من الاثنى عشر تلميذا، راجع إنجيل متى إصحاح 10 آية 52 ومرقس 3 16 ل 19 ولوقا 6 14 ل 16، إلا أنه استبدل توما باسم برنابا. صفحة 16 من إنجيل برنابا. وأن يسوع كان يخبره وحده بأنه نبي وشاهد، وشاهد الملاك جبريل وهو يقدم له كتابا. صفحة 11. نمرة 4، الوقوع في أخطاء جغرافية وأخطاء في الإنجيل، ومما يظهر تأثر الكاتب بالفكر اليهودي أنه ذكر في كتابه هذا أن سيد المسيح صام في جبل سينا مع تلاميذه. صفحة 140، في حين أن الذي عاش وصام في سينا هو موسى وليس السيد المسيح. وقال ذهب السيد المسيح إلى دمشق ينتظر الباقين. صفحة 213، ثم قال أيضا وجاء كل التلاميذ إلى دمشق. صفحة 219. والحقيقة أن السيد المسيح لم يبشر إلا في أرض فلسطين ولم يذهب إلى دمشق. نمرة 5، المبالغة الشديدة إلى حد الخيال. والقارئ لهذا الكتاب يجد نفسه أمام خيال لا حدود له ومبالغة شديدة في سرد القصة، مما يجعله أقرب لأساطير القدماء منه أن يكون كتاب سماوي. فما ذكر في هذا الكتاب لم نجد له مثيلا لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن، وأي دارس لليهودية أو المسيحية أو الإسلام يرفض هذه الخرافات، ويستدل منها على سخافة الكتاب وتزييفه كقول عباس العقاد. فمثلا جاء به نمر ألف أن عدد الأنبياء الذين أرسلهم الله إلى العالم 144,000. صفحة 21 سطر 11، وهؤلاء جميعا جاءوا ليتنبأوا عن رسول الله. نمر به أن عدد الشياطين الذي أخرجهم السيد المسيح من رجل واحد يسكن القبور كان 6666. صفحة 27 سطر 18. نمرة جيم، أن المسيح قال ألا تعلمون أن الله في زمن موسى مسخ أناسا كثيرين في مصر حيوانات مخوفة لأنهم ضحكوا واستهزأوا بالآخرين، صفحة 39 سطر 7 و8. ونحن لم نسمح في التوراة هذه القصة التي لا تخرج عن كونها قصة من قصص تخويف الأطفال. المردال أن يسوع نصح الشيطان أن يتوب فرفض، فقال له يسوع أن الملاك ميخائيل سيضربك في يوم الدين بسيف الله 100,000 ضربة، وسينالك من كل ضربة عذاب 10 جحيمات. أي 100,000 في 10 جحيمات يساوي 1,000,000 جحيم، صفحة 80 سطر 7. نمرة ه أن الله سيجعل الشياطين يبكون مع المنبوذين حتى أنه يجري من الماء من عين الواحد منهم أكثر مما في نهر الأردن، صفحة 86 سطر 14. وأن مياه الأردن أقل من الدموع التي ستجري كل دقيقة من عيونه، صفحة 94 سطر 19. واو. أنه لما حاول يسوع مصالحة الشيطان على الله، قال يسوع للشيطان أن يصطلح مع الله، وإلا سيجعل الملاك ميخائيل يضربه 100,000 ضربة في 10 جحيمات. فرد الشيطان قائلا عن الله: سيكون لي أنصار كثيرون من الملائكة ومن أشد عبدة الأوثان قوة، الذين سيزعجون الله، وسيعلم الله أي غلطة عظيمة ارتكب بطردي من أجل طينة النجسة، صفحة 80 سطر 9 و10 و11 و12. فقال له يسوع: قل لله أخطأت فارحمني. فرد الشيطان قائلا أنه يقبل المصالحة مع الله لو قال الله له هاتين الكلمتين: أخطأت فارحمني، صفحة 81 سطر 3 و4. وهذا أسلوب لا وجود له في أي كتاب سماوي. زين، طريقة نهاية العالم، وقد سجلها في صفحة 83. في اليوم الأول تسير الشمس في مدارها في السماء بدون نور، وتكون سوداء، وستئن كما يئن أب على ابن مشرف على الموت. في اليوم الثاني سيتحول القمر إلى دم، ثم ينزل الدم على الأرض كالندى. في اليوم الثالث تتقاتل النجوم وتقوم حرب بينها. في اليوم الرابع تقوم حرب بين الحجارة والصخور وتتقاتل مع بعضها. في اليوم الخامس يبكي نبات دم. في اليوم السادس يرتفع البحر 150 ذراع. في اليوم السابع يغور البحر فلا يرى. في اليوم الثامن يقوم حرب بين الطيور والجوارح. في اليوم التاسع ينزل برد من السماء ولا ينجو منه على الأرض إلا 10 أحياء. وأخيرا في اليوم الخمستاشر تموت الملائكة الأطهار، علما أن الملائكة أرواح لا تموت. واضح أن هذا السرد لم يذكر في أي من التوراة أو الإنجيل أو القرآن. ح. وصف السماوات، صفحة 159. يصف الكاتب السماوات بأنها 9 على خلاف التوراة والإنجيل والقرآن، وتبعد بعضها عن بعض كما تبعد الأولى عن الأرض، وهي السفر 5,000 سنة، أي أن بعد السماء 9 عن الأرض هو سفر 4,500 سنة، 45,000 سنة. وأن حجم الأرض مع حجم كل السماوات بالنسبة لحجم الجنة يساوي نقطة أو حبة رمل. وصف الجحيم من صفحة 205 إلى 208، وهو نفس الوصف الذي كتب عنه الشاعر الإيطالي دانتي في القرن الـ14، وهو ما يؤكد أن هذا الكتاب كتب بعد دانتي، فيقول أن الجحيم 7 درجات، كما أن للخطية 7 درجات، أنشأها الشيطان نظير 7 أبواب الجحيم، كذلك فيها 7 أنواع من العذاب، وهي عبارة عن دوائر متداخلة ينزل فيها الإنسان حسب ثقل شروره. نمرة 1، المتكبر ينزل للدرجة 7. نمرة 2، الحسود ينزل للدرجة 6. نمرة 3، الطماع ينزل للدرجة 5. نمرة 4، الشهواني ينزل للدرجة 4، حيث يعطيه الله طعاما هو كحنطة مطبوخة في براز الشيطان المحترق. لاحظ أن الشيطان روح وليس له براز. ثم يختلطون بنساء أعضاؤهن التناسلية نار، والسرير الذي ينامون عليه سيكون من حجر الجحيم. نمرة 5، الكسلان ينزل للدرجة الثالثة ويضعون عليه حجارة ثقيلة. نمرة 6، النهم ينزل للدرجة الثانية حيث يقدم له الشيطان طعاما شهيا ولا يقدر أن يأكل منه لأنه سيكون مربوط في الجحيم. نمرة 7، الغضوب ينزل للدرجة الأولى. ثم يستطرد إلى القول بأن جميع الخليقة ستذهب إلى الجحيم لمدة 70,000 سنة. الأشرار ليعيشوا هناك، والأطهار والأنبياء ليشاهدوهم. حتى رسول الله سيذهب إلى هناك، ولكنه لا يقيم إلا طرفة عين لكي يرى كل مخلوق أنه نال نفعا من رسول الله. وبعد 70,000 سنة سيأتي جبرائيل إلى رسول الله ويقول له: أين وعدك لنا أن من كان على دينك لا يمكث في الجحيم إلى الأبد؟ عندئذ يطلب رسول الله من الله أن يخرج كل من هو على دينه من الجحيم إلى الجنة، ويكون كل من آمن برسول الله يذهب إلى الجنة حتى ولو لم يعمل عملا صالحا لأنه مات على دينه. نمرة كاف، طريقة خلق آدم، صفحة 52 و53. ثم أجاب يسوع: لما خلق الله كتلة من التراب وتركها 25,000 سنة، علم الشيطان الذي كان بمثابة كاهن ورئيس للملائكة أن الله سيخلق من تلك الكتلة 144,000 نبيا ورسول الله، الذي خلق الله روحه قبل كل شيء آخر 60,000 سنة. ثم قال الله للملائكة ليسجدوا توا كل من اتخذني ربا لهذا التراب. أما الشيطان ومن كانوا على شاكلته فقالوا: يا رب، إننا روح، ولذلك ليس من العدل أن نسجد لهذه الطينة. حينئذ صار شكل الشيطان هائلا ومخيفا. نمرة لام، كيفية خلقة سرة آدم، صفحة 53. حينئذ قال الله: انصرفوا عني أيها الملاعين. فتضايق الشيطان وبصق أثناء انصرافه على كتلة التراب، ويلاحظ أن الشيطان روحه فكيف يبصق. فرفع جبريل لذلك البصاق مع شيء من التراب عن تلك الطينة، فكان للإنسان بسبب ذلك سرة في بطنه. رقم ميم، خلقة الكلب، صفحة 58. لما رأى الشيطان الخيل تأكل العشب أخبرها أن تدوس قطعة التراب التي سيخلق الله منها آدم والأنبياء، فأعطى الله من ثم روحا بذلك الجزء النجس من التراب الذي بصق عليه الشيطان، الذي بدله وجدت سرة آدم، وأنشأ الكلب فأخذ ينبح، ففزعت الخيل وهربت. رقم نون، الكتابة على أظافر آدم، صفحة 59. فدرع آدم إلى الله قائلا: يا رب، هبني هذه الكتابة على أظافر أصابع يدي، لأن آدم كان قد رأى في سماء الجنة كتابة تقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. عندئذ فمنح الله الإنسان الأول تلك الكتابة على إبهامه، على ظفر إبهام اليد اليمنى لا إله إلا الله، وعلى ظفر إبهام اليد اليسرى ما نصه محمد رسول الله. رقم سين، نشأة تفاحة آدم، صفحة 61. فتناول منها، أي من حواء، ما قدمته له وأكل. وبينما كان الطعام نازلا ذكر كلام الله، فلذلك أراد أن يوقف الطعام، فوضع يده في حلقه حيث كل إنسان له علامة، أي تفاحة آدم. رقم قاف، قطع أرجل الحية، صفحة 62. ودعا الله الملاك ميخائيل الذي يحمل سيف الله وقال: اطرد أولا من الجنة هذه الحية الخبيثة، ومتى صارت خارجا فاقطع قوائمها. ولاحظ هنا، هل إذا قطعت قوائم حيوان يأتي نسله بدون قوائم؟ الباب الثالث، الأربعة الأهداف التي كتب مصطفى العرندي من أجلها إنجيل برنابا. الهدف الأول هو أن الخلاص والوعد بإسماعيل وليس بإسحاق. الهدف الثاني إنكار لاهوت السيد المسيح وأنه ليس كلمة الله وروح منه. الهدف الثالث أن يسوع المسيح ليس هو المسيح، ولكن المسيح سيأتي بعد المسيح الذي هو محمد. الهدف الرابع أن المسيح لم يصلب ولكن شبه لهم. الهدف الأول، إسماعيل وإسحاق. ذكر مصطفى العرندي كاتب هذا الإنجيل أن الملاك جبرائيل كلم يسوع وقال له: انهب يا يسوع واذكر إبراهيم الذي كان يريد أن يقدم ابنه الوحيد إسماعيل ذبيحة لله. صفحة 15. وفي موضع آخر فأجاب يسوع: صدقوني لأني أقول لكم الحق، أن العهد صنع بإسماعيل لا بإسحاق. وحينئذ قال التلاميذ: يا معلم، هكذا كتب في كتاب موسى أن العهد صنع بإسحاق. فأجاب يسوع متأوها: هذا هو المكتوب، ولكن موسى لم يكتبه ولا يشوع، بل أحبارنا الذين لا يخافون الله. صفحة 68. وهكذا وكالعادة، عندما يعجز الكاتب عن إثبات الحق يدعي تحريف التوراة والإنجيل. والعجيب جدا أن يكون هذا السبب هو السبب الرئيسي لصلب السيد المسيح له المجد. وإذا رجعنا إلى المرجع الصحيح في سفر التكوين إصحاح 17 آية 21 من التوراة، نجده يسجل أن إسحاق هو الذي قدم ذبيحة وليس إسماعيل. والسؤال الآن، ما هدف التوراة اليهود في تغيير إسحاق بدل إسماعيل؟ بل إن العهد الجديد الذي هو الإنجيل كمكمل للتوراة يسجل أن الذي قدمه إبراهيم ذبيحة هو إسحاق ابن الموعد. راجع روميا 9 آية 7 وغلاطية 4:23. ومن كل ذلك نجد أن الهدف الأول من كتابة هذا الإنجيل هو أن يكون الوعد والذبيحة لإسماعيل وليس لإسحاق. ثانيا، إنكار أن المسيح هو كلمة الله وروح منه، أي أنه ابن الله المولود بالروح. التوراة والإنجيل يؤكدان أن المسيح هو كلمة الله، أخذ جسدا من العذراء مريم، ولذلك ولد بدون أب. وكلمة الله يدعى ابن الله، لأن الكلمة الناطقة مولود من ذات الله. إنها ليست ولادة جسدية، ولا أحد يستطيع أن ينكر أن السيد المسيح هو كلمة الله وروح منه. ولكن كاتب إنجيل برنابا أراد أن يطمس هذه الحقيقة المعروفة في كل الكتب، وهذا هو الهدف الثاني من كتابة إنجيل برنابا. يقول يسوع أن العالم مجنون وكادوا يدعونني إلها، ولما قال ذلك بكى. صفحة 74. وقال آخرون إنه ليس الله ولا ابن الله، لأنه ليس لله جسد فيلد، بل هو نبي عظيم من الله. صفحة 75. وهنا تخيل مصطفى العرندي أن الولادة جسدية، ونسي أنه كلمة الله وروح منه، وأن الولادة هنا روحية. ولما رفع رأسه قال: ليكن ملعونا كل من يدرك في أقوالي أني ابن الله. صفحة 84. ثم قال يسوع: يا رب، أن العالم كله أغواه الشيطان، فقال: إني ابنك وشريكك. صفحة 85. وهنا يؤكد الكاتب أن العالم كله وقع في الضلال، واستمر في تكرار هذا الموضوع أن المسيح ليس إلا نبي وليس ابن الله وكلمته في صفحات الكتاب 74 75 84 87 107 110 143 146 194 153 306. وهذا التكرار الكثير يكشف عن السر الخفي في قلب الكاتب من نحو السيد المسيح كلمة الله المولود بالروح. ثم تكلم على لسان السيد المسيح معبرا عن ضعفه الشديد، فقال: يسوع إني لا أقدر على خلق ذبابة. صفحة 146، وأنه يأتي بعدكم بعدة سنين حينما يبطل إنجيلي ولا يكاد يوجد 30 مؤمنا، صفحة 110. ثم قال إن الشيطان ضللكم بواسطة الجنود الرومانية عندما قلتم أنني أنا الله، صفحة 194. فإني وأنا لا طاقة لي أن أخلق ذبابة، بل إني زائل. وهكذا يجاهد هذا الكاتب بكل قوة لتضليل المسيحيين، سواء بنسبته ما يزعمه إلى الشيطان طارة وإلى جنود الرومان طارة أخرى، بل إنه نسب إلى السيد المسيح أنه قال أمام رئيس الكهنة والوالي وثلاثة جيوش، كل منها 100,000 رجل أي 600,000 جندي متقلد السلاح خرجوا لتسكين الشعب من يسوع، قال إني بريء من كل ما قاله الناس عني إني أعظم من بشر، من صفحة 139 إلى صفحة 143. فلو كان برنابا هذا قد كتب كل ما هو وارد في هذا الكتاب الخيالي لورد ذكره أولا في القرآن، أو على الأقل في كتب المفسرين كالطبري والبيضاوي، أو أحد المؤرخين كالمقريزي حتى القرن الـ14. ولذلك فالأمر متروك للقارئ لتفسير القصد من كتابة هذا الكتاب. ثالثا، أن يسوع ليس هو المسيح، ولكن المسيح سيأتي بعد المسيح الذي هو محمد رسول الله. يقول الدكتور محمد شفيق قربال عنه إنجيل مزيف يصرح على لسان عيسى أنه ليس المسيح، إنما جاء مبشرا بمحمد الذي سيكون هو المسيح. وكاتب هذا الإنجيل يركز بكل قوته على أن يسوع ليس المسيح، بل جاء ليهيئ الطريق أمام رسول الله الذي هو المسيح، وأن لقب مسيح خلق خصيصا لمحمد رسول الله. وكما قلنا أن الكاتب كان يهوديا أصلا ودارس للتوراة، ولذا فقد ألغى شخصية يوحنا المعمدان النبي يحيى كما هو وارد في القرآن، الذي جاء خصيصا ليهيئ طريق التوبة أمام المسيح كلمة الله، واستبدل به المسيح جاعلا منه نبي ليهيئ الطريق أمام رسول الله. وتأييدا لتزييفه استعمل نفس الآيات والشواهد الواردة في الأناجيل على لسان يوحنا المعمدان، فيقول قال يسوع لأني لست أهلا أن أحل سيور حذاء رسول الله الذي يسمونه المسيح، صفحة 64. ثم قال وأنا صوت صارخ في البرية كلها يصرخ أعدوا طريق رسول الرب. والذي لا خلاف عليه أن الشخص الذي جاء ليهيئ الطريق أمام الرب هو يوحنا المعمدان ملاك العهد، الذي قال عنه ملاك النبي في العهد القديم ها أنا ذا أرسل ملاكي فيهيئ الطريق أمامي، ويأتي بختة إلى هيكله السيد الذي تطلبونه وملاك العهد الذي تسرون به هو ذا يأتي قال رب الجنود، ملاخي 3 آية 1.

في العهد الجديد يقول متى الإنجيل عن يوحنا قوله: أنا أعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحمل حذاءه، هو سيعمدكم بالروح القدس ونار. متى 3:11. وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية قائلا: توبوا، لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي القائل: صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيمة. متى 3:1-3. ويقول إنجيل معلمنا مرقس: كما هو مكتوب في الأنبياء: ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك. صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيمة. كان يوحنا يعمد في البرية ويكرز بمعودية التوبة لمغفرة الخطايا. إنجيل معلمنا مرقس إصحاح 1:2-4. وإنجيل معلمنا لوقا يقول: وإذ كان الشعب ينتظر والجميع يفكرون عن يوحنا لعله المسيح، أجاب يوحنا الجمع قائلا: أنا أعمدكم بماء، ولكن يأتي من هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحل سيور حذائي، هو سيعمدكم بالروح القدس ونار. لوقا 3:15-16. وأخيرا يقول يوحنا في إنجيله: وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولويين ليسألوه: من أنت؟ فاعترف لم ينكر وأقر أني لست أنا المسيح. فسألوه: إذن ماذا إلي أنت؟ ماذا تقول عن نفسك؟ قال: أنا صوت صارخ في البرية، قوموا طريق الرب كما قال إشعياء النبي، أنا أعمدكم. أحل سير حذائك. صفحات 65 و69 و110 و126 و147 و147 و148 و152 و258 و306. الباب الرابع. رابعا، صلب السيد المسيح. وهذه النقطة هي بيت القصيد في هذا الكتاب، وعرضها الكاتب بطريقة تريح نفسه وما يؤمن به، خاصة وأنه كان يهوديا، ومعروف أن اليهود حاولوا ويحاولون بشتى الطرق تبرئة أنفسهم من صلب السيد المسيح، ويلصقون به التهمة بالرومان، ومن ناحية أخرى بأنه اعتنق الإسلام أيضا الذي ينكر صلب المسيح. في حين أن المرجع الحقيقي لقضية صلب المسيح مشروحة تفصيلا وفي أكثر من موضع في التوراة، باعتبار أن المسيح كلمة الله هو فادي البشرية، ثم في الأناجيل الأربعة. قصة صلب المسيح حسب رواية مصطفى العرنتي. نمرة 1: سبب صلب المسيح. لقد سأل اليهود يسوع: من الذي سيأتي من سلالته المسيا الموعود به، إسحاق أم إسماعيل؟ فرد يسوع قائلا: إسماعيل. فلما سمع رئيس الكهنة هذا القول حنق وصرخ: لنرجم هذا الفاجر، لأنه إسماعيلي. صفحة 301. وللحال قام الكتبة والفريسيون ليضربوا يسوع، فهرب من بينهم، فضربوا بعضهم بعضا، فمات 1000 رجل. صفحة 301. وهذا هو سبب صلب المسيح. ونترك القارئ ليفهم القصد من هذا الكلام، وخصوصا أن اليهود يعرفون جيدا أنهم نسل إسحاق والمسيح من نسله. نمرة 2: هروب السيد المسيح للسماء. وفجأة جاء الملائكة جبريل وميخائيل ورفائيل وأوريل، وخطفوا يسوع من النافذة المشرفة على الجنوب، ووضعوه في السماء الثالثة في صحبة الملائكة التي تسبح الله. صفحة 308. نمرة 3: يهوذا يتغير شكله إلى شكل السيد المسيح. ولما دخل يهوذا مع جنود الرومان إلى الحجرة، كان يسوع قد حملته الملائكة للسماء، وكان التلاميذ نيام. عندئذ تغير يهوذا في الوجه والنطق وصار شبه المسيح، فقبضوا عليه، وكان الشبه شديدا جدا، حتى نمرة 1: أن برنابة والعذراء مريم ويوحنا ذهبوا وراءه للصليب. صفحة 310. نمرة ب: قال يهوذا للوالي وقت المحاكمة: أن يسوع ساحر، وقد حولني هكذا بسحره. صفحة 312. نمرة ج: قال برنابة: الحق أقول أن صوت يهوذا وكه وشخصه بلغت من الشبه بيسوع أن اعتقد تلاميذه والمؤمنين به كافة أنه هو يسوع. صفحة 314. نمرة 4: تكملة القصة.
لم يكتفي الكاتب بتزييف هذه القصة، لكنه نمر ألف اتهم بقية التلاميذ بأنهم لا يخافون الله، فذهبوا ليلا وسرقوا جسد يهوذا وخبأوه وأشاعوا أن يسوع قام، صفحة 315. نمر به اتهم القديس بولس الرسول أنه لا يخاف الله، ولفق رسائلهم بقوله عن صلب المسيح، وذلك لكي يكمل مشواره في التزييف، صفحة 320. نمر ج: أنزل الله المسيح مرة أخرى لمدة 3 أيام لتراه أمه، ولا يسمح لأحد من التلاميذ برؤيته، صفحة 316. نمر 5: ختام القصة. وأراد مصطفى العرندي أن يختم التزييف فقال: نمر ألف: أن التلاميذ تفرقوا في العالم. نمر ب: لا يزالوا يبشرون أنه ابن الله، أي كلمة الله المتجسد. نمر ج: اشترك معهم في هذا الخداع بولس الرسول، صفحة 320. نمر د: أن يسوع قال لبرنابة أن قضية صلب المسيح ستبقى في ضلالها إلى أن يأتي محمد رسول الله الذي متى جاء كشف هذا الخداع، صفحة 318. الباب الرابع، وهو ملخص المقدمة، مقدمة أول ترجمة عربية للكتاب، ترجمة الدكتور خليل سعادة بتاريخ 15/3 سنة 1908، ونشرها السيد محمد رشيد رضا منشئ مجلة المنار في 21/صفر سنة 1326 هجرية. ظهرت أول ترجمة إلى اللغة العربية لهذا الكتاب بمعرفة الدكتور خليل سعادة عن اللغة الإنجليزية، وذلك في القاهرة بتاريخ 15/3/1908، وقام بنشرها السيد محمد رشيد رضا منشئ مجلة المنار. قد أورد الدكتور خليل سعادة في مقدمة الترجمة بحثاً علمياً حول حقيقة هذا الكتاب تتلخص فيما يلي: نمرة 1: لغة الكتاب الأصلية. النسخة الوحيدة المعروفة في العالم التي نقل عنها هذا الإنجيل هي نسخة إيطالية موجودة في مكتبة بلاد فيينا، صفحة جيم، سطر 8. نمرة 2: غلاف الكتاب. غلاف الكتاب من الجلد الضارب إلى الصفرة النحاسية، ويحيط بها على الحواف الأربعة خطان مذهبان، وفي مركز الجلد نقش بارز من التزهيد تحيط به حافة مزدوجة من نقوش ذهبية متباينة الأشكال، يسميها الغربيون بالطراز العربي، ويستدلون على ذلك بأنه طراز شرقي خصوصا، وأن هناك صك في البندقية لمعاهدة بين الدولة العالية والبندقية يرجع عهدها إلى القرن السادس عشر، موجود في القسطنطينية مجلد بجلدة تضارع ذات الجلدة الخاصة بهذا الإنجيل، صفحة جيم، سطر 14 حتى سطر 23. قصة اكتشاف نسخة أخرى أسبانية. في أوائل القرن الثامن عشر وجدت نسخة أخرى أسبانية، قام المستشرق سايك بالتعليق عليها، وترجمها الدكتور مانكوس في أكسفورد إلى اللغة الإنجليزية. وواضح من تعليق سايك أن هذه النسخة مترجمة عن النسخة الإيطالية بقلم رجل مسلم يسمى مصطفى العرندي، الذي كان راهبا اسمه فرامرينو، ويروي في المقدمة قصة اكتشافه النسخة الإيطالية التي نقل عنها بأنه عثر على كتابات للقديس إيريناوس يندد برسائل بولس الرسول، ويستند إلى كتاب اسمه إنجيل برنابا، مع العلم أنه بدراسة كل ما كتبه القديس إيريناوس في كتاباته لم يذكر أي إشارة بالمرة لإنجيل اسمه برنابا، وأن القديس إيريناوس لم يندد برسائل بولس الرسول بل كتب عنها الكثير. وفي أحد الأيام كان في مكتبة البابا سكيتس الخامس، كان هذا الراهب في المكتبة، ووقع عليه نوم، ووقع نوم على البابا، فدخل الراهب إلى المكتبة، وكان الكتاب الأول الذي وضع يده عليه هو هذا الإنجيل،
فكاد أن يطير من الفرح.

وخبأه في ردائه ولبس إلى أن استفاق البابا فاستأذنه بالانصراف، ثم طالعه بشوق عظيم فاعتنق على ذلك الدين الإسلامي صفحتين. ويبدو أن هذا الراهب فرامبرينو كان يهوديا لأن له إلمام يفوق الوصف بالتوراة. هو عينه الذي كتب النسخة الإيطالية، وهو الذي ترجمها إلى اللغة الإسبانية.

عربية على هوامش النسخة مثل الله عظيم، فكيف يمكن أن يكتب هذا، أن يكون هذا الإنجيل مكتوبا في القرون الأولى وهو مكتوب على حروفه ألفاظ عربية؟ نمرة 5، التشابه بين الكتاب وشعر دانتي. دانتي شاعر إيطالي، وهو أول من ذكر وصف الجحيم والسماوات بصورة مختلفة تماما عما جاء في الإنجيل والتوراة وأيضا القرآن، ولم يكتب أحد في التاريخ هذا الوصف قبل دانتي. وهذا يؤكد تماما أن كاتب إنجيل برنابا أخذ وصف الجحيم والسماوات من كتابات دانتي، أي بعد القرن الـ14. يقول الدكتور خليل سعادة، وقد يبعث على المقارنة بين كاتب هذا الإنجيل والشاعر دانتي ما في كلامهما من الملابسات وتعابير بمؤلفات دانتي الشعرية التي يصف فيها الجحيم والجنة، إذ جاء في هذا الإنجيل أن هناك 7 درجات للجحيم تختلف في مراتبها باختلاف الخطايا الكبيرة السبع، وأن هناك 9 سماوات تأتي في قمتها الجنة فتكون العاشرة. فيستنتج من ذلك أن كاتب هذا الإنجيل جاء بعد دانتي أو معاصرا له، فيكون إنجيل، فيكون برنابا هذا قد ظهر في القرن الـ14 صفحة ح. نمرة 6، الكاتب الأصلي يهودي أندلسي اعتنق الإسلام. لا يجوز اتخاذ عدم العثور على الأصل العربي لهذا الإنجيل حجة على عدم وجوده، لأن المطالع الشرقي يرى لأول وهلة أن الكاتب له إلمام بالقرآن، حتى أن كثيرا من فقراته تكاد تكون ترجمة حرفية أو معنوية لآيات قرآنية، وكثير من الأقوال التي تنطبق على الأحاديث النبوية والأساطير العلمية التي لم يكن يعرفها حينئذ غير العرب، حتى أنك لا تكاد تجد في هذه الأيام على كثرة المستشرقين والمشتغلين باللغة العربية وتاريخ الإسلام من الغربيين من يعد عالما بالحديث. صفحة ط. غير أن القول بأن هذا الإنجيل عربي الأصل لا يترتب عليه أن يكون كاتبه عربي الأصل، بل أن الكاتب يهودي أندلسي اعتنق الدين الإسلامي بعد تنصره واطلاعه على أناجيل النصارى، لأنك إذا أمعنت النظر في هذا الكتاب وجدت لكاتبه إلماما عجيبا بأسفار العهد القديم لا مثيل لها بين طوائف النصارى. والمعروف أن كثير من يهود الأندلس كانوا يتضلعون باللغة العربية والاطلاع على القرآن والأحاديث النبوية مثل العرب. صفحتها. ومن أكبر الأدلة على ذلك اهتمام الكاتب بالختان، حتى أنه يقول بأن الكلاب أفضل من الغلف، أي غير المختونين، وهذا فكر يهودي محض. صفحتها. بل أن هذا الإنجيل يتضمن كثيرا من التقاليد التلمودية التي يتعذر على غير اليهود معرفتها، وفيه أيضا شيء من معاني الأحاديث والأقاصيص الإسلامية الشائعة على ألسنة العامة ولا سند لها في كثير من الكتب، ولا تأتى لأحد الاطلاع عليها إلا إذا كان في بيئة عربية، مما يؤكد أن الكاتب الأصلي هو يهودي أندلسي اعتنق الإسلام بعد تنصره. صفحة سطر 24. نمرة 7، عدم ذكر الكتاب في أي كتب من كتب العرب أو في القرآن. والذي يؤيد هذا الرأي أنه لم يرد ذكر لهذا الإنجيل في كتابات مشاهير المسلمين سواء في العصور القديمة أو الحديثة، حتى ولا في مؤلفات من انقطع منهم إلى الأبحاث والمجادلات الدينية، مع أن إنجيل برنابا هذا أمضى سلاح لهم في مثل تلك المناقشات. وليس ذلك فقط، بل لم يرد ذكر لهذا الإنجيل في فهارس الكتب العربية القديمة عند العرب أو العجم المستشرقين الذين وضعوا فهارس لأنظر الكتب العربية من قديمة وحديثة. صفحة ط سطر 11. نمرة 8، هذا الكتاب كتب في القرن الـ14، وهناك دليل يمكن معه الجزم بشأن الزمن الذي كتب فيه، وهو النص الوارد في صفحة 123 و125 أن سنة اليوبيل التي تجيء الآن مرة كل 100 سنة. والمعروف أن اليوبيل اليهودي لا يجيء إلا مرة كل 50 سنة، وأن أول من حد

ابتدى اليوبيل ب100 سنة في التاريخ كان البابا يوناسيوس سنة 1300 ميلادية، ولكن الباباوات اللاحقين أرجعوه إلى 50 سنة ثم إلى 33 سنة. من هذا يتضح أن الزمن الوحيد الذي يمكن فيه لكاتب أن يتكلم عن يوبيل يقع كل 100 سنة هو هذا الوقت الذي كما ألمحنا كان معاصرا للشاعر دانتي في القرن 14 صفحة لام. رقم 9. أما القول الذي يشيعه البعض بأن التاريخ يذكر أن البابا جلاسيوس الأول سنة 492 ميلادية حرم قراءة بعض الكتب ومن بينها إنجيل برنابة، فهذا لم يحدث، وإلا لجاع الخبر ولو سماعا عن نبي المسلمين، لأن هذا الكتاب فيه من العبارات الصريحة المتكررة بل والفصول الصافية التي تذكر اسمه في عرضها ذكرا صريحا لا يقبل شكا أو تأويلا. وليس ذلك فقط، بل لم يتصل بخلفائه الذين أتوا من بعده ولا بالعرب الذين دخلوا الأندلس. أخيرا، قد سجلت موسوعة العلوم البريطانية تزوير أمر قصة البابا جلاسيوس هذا صفحة لام وصفحة مي. المترجم خليل سعادة، القاهرة، في 15/3/1980. كلمة أخيرة في خاتمة هذا التسجيل. هذه الأمور التي من أجلها كتب إنجيل برنابة يمكن دراستها دراسة بسيطة بروح المحبة والتسامح لفهمها ومعرفة حقيقتها. أولا، موضوع صلب موضوع إسماعيل وإسحاق، المرجع الحقيقي لهذا الأمر هو التوراة. فلو رجعنا إلى التوراة لوجدنا أنه يؤكد في سفر التكوين أن الذبيحة قدمت بإسحاق وليس بإسماعيل، وليس من حق أي إنسان بعد كتابة التوراة أن يدعي أن إسماعيل هو كانت ذبيحة بدل إسحاق. ثانيا، السيد المسيح هو ابن الله، والمسيحية تؤمن بالتوحيد بالله، فالمسيحيون لهم قانون إيمان يقول بالحقيقة نؤمن بإله واحد، هذا من ناحية وحدانية الله. ولكن عندما نتحدث عن طبيعة الله فنحن نتحدث عن إله موجود بذاته أولا، ناطق بكلمته ثانيا، حي بروحه ثالثا، إله واحد. كيف نعرف الله بدون كلمته؟ هذا الكلمة أخذ جسدا من العذراء، لذلك لم تكن العذراء مريم محتاجة لرجل للولادة، لأن كلمة الله مولود من الله، فهذه ولادة روحية كائنة منذ الأزل قبل أن يولد السيد المسيح من العذراء بالجسد. ولم يوجد ولن يوجد امرأة، ولم يوجد ولن يوجد توجد امرأة تلد بدون رجل، لأن المولود منها مولود من الله الآب قبل كل الظهور. فنحن نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، وكلمته المولود منه قبل كل الظهور، مولود غير مخلوق كما يقول قانون الإيمان. لذلك نحن نقول باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. ويمكن الرجوع لبعض الكتب البسيطة لدراسة هذا الموضوع، مثل كتاب نؤمن بإله واحد للناشر كنيسة ماري جرجس بسبورغ. ثانيا، ثالثا، موضوع صلب المسيح هو حقيقة أم شبه لهم؟ إن صلب السيد المسيح بالنسبة للمسيحيين هو جوهر عقيدتهم، لأن الفداء الذي يؤمن به اليهودي عندما فدى الله إسحاق ابن إبراهيم بخروف، والفداء الذي تم عندما عبر شعب الله البحر الأحمر كان بواسطة خروف الفصل الذي تتبعه كل أسرة يهودية. هنا يتساءل بولس الرسول
في الرسالة لليهود قائلا: هل دم الخروف أو التيران يفدي الإنسان؟ لذلك فدم المسيح على الصليب هو دم من حمل بلا خطية وحده، لأنه ولد بدون أب جسدي وحده. هذا الدم هو فداء للعالم كله وليس دم الخروف. أن الصليب موضوع ضعف وسخرية للمسيح أمام العالم، ولكن المسيحيين اختبروا فيه الفداء وقوة الله للخلاص والفداء. لذلك بولس الرسول يقول في رسالته إلى كورنثوس أنه يكرز بالمسيح مصلوبا، لليهود عثرة ولليونانيين جهالة. فرغم أنه يعلم أن الصليب سيكون موضوع سخرية من اليونانيين الفلاسفة، إلا أنه كمختبر لقوة الصليب أصر أن يكرز بالصليب. لذلك فلو كان هناك شيء يجب أن يتفق عليه المسيحيين بالعقل، كان عليهم أن يحذفوا موضوع صلب المسيح من الإنجيل، لأنه موضوع جهالة أمام العالم، ولكن اختبارهم للقوة الخارجة منه اضطرتهم اضطرارا للكرازة بالصليب، رغم أنه موضوع جهالة للعالم. الأمر الآخر أن اليهود لو أرادوا أن يحذفوا شيئا من كتابهم أيضا لحذفوا موضوع صلب المسيح، لأنهم يريدون أن يبرئوا أنفسهم من هذه القضية. كيف شبه لهم؟ نمرة واحد، هذا الكلام يعني أن الله وضع شكل السيد المسيح على إنسان آخر، وهذا يعني أن الله لجأ إلى الخداع والتزييف. وإذا كان الله يريد أخذ المسيح للسماء بدون صلب، أفما كان يقدر بدون هذه الطريقة البشرية الرديئة؟ نمرة اثنين، هذا يعني أن الله أحيانا يضع شخصية النبي فلان على النبي فلان، ويحدث بلبلة في العبادة وفي التاريخ إلى آخر. نمرة ثلاثة، أن التوراة اليهودي تنبأ عن صلب المسيح. نمرة أربعة، أن السيد المسيح حكم 5 مرات أمام اليهود ورؤساء الكهنة وبيلاطس وهيرودس وأخيرا بيلاطس. ألم يحتج الناس بخصوص أسطورة تغيير الشخصية؟ ألم تظهر المحاكمات 5 قصة هذا التغيير؟ نمرة 5، وماذا عن قيامة المسيح؟ كيف تتم إن لم يكن المسيح قد مات بالجسد؟ كيف يقوم إن لم يكن قد توفاه الله بالصليب ثم قام ثم رفع للسماء؟ النقطة الأخيرة، استحالة تحريف التوراة. نمرة 1، التوراة كاتبها أنبياء اليهود الذين من نسلهم من صلب المسيح. فلو كان بالتوراة تحريف، كان أول شيء أن يحذفوا النبوات عن مجيء السيد المسيح، وبالذات عن صلبه وعن قيامته. فالتوراة هو أكبر شهادة للمسيح. نمرة 2، وجدت سنة 1948 بالبحر الميت بفلسطين أهم الأجزاء من التوراة، سفر أشعياء النبي بالذات، في مخطوطات البحر الميت. وهذا السفر بالذات مملوء بالنبوات عن صلب السيد المسيح. وعندما طابقوا هذه المخطوطات التي حدد زمن كتابتها ب300 سنة قبل الميلاد، وجدوها مطابقة تمام التطابق مع كتاب سفر أشعياء الموجود في يدي اليهود اليوم. نمرة 3، لم توجد الآن نسختين اثنتين من التوراة مختلفتين، فأين التوراة المحرف؟ وإذا كان هناك توراة محرف فليظهره الذين يدعون بذلك. نمرة 4، التوراة كتبها عدد كبير من الأنبياء، كلهم تنبأوا عن المسيح وصلبه وقيامته، وكتبوها على مدى أكثر من 1500 سنة. كيف اتفقوا على موضوع الصلب والقيامة؟
على هذا المدى البعيد.

امتداد طويل من الزمن. أخيرا، ما هي مصلحة اليهود أن المسيح صلب وقام؟ نمرة 2، ما مصلحة التلاميذ أن يتفقوا على صلب المسيح؟ رغم أن هذا الموضوع كان موضوع سخرية لهم. نمرة 3، ما هي مصلحة التلاميذ بحذف جزء من الإنجيل أو تحريفه، وخاصة أن الجزء المختلف عليه هو صلب المسيح؟ نمرة 4، كيف استطاعت جميع الأناجيل المكتوبة على الاتفاق على صلب المسيح وقيامته؟ نمرة 5، كيف اتفق الإنجيل مع التوراة على صلب المسيح وقيامته؟ نمرة 6، كيف اتفق الأنبياء على مدى 1500 سنة على صلب المسيح؟ نمرة 7، وأخيرا، سيظل الله حافظا لإنجيله وتوراته، وأكبر دليل على ذلك هو وجود مخطوطات البحر الميت التي عمرها يزيد عن 300 سنة قبل الميلاد، مطابقة تمام التطابق لما هو مكتوب في الإنجيل والتوراة. وكأن لسان الله يقول، مهما قال الناس عن تحريف التوراة والإنجيل، ومهما قال كاتب إنجيل برنابا في القرن 16، فالله وحده يستطيع أن يشهد لإنجيله، ولإلهنا المجد دائما أبديا.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله لك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويكبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شو اسنين انا الليلويا الليلويا خنفران من فيوت مبشيرين بابن وما ثواب ونوت نوت تسبحة الغروب المبارك نقدمها للمسيح ملكنا والهنا ونرجو ان يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا امين. سبحوا الرب يا جميع الامم والتوبات.

اعترفوا للرب فانه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت اسرائيل انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت هارون انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل اتقياء الرب انه صالح وان الى الابد رحمته. في ضيقتي صرخت الى الرب فاستجاب لي واخرجني الى الرحم. الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان. الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم. أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم. أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك وباسم الرب انتقمت منهم. دفعت لأسقط والرب عضدني قوتي وتسبح

الرب صنعت قوة فلن أموت بعد، بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. تأديبا أدبني الرب إلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب. هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه. أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي مخلصا. الحجر الذي رزله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية، ومن قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنبتهج ونفرح فيه. يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا. مبارك الآتي باسم الرب، بارك.

طالت علي وسكنت في مساكن قدار طويلا، سكنت نفسي في الغربة ومع مبغض السلام، كنت صاحب سلام.

ربه يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك.

فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في ديار أورشليم، أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدت القبائل، قبائل الرب شهادة لإسرائيل.

لسلامتك يا أورشليم والخصب لمحبيك، ليكن السلام في حصنك والخصب في أبراجك الرصينة. من أجل إخوتي وأقربائي تكلمت من أجلك بالسلام.

شماليهم ومثل عيني الأما إلى يدي سيدتها، كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى تراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا وكثيرا ما امتلأت نفوسنا. العار أردده على المغصبين.

لبت العودا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا، إذا لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل. أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له؟ مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم، نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين. الفخ انكسر.

بأورشليم والجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. الرب لا يترك عصا الخطاه تستقر على نصيب الصديقين كي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسن يا رب إلى الصالحين وإلى مستقيم القلوب، أما الذين يميلون إلى العثرات ينزعهم الرب مع فعلة

معهم عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السيول في الجنوب الذين يزرعون بالدموع.

إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس، باطل هو لكم التبكير. انهضوا من بعد جلوسكم يا آكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحبائه نوما. البنون ميراث من الرب، أجرة ثمرة البطن كسام بيد القوي، كذلك أبناء المتيقظين. مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يخزون.

في طرقي، تأكل من ثمرة أتعابك، تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، يباركك الرب من صهيون، وتبصر خيرات أورشليم.

الخطاة وأطالوا إثمهم. الرب صديق هو يقطع أعناق الخطاة، فليخزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده، ولا الذي يجمع الغمور حضنه، ولم يقل المجتازون أن

0: قصاص يوسي وسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير بركات علينا أمين.
1: ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة فسألوا من أجلها، فوقف فوقا منها وزجر الحمى فتركتها في الحال، قامت وخدمتهم.

0: منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تهرب من كثيرين وهي صارخة تقول أنت هو المسيح ابن الله، فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع بيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. إذا كان الصديق بالجهد يخلص فأين أظهر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحره لم أحتمل ضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة 11، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رأفاتك ومحبتك للبشرية صارخا قائلا اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني.
0: دوكسا باتريك أيوكي وجيوب نغماتي،
1: اسرع لي يا مخلصي بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات وقد مضى مني النهار وفات، فالآن أتكل على غنى رأفاتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني ليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا بتى في السماء قدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل

0: آمين.
1: لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بالشوق واجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت، فهيي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع بك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لئلا أخزى، وعندما فارقت نفسي من جسدي أحضري عندي، لمؤامرة الأعداء هزمي، أبواب الجحيم اغلقي، لئلا يبتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي. اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض ميتان مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجينا من حيل المضاد وابطل سار فخاخه المنصوبة لنا، وهب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتاز أيضا بسلام وعفاف، لننهض للتسبيح والصلاة كل حين في كل مكان، نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا مبتدئ، والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
3: المكتبة الصوتية لقدرة الباب المعظم الأمريشنال السادس أقدم لكم
4: مدى استجابة الإنسان أو انفعال الإنسان
3: في محاضرة يوم الأربعاء المبارك المصر 27/11/1991.
4: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بمناسبة الصوم، صوم البلاد المقدس، ربنا يعيده عليكم بخير، عايزين ناخد كده شوية روحيات معينة. هبتدي معاكم في موضوع ما كلمتكوش فيه قبل كده، وهو مدى استجابة الإنسان أو انفعال الإنسان بأي شيء، إيه ردود الفعل اللي عند الإنسان، إيه الحاجة اللي بيسموها response يعني نوعية الاستجابة. يعني هجيب لكم مثل، كل حاجة في الروحيات موجودة، كل حاجة في المعلومات موجودة، لكن ايه مدى تقبلك انت لهذه الاشياء، ما مدى تقبلك لهذه الاشياء. يعني خدوا مثلا واحد بيبني بيت و صب الخرسانة، لو اول ما حط الخرسانة دفلق عليها المية تتفف وتسيح والاسمنت يروح، لكن لو استنى عليها يوم وابتدى يعمل عليها مية، المية تقويها وتشددها، المية تقويها ايه وتشددها. في مية تديها للزرع تغرقه، ومية تديها للزرع ترويه. لو انك انت جبت النار وحطيت القش تحرقه، حطيت الطوب ني تسويه، ايه مدى انفعال الشخص بكل ما يمر به؟ ما مدى انفعال الشخص بكل ما يمر به؟ احنا بنعيش عالم فيه الخير وفيه الشر، ما مدى انفعالنا بالخير وما مدى انفعالنا بالشر؟ يعني اجيب لك مثل من الامثلة، انسان يكلمك كلمة صريحة، كلمة ايه؟ صريحة. ان كنت عاقلا وتريد خلاص نفسك ويهمك روحياتك تستفيد من الكلمة الصريحة، حتى لو كان فيها كشف لنقط في نفسك ما تريحش. نفس الكلمة الصريحة يسمعها واحد فيستفيد منها، يسمعها واحد فيتضايق، يسمعها واحد فايه؟ فيتضايق. وجايز الكلمة الصريحة يسمعها واحد يعتبرها إهانة، يعتبرها جرح لشعوره، يخلي اللي قصاده عمره ما يكلمه بصراحة، وهكذا يفقد

الكلمة الصريحة المخلصة التي تبني نفسه. يبقى نسأل أنفسنا ما موقفنا من الكلمة الصريحة؟ ما موقفنا مثلا من أب الاعتراف إذا وبخ على غلطة؟ نقول له أنت ما بتحبنيش، أنت بتجرحني، أنت بتهني، أنت، ولا نستفيد من الكلمة ونقول إنه يبني نفسنا بهذه العبارة التي قالها، بهذا الإرشاد اللي قاله، بهذا الكشف اللي قاله. على حسب نوعية الإنسان يستفيد أو ينضر مما يعرض له في حياته، يستفيد أو ينضر مما يعرض له في حياته. إنسان مثلا تحدث له مشكلة، إنسان تحدث له إيه؟ مشكلة. فماذا يكون وقع المشكلة عليه؟ ما مدى استجابة نفسه للمشكلة؟ في إنسان أول ما تجيله المشكلة ينهار وبكى ليل ونهار وحزن، ويمكن نتيجة المشكلة ضغط أو سكر أو أعصاب. وفي ناس بيجيلهم مشكلة يضيعوا فيه. ممكن واحد من التعب يجي له قرحة في المعدة، واحد يجي له نزيف في المخ مش قادر، لأن المشكلة نزلت عليه استجابته ليها كانت استجابة تتعبه. وفي إنسان تجي له مشكلة بدل ما يحلها بفكر يحلها بأعصابه، يعني يحلها بأعصابه، يثور يضد يزعل يقول ايه الكلام ده ازاي يحصل، ويهيص ويزعق. طب انت ازاي يا حبيبي تحل لك المشكله؟ لكن هو انفعاله بيها كده، اللي بيبكي، اللي بينهار، اللي بيزعق. في واحد يجي له مشكله يقعد يحلل فيها ما سببها وايه اللي جابها، لازم فلان ولازم علان، ودي جايه من قول ده، ودي جايه من تدخل ده، ودي جايه من تآمر ده، ويقعد يحلل في اسباب وعلات، ده انفعاله بيها. وفي انسان يجي له مشكله يفكر في حلها، المشكله مشكله يفكر ايه في حلها، ان لقالها حل يستريح، ان ما لقاش لها حل يقول اسيبها لربنا هيحلها بعد شويه. وإنسان تجي له مشكلة ياخدها بروح التسليم ويقول كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب، حتى المشاكل ممكن تعمل معا للخير. ويفتكر قصة زي يوسف الصديق والمشاكل اللي حلت بيه، سواء من إخوته اللي رموه في البير، اللي باعوه لقافلة تجارية ماشية، المشاكل اللي حدثت له بيت فوطيفار، السجن اللي راح فيه، ومع ذلك كل هذا انتهى الى الخير، كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب. يبقى المشكله مش في المشكله، المشكله في ايه؟ في طريقه تقبل القلب لها، طريقه تقبل الفكر لها، طريقه تقبل الاعصاب لها، طريقة تقبل الروح لها. هي دي الحكاية اللي أنا عايز أقولها. على حسب مدى استجابتك للأشياء، مدى تقبلك ليها، مدى انفعالك بيها، حياتك الروحية وحياتك العملية تأخذ مجرى معين. ما تقولش المشكلة أتعبتني، قول طريقتي في التعامل مع

مشكلة هو اللي أتعبني. ما تقولش المشكلة أتعبتني، تقول إيه طريقتي في التعامل مع المشكلة أتعبني. ما هو جايز تلاقي مثلا شركة استغنت عن 10 من الموظفين، كل واحد الاستغناء عنه أخذ مجرى في حياته غير التاني. واحد قال ويا هدور على شركة تاني، واحد قال أنا أرفع قضية ضد الشركة، وواحد قاعد يعيط ويجوا الناس حواليه يعزوه ويخففوا من آلامه، وواحد يعيا ويجي الدكتور يكشف عليه، وواحد يقول خلينا عمليين نشوف الخطوة التالية العملية تبقى ايه. الحادث هو الحادث، لكن له تأثير على شخص غير الشخص الآخر. نوع عقليتك، نوع روحياتك، نوع أعصابك، نوع نفسيتك هو اللي بيأثر عليك. واحد يعيش في الحياة فيرى أخطاء بعض الناس الذين حواليه، وربما يجد أخطاء اللي حواليه، يمكن بعضهم رجال دين، بعضهم خدام في الكنيسة، بعضهم شمامسة، بعضهم وعاظ. واحد يشوف يقول ايه الأخطاء دي، الكنيسة خربت بقى ولا ايه، دي أواخر الأيام، ويحزن في داخله ويبكي. واحد تاني يثور ويضج، وواحد يملى الدنيا اشاعات وكلام، وكل ما يقابل واحد يقول له كلمتين، وواحد يدودو في ودان الناس، ما سمعتش مش جرى، ما سمعتش مش فلان قال، ما سمعتش، والدنيا يبقى ناشر اشاعات وكانه شعله من نار ابتدت تسري في سبق، كل ما يمر في حته يشعلل يشعلل يشعلل يشعلل. وواحد يمسك منشورات ويكتبه ويضحه، وواحد ثاني يقول مين قال ان الكلام ده صح، مش جايز دي اشاعات، وجايز الكلام ده مش مظبوط، ويسأل وربما يجد فعلا ان الكلام ده مش مظبوط. وواحد يجي يلاقي اخطاء للناس يقول في رسالة معلمنا يعقوب الرسول إصحاح 5 بيقول إيليا كان إنسانا تحت الآلام مثلنا، كان إنسانا إيه تحت الآلام مثلنا، ومع ذلك صلى صلاة إن السماء لا تمطر فلم تمطر 3 سنين و6 أشهر، وصلى صلاة خارج المطر، مع إنه إنسان تحت الآلام إيه مثلنا. في واحد يشوف حكاية فبدلا من أن يدين وبدلا من أن يثور وبدلا من أن يشنع يصلي من أجل الشخص اللي سمع عنه الكلام، ويطلب لفلان الراحة والتوبة. يبقى العمل الخارجي هو هو، الحدث الخارجي هو هو، لكن إيه مدى تقبل الإنسان للي حاصل يختلف من شخص إلى شخص، على حسب طباع الشخص، على حسب نفسية الشخص، على حسب نوعية شخصيته، على حسب فكره يختلف، لكن الحاجة هي هي. واحد يقول يا عم أنا مالي ما خليني في حالي، هلا يبقى كل واحد له أسلوب، بينما المشكلة هي هي، الحدث الخارجي هو هو. تلاقي إنسان نظرته سوداء لكل ما يراه من الأمور، وواحد نظرته بيضاء لما يراه من الأمور، وواحد له الطبع الثوري لكل ما يراه من الأمور، وواحد له الطبع البارد أو الطبع الهادئ لكل ما يراه من الأمور. واحد بيفحص
واحد بيبكي، واحد بيفور، واحد بياخد الامور باسلوب روحي، واحد بياخد الامور باسلوب عالمي، اختلف من واحد لواحد. زي ما اقول لك فلان ده طبعه ناري وفلان ده طبعه هوائي، فلان ده طبعه ترابي او مائي، زي ما بيقولوا الناس بيختلف الطباع.

يكون عقليته وفكره ليكون له تصرف آخر. يختلفوا في سنهم، يختلفوا في فكرهم، يختلفوا في روحياتهم، يختلفوا في طباعهم. إيه مدى استجابة الناس للأمور اللي بتصادفهم في حياتهم أو بتقابلهم في حياتهم؟ واحد يسقط في خطية مثلا، يسقط ايه في خطية، يعمل ايه؟ جايز يحزن ويبكي ويتعب. وجايز واحد يسقط في خطية يقول انا ما فيش فايدة فيا، ما انا كل ما اقوم اسقط. واحد ثاني يقول لا ده انا كل ما بسقط بقوم. يعني هقولها لكم السلسلة، واحد بيسقط في خطية وبعدين يتوب ويتناول، وبعد ما يتناول يسقط في خطية ويتوب يتناول، وتستمر الحكاية. فاللي نظرته سوداوية يقول أنا بعد ما اتناول كل مرة بسقط، واللي نظرته بيضاء يقول إذا أنا كل مرة بسقط برجع أتوب واتناول. فكل ده بياخدها من قدام وده بياخدها من ورا، وبتختلف من واحد لواحد. واحد ييأس يقول ما فيش فايدة فيا ويمكن يستمر في الخطية. واحد يبكت نفسه ويقول لا لا تشمتي بي عدوتي فإني إن سقطت أقوم. واحد يقول الصديق يسقط 7 مرات ويقوم. واحد يقول لربنا الخطية دي طبعي وانت طبعك الغفران. واحد يقعد يحرق في نفسه ويحرق في نفسه وبرضه يستمر في الخطية، يعني حريق بلا فائدة. في نار بتسوي وناس بتحرق، ونار ايه بتحرق. فالنار اللي عندك من النوع اللي بيسوي ولا من النوع اللي بيحرق؟ وهل نار على قدر الحاجة ولا نار ازيد من حاجة؟ ايه يعني بتعمل ايه؟ بتعمل ايه كل ما تسقط؟ هل بتسلك باسلوب عملي ولا بتسلك باسلوب هوائي؟ هل بتسلك باسلوب عميق ولا باسلوب سطحي؟ كيف تتعامل؟ واحدة تتجوز وعشان ما فيش شقق تسكن في بيت العيلة بتاع زوجها، في اسلوب العيلة بتاع زوجها الام ليها نوع من المعاملة والاخت ليها نوع من المعاملة. وبعدين جايز تجد معاملة ما تريحهاش، فتكون النتيجة ايه؟ واحدة تقعد تبكي حظها انها اتجوزت وبقى حالها هذا الحال، ومنين ما يجي زوجها البيت يجب دمعتها في عينيها. وواحدة تانية تشوف الحاجات دي تثور وتضج وتقول له جثة خرجني من البيت، طب يا ست مش لاقي شقة، لازم تلاقي شقة غصب عنك. طب هعمل ايه؟ اقول له ما لقيتش حل وديني بيت ابوي. الله، الحكاية كبرت. واحدة تانية تقع في الاشكال فتتخانق مع حماتها، تتخانق مع اخت زوجها، والراجل يجد نفسه بين نارين، يرضي دول ولا يرضي دول، والبيت يتحول الى نكد. وفي واحدة غير دول تقول انا عايز اشوف ازاي اكسب هؤلاء الناس، ازاي اكسب حماتي وازاي اكسب اخت زوجي، وازاي يشعروا ان اخت جديدة ليهم وابنة جديدة ليهم، ولا يجدوا مني الا الكلمة الطيبة والا المساعدة في كل اعمالهم والتعاون معاهم، واشعرهم ان ابنهم ما زال ابنهم وانا ما سرقتوش منهم وما اغتصبتوش وخدته لوحدي وحرمته من حنان امه ومن محبته لامه، واخلي الحكايه ماشيه.

وواحدة تغلط تلاقي أم حكيمة تقول لها يا بنتي هدي سيرك، بص لمستقبلك، بلاش الأسلوب ده، وتستفيد من النصيحة. وواحدة تشخط أمها وتقول لها أنت مش حاسة بيا، مش حاسة بالنار اللي أنا فيه. لا لا لا وليدي يا عاد باكل نار ولا ايه؟ يختلف الناس في نظرتهم الى الامور، في نظرتهم الى الامور، في مدى تقبلهم لكل ما يحدث لهم. علشان كده يحتاج الناس الى توعية والى شرح، ويحتاج كل انسان انه يغير ما في نفسه من الداخل، ويرسي ذاته على مبادئ وروحيات تستطيع ان تتعامل مع الناس. في واحد يسمع كلمة إهانة من شخص فيزعل في قلبه، ويفضل الزعل معه ده سنين وايام. وفي واحد يسمع كلمة إهانة من إنسان فيثور ويضج وينفعل ويرد الإهانة بمثلها وبمثل مثلها والبادي أفضل. وفي إنسان يقول لنفسه كده يعني، وفي إنسان يسمع كلمة الإهانة فيحللها، هل فعلا ما يقوله فلان عني مظبوط ولا لا، بطريقة موضوعية عقلية كأنه مش هو الشخص اللي تقال له الكلمة، وهو ممكن يكون الكلمة اللي قالها له مظبوط. على رأي القديس أنطونيوس قال إذا قال فيك أحد شر أو إساءة افحص نفسك من الداخل، هل فيك هذا الأمر ولا لا؟ إن كان فيك قل كويس إن فلان نبهني الحاجة موجودة عندي أصلحها، وإن ما كانش فيك كأنك ما سمعتش واخلص. وفي إنسان يسمع الكلمة يفكر كيف ينتقد، ويسمع الإهانة ويقول يعني اللي أهم ده ملفوش أخطاء، طب أنا هدعبس في حياته وهسأل اللي رايح واللي جاي وأشوف ماضيه وحاضره وأدور عليه وأنكش في حياته واتصل بالناس اللي اتخصموا معاه قبل كده واتضايقوا منه قبل كده وأشوف تاريخه معاهم وفكرته عنهم وهجيبه من قراره. الحكاية هي هي نفس الكلمة سمعها واحد غير الثاني. وفي واحد يسمع الإهانة زي ما داود النبي قال لما شتموا شمعي ابن جيرة، قال لهم الله قال لهذا الإنسان تسب داود. واحد يقول هذا الأمر من أجل خطاياي. وزي واحد من القديسين في أول حياته يعني لفقت ضده تهمة وسجن ظلما، ففي سجنه افتكر خطية أليمة زمان ما كانش نال عقوبته عليها، فقال يبقى دية بدل القديمة وما زالش. أنا عايز الإنسان من جوه يعرف كيف يتعامل مع المشاكل، مش بس مع الإهانة ومع المشكلة، لكيف يتعامل مع كلمة المديح التي تأتيه من الخارج، وكيف يتعامل مع المركز الكبير الذي يأتيه أو الوظيفة الكبيرة التي تأتيه أو الرئاسة التي تأتيه، كيف يتعامل أو الغنى الذي يأتيه أو الجاه الذي يأتيه كيف يتعامل.

0: عمل. في انسان في يجيله مديح من الخارج فيرفع قلبه في الداخل، زي ما حدث مع هيرودس، فلما ارتفع قلبه من الداخل ولم يعطي مجدا لله ملاك الله ضربه فمات. وفي انسان تجيله كلمة مديح من الخارج يقول انا دلوقتي بستوفي خيراتي على الارض زي الرجل الغني، ده انا هتنطبق علي كلمة الحق اقول لكم انهم قد استوفوا اجرهم، فيحزن لهذا المديح. وفي واحد يجي له كلمة مديح يقول لا انا عارف نفسي كويس، طب ده انا عملت وعملت وعملت، وتبص تلاقي تبكيته لنفسه من الداخل يوزن مع الكلمة اللي جات له ايه من بره. وفي واحد يجي له كلمة مديح يقول لها ده طبيعة الناس كده، مرة يمدحوا مرة يذموا، وزي ما قال بولس الرسول بمجد وهوان بصيت حسن وصيت رديء. ثم السيدة العذراء مدحت كثيرا ولا تزال تمدح، هل ده غير قلبها؟ ابدا. قالت ان القدير صنع بي عجائب لانه نظر الى اتضاع امته، واتضاع دي ممكن تترجم بكلمه مذله امته، مع ان جميع الاجيال تصوبها لكن لم يرتفع قلبها لهذا الشكل. وانسان ثاني يتحط في منصب يبص للناس من فوق كما لو كان في القمة وينظر للذين في القاع أو في السهل أو في المستنقع أو في الوجه، ويمكن لا يرد على كلمة الإهانة اللي إذا جت له، لا يرد من ناحية الوداعة والاتضاع، إنما لا يرد ارتفاعا عن هذا المستوى الذي لا يستحق أن يبادله كلمة بكلمة. قال لك دي حاجات ما نسألش فيها. يبقى في انسان العوامل الخارجية ترفع قلبه، وانسان العوامل الخارجية تذله من جوه، وانسان يتقبل الامور ببساطة ويمررها. فبرضو كل واحد يفحص نفسه، انا من اي نوع من هؤلاء، وايه الوضع السليم اللي استقبل به الامور. الخدمة مثلا، ناس كتير بيخدموا، في واحد اذا وضع في خدمة يتحول الى السلطان والسيطرة وينهى ويأمر ما بدا له في الكبير وفي الصغير، صح السلطان. وفي انسان يدخل في خدمة فيتصدع قلبه ويقول انا لست مستحقا ان ادعى رسولا لان اضطهدت كنيسة الله كما قال القديس بولس. واحد يأخذ خدمة فيكون كل ما في قلبه ازاي يعمل على خلاص انفس الناس. وفي واحد يدخل في خدمة فيكون كل ما عنده ازاي الخدمة ترفعه، ازاي تديله مكانة، ازاي تديله رئاسة، ازاي يتطور من عالي الى اعلى الى الاعلى، ومن واحد من القمم الى الاول الى الوحيد، والحكاية تمر كده. الخدمة بتنفع ناس روحيا، وفي ناس بينضروا من الخدمة. بينضروا من الخدمة ليه؟ لأنهم دخلوا في الخدمة قبل أن ينضجوا روحيا، فلم يستطيعوا أن يستفيدوا من الخدمة كوسيلة تساعدهم على نموهم الروحي أو كواسطة من وسائط النعمة. كل واحد يختلف عن الثاني على حسب قلبه من جوه. عشان كده الكتاب بيقول بكل تفحص افحص قلبك لان منه مخارج الحياة. قلبك ده جواه ايه؟
1: نوعية حياتك ايه، فكرك ايه، اعرف نفسك وصلح نفسك. اعرف نفسك وايه وصلح نفسك. احنا دخلنا في الصوم، كيف كل واحد يستقبل الصوم؟ اول سؤال واحد سألهوني هو الصوم بتاع السنة دي يبتدي ب 25 نوفمبر ولا 26؟ نلحق نفطر يوم 26 لان سمعت ان هو الفطار 26، يعني اتمن يوم، لكن بالنسبة له مكسب كبير انه وفر يوم من ايام الصيام واستفاد جزءا من البروتين الحيواني ما عدا الاربع وجمعة طبعا. واحد يجي له الصوم يفكر كيف يستفيد منه روحيا ويكون له برنامج روحي في فترة الصوم، ويقول هذه الفترة هي فترة مقدسة كيف أسلك فيها بقداسة. واحد يجي له الصوم يفكر ازاي يتهرب من الطعام النباتي، مش فيه سمن نباتي وفيه جبن نباتي وفيه لبن نباتي وفيه حاجات كثيرة. يحاول يتخلص، وان ما قدرش يتخلص من نوعية من نوع الأكل يتخلص بالتحديشات في الأكل وطريقة الطهي الجميلة، وخصوصا إذا كان ربنا رزقه بأم تفهم في الطبيخ أو زوجة تفهم في الطبيخ يقول لها توضبيها التوضيبة اللي تيجي على المزاج. طب المزاج ده يتبقى صايم برضو ولا مش صايم؟ هم ده ماشي بالمزاج يبقى صايم ازاي؟ وواحد يقول في الصوم زي ما قال القديسين ان يعني ان قدم لك طعام جيد فافسده قليلا ثم كله. واحد يقول اذا قدم لك طعام شهي فارفع يدك عنه ونفسك ما تزال تشتهي، يعني ما تاكلش لاخر مربوطه يعني زي الدرجه الماليه. صحيح ياكل لكن ما ياكلش كل الطبق، وان كان الطبق ما يطلبش غيره. يعني واحد يضبط نفسه، واحد يصوم من غير ما يضبط نفسه، واحد واخد شكلية الصوم، واحد واخد روحانية الصوم، واحد زي ما بيصوم جسده بيصوم فكره، بيصوم نفسه، بيصوم لسانه، بيصوم ارادته، بيمشي. الصوم هو الصوم، والاكل النباتي هو الاكل النباتي، لكن في انسان بيستفيد وانسان لا يستفيد. لا تعيشوا بشكلية الحياة انما عيشوا بالروحانية والعمق، بالفهم السليم والتدبير السليم والروحانية اللي تاخدكم من عمق الى عمق. على حسب ما جواك انت بتستفيد. ربنا ادانا كثير من وسائط النعمه، بعضنا بيستفيد منها وبعضنا ما بيستفيدش. الكنيسه ادت لك الاجبيه، وناس كتير بيصلوا بالاجبيه، ناس بيستفيدوا وناس ما بيستفيدوش. الكنيسه ادتك الابصلموديه وادتك التسبحه، وناس كتير بيقولوا التسبحه والبعض بيستفيد والبعض ما بيستفيدش. واحد بيقر التسبحه كر لكي تمر مر وتنتهي بسرعة وأدى واجب، وواحد التسبحة بيعجبه فيها الألحان والموسيقى والنغمات وكيف يؤديها بطريقة سليمة، وواحد يدخل إلى أعماق اللحن وروحانية اللحن ويترك في نفسه أثرا. واحد يهمه الكمية ازاي يخلص بالتسبيحة كتير، واحد يهمه النوعية ازاي يتأثر بيها ويستفيد. لكن التسبيحة نفس التسبيحة، والقداس نفس القداس، والأجبية نفس الأجبية، والمزمور نفس المزمور، في بيستفيد وفي ما بيستفيدش. يا ريت تفكر في نفسيتك، في روحانيتك، في عقلك، في طريقك لتقبل وسائط النعمة. في واحد الصلاة هي الصلاة، لكن كل إنسان في الصلاة غير الآخر. في إنسان بيصلي فدأدية واجب، وإنسان بيصلي وهو سرحان، وإنسان بيصلي بعمق ويصلي بفهم ويصلي بخشوع ويصلي بروحانية ويصلي بحرارة ويصلي من قلبه ويصلي وهو شاعر بالصلة بينه وبين ربنا. مش كل واحد زي التاني. ما تقوليش صمت وما استفدتش، ما تقوليش صليت وما استفدتش. اقول لك طريقتك في الصلاة هي اللي غلط عشان كده ما استفدتش، طريقتك في الصوم هي اللي غلط عشان كده ما استفدتش، طريقتك في الأجبية هي اللي غلط عشان كده ما استفدتش. كل واحد يختلف عن التاني في الأسلوب من كل ناحية. ما مدى تعاملك مع ربنا؟ إنسان بيعبد ربنا، وواحد تاني وثالث بيعبدوا ربنا، لكن في واحد بيعبد ربنا علشان ربنا ده مصدر الخيرات ومصدر النعم ومصدر البركات، وواحد بيعبد ربنا عشان ربنا ده فيه كل الصفات الجميلة وهو بيحب ربنا. مش مسألة خيرات أو بركات، حتى لو ربنا ما بعتلوش خيرات أو بركات برضو بيحب، حتى لو ربنا بعتله تجارب أو ضيقات برضو بيحبه ويقول له أنت بعت لي دي لسيدتي. وفي إنسان بيعبد ربنا عشان ما يبقاش ملحد، لأن بيخاف من كلمة ملحد ولازم يعبد ربنا. وفي واحد بيعبد ربنا خوفا. كلهم بيعبدوا ربنا، لكن اسلوب ده غير ده غير ده، روحيات ده غير ده غير ده. كل واحد له اسلوب وكل واحد له طريقة، وربنا بيبص للقلوب وعارف كل اللي بيعبده ده ازاي. بيقول ربنا نفسه بيقول هذا الشعب يعبدني بشفتيه اما قلبه فمبتعد عني بعيدا. وفي واحد عارف ربنا ان بيعبده حبا وعاطفة وشوقا، ويقول له باسمك ارفع يدي فتشبع نفسي كما من شحم ودسم. وفي واحد بيعبد بالنص، ربنا يقول له انا عارفك انك انت كويس، لكن يعني عندي عليك انك تركت محبتك الاولى. انواع واشكال. فربنا اللي بيفرق بين النوعيات دي كلها لإهدى فاحص القلوب والكلى، وعارف كل واحد جواه ايه. ياريت اول حاجة يفكر فيها في فترة الصوم ان الواحد يفحص نفسه كيف يستفيد من الصوم روحيا، وكيف يستعمل الصوم كواسطة من وسائط النعمة. ما الاسلوب الذي يصوم به، وما العبادة التي يعبد بها، وما نوع التعامل مع الله، وما نوع التعامل مع الناس، وكيف يستقبل كل الاحداث التي تمر به. يعرف وبعدين يصلح، يعرف الخطأ ويعرف العلاج ويسلك في العلاج. ثلاث امور: يعرف الخطأ ويعرف العلاج.

0: ويسلك في العلاج، وإن ما سلكش يأدب نفسه ويوبخ نفسه ويعاقب نفسه ويصلح نفسه، لكن يقول لازم أخرج من الصوم ده وأنا شخص تاني أو شخص ثالث أكون حاجة تاني في الصوم. الصوم هو نفس الصوم، ناس بيستفيدوا منه وناس ما بيستفيدوش، لأن أسلوب ده صح وأسلوب ده غلط، طريقة ده روحية وطريقة ده غير روحية. وربنا يجعله صوم مبارك ليكم جميعا، وكل سنة وانتم طيبين.
1: الكنيسة في العالم كالسفينة، ربانها المسيح وشراعها الصليب، وهي المنارة التي تنير لأبنائها وترشدهم كيما يصلوا لميناء الخلاص. وقد حملت الكنيسة صليب عريسها عبر كل العصور، وقدمت أعدادا لا حصر لها من الشهداء والقديسين، وقد وقف ملوك وولاء أمامها، وسقطت حصون وأسوار من حولها. وفي كل هذه الاضطهادات كان صوت الرب يسوع يقوي الكنيسة ويثبتها.
2: على هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.

واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل، واهدني طريقا أبديا.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله لك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان والمحرقات.

شوي سنين انا الليلويا الليلويا خن فران بيوت مبشيرين بابن ما اسوا بنوت نوتامين تسبحت النوم المبارك نقدمها للمسيح ملكنا ولانا نرجوه ان يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركات علينا امين. من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب استمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي إن كنت للآثام راصدا يا رب يا رب من يثبت لأن من عندك المغفرة من أجل اسمك صبرت لك يا رب صبرت نفسي لناموسك انتظرت نفس الرب من محر الصبح إلى الليل من محر الصبح

يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعل عيناي ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي هي أعلى مني، فإن كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمه، كذلك المجازاة على نفسي فليتكل إسرائيل.

كما أقسم للرب ونذر لإله يعقوب إني لا أدخل إلى مسكن بيتي ولا أصعد على سرير فراشي ولا أعطي العيني نوما ولا الأكفان نعاسا ولا راحة لصدغي إلى أن أجد موضعا للرب ومسكنا لإله يعقوب. ها قد سمعنا به في إفراثة وجدناه في موضع الغابة، فلندخل إلى مساكنه ولنسجد في الموضع الذي فيه استقرت قدماه. قم يا رب إلى راحتك أنت وتابوت موضع قدسك، كهنتك يلبسون البر وأبرارك يبتهجون. من أجل داود عبدك لا ترد وجهك عن مسيحك، حلف الرب لداود حقا ولا يخلف. لأجعلن من ثمرة بطنك على كرسيك إن حفظ بنوك عهدي وشهاداتي التي أعلمهم إياها، فبنوهم إلى الأبد يجلسون على كرسيك.

لكهنتها ألبس الخلاص، وأبرارها يبتهجون ابتهاجا. هناك أقيم قرنا لداود، هيأت سراجا لمسيحه، لأعدائه ألبس الخزي.

ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا كالطيب الكان على الرأس الذي ينزل على اللحية، لحية هارون النازل على جيب قميصه، ومثل ندى حرمون المنحدر على جبل صهيون، لأن هناك أمر الرب.

لك المقدس واعترف لاسمك على رحمتك وحقك، لأنك قد عظمت اسمك القدوس على الكل. اليوم الذي أدعوك فيه أجبني بسرعة، تكسر التطلع على نفسي بقوة. فليعترف لك يا رب كل ملوك الأرض، لأنهم سمعوا سائر كلمات فمك، وليسبحوا في طرق

إليك لتستقم صلاتي كالبخور قدامك، ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية. ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي، ولا تمل قلبي إلى كلام الشر، فيتعلل بالل في الخطايا مع الناس فاعل الإثم، ولا أتفق مع مختاريهم. فليؤدبني الصديق برحمة ويبخني، زيت الخاطئ لا يدهن رأسي، لأن صلاتي أيضا بمسرة قد ابتلعت أقوياءهم عند الصخرة. يسمعون كلماتي لأنهم استلذوا، مثل شحم الأرض انشقوا على الأرض، تبددت عظامهم.

بصوتي إلى الرب صرخت، بصوتي إلى الرب تضرعت، أسكب أمامه توسلي، أبث لديه ضيقي عند فناء روحي مني، وأنت علمت سبلي، في الطريق التي أسلك أخفوا لي فخا، تأملت عن اليمين وأبصرت فلم يكن من

أرض الأحياء. انصت لا تلبطي فإني قد تذللت جدا، نجيني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتزوا أكثر مني، أخرج من الحبس نفسي لكي أشكر اسمك.

سبحي يا نفس الرب وسبح الرب في حياتي، ورتل إلهي ما دمت موجودا. لا تتكلوا على الرؤساء ولا على بني البشر الذين ليس عندهم خلاص، تخرج روحهم فيعودون إلى ترابهم، في ذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم. طوبى لمن إله يعقوب معينه واتكاله على الرب إلهه الذي صنع السماء والأرض.

سبحوا الرب فإن المزمور جيد ولإلهنا يلذ التسبيح. الرب يبني أورشليم، الرب يجمع متفرقي إسرائيل، الرب يشفي منكسر القلوب ويجبر جميع كسرهم، المحصي كثرة الكوارث.

لفهمه. الرب يرفع الودعاء ويزل الخطاه إلى الأرض. تدعو للرب بالاعتراف، رتلوا لإلهنا بالقيثارة. الذي يجلل السماء بالغمام، الذي يهيئ للأرض المطر، الذي ينبت العشب على الجبال والخضرة لخدمة البشر، يعطي البهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تدعوه، لا يؤثر قوة الفرس ولا يؤثر

ويملأك من شحم الحنطة الذي يرسل كلمته إلى الأرض فيسرع قوله عاجلا جدا، المعطي الثلج كالصوف، المزر الضباب كالرمادي، ويلقي الجليد مثل الفتات قدام وجه برده من يقوم. يرسل كلمته فتذيبه، تهب ريحه فتسيل المياه، المخبر كلمته ليعقوب وفراغ

0: فصل شريف مشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوكا البشير، بركاته علينا آمين.
1: وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب، فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل

نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل، مرعوب مرتعب من كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر. بل انهضي من رقاد الكسل وتضرعي إلى

كان لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجيبي أنت على سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا، لكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس دينونتك أخشع، ولنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراش المتهاون.

0: هي العذراء الطاهرة، اسبل ذلك السريع المعون على عبدك، وابعدي أمواج الأفكار الرضية عني، وانهدي نفسي المريضة للصلاة والسهر، لأنها استغرقت في سبات عميق. فإنك أم قادرة، رحيمة معينة، والدة ينبوع الحياة، ملكي وإلهي يسوع المسيح رجائي. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت أيها الرب إله أبائنا، متزايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجد إلى الأبد آمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكالنا عليك، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا، يا رجاء أقطار الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد آمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنير لي برك، يا رب رحمتك دايما إلى الأبد. أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك يا رب سرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي، إني أخطأت إليك يا رب، التجأت إليك فخلصني، علمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك، وبرك المستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد، أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد آمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لإسمك أيها العالي، أن يخبر برحمتك في الغدوات حقك في كل ليلة. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من عذراء ارحمنا.
1: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن كل أوان وإلى دهر الدهور آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيه من أجل اسمك القدوس. أبائنا وأخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفسهم، يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب أعيننا وأقبلت الباطن إليك، لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. السلام لك يا نسالك أيها القديسة الممتلئة مجدا العذراء كل حين، والدة الإله أم المسيح، أسعدي صلواتنا إلى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديسة، اسأل يا رب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا واغفر لنا خطايانا. أيتها العذراء مريم والدة الإله القديسة الشفيعة الأمينة للجنس البشرية، اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتيه لكي ينعم علينا بغفران خطايانا. السلام لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية، السلام لفخر جنسنا والتي لنا عمانوئيل، نسألك واذكرين أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم، أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس بلاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد، يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر، ومن أجل خلاصنا، نزل من السماء، وتجسد من الروح القدس، من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات، وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده، ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس للمقيم انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس، الرب المحيي، المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده، مع الآب والابن، الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة مغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. أمين.
0: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض مواتاه من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: يا رب، جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح محب للبشر، وانعم لنا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرة من كل قلق، وارسل لنا ملاك السلام ليحرسنا من كل شر ومن كل ضربة ومن كل تجربة العدو بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله يليك بك معه المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب، اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

فمنذ دخلت بيتك لم تكف عن تقبيل رجلي، بزيت لم تدهن رأسي، أما هذه فقد دهنت بالطيب رجلي. من أجل ذلك أقول لك إن

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ساعات كتير كده بنحس انه احنا بندور على ربنا ونفسنا ان احنا نشوفه او نلمسه او نحس بيه او نسمع صوته، وفي ناس تفضل تقول بكلمه بس ما بيستجبش، وبصلي بس مش بيرد عليا، وناس تانية فعلا بتقدر تتلامس معاه. ايه الفرق؟ ليه في ناس كده وفي ناس كده؟ هو ربنا بيرد علينا النهاردة في انجيل لوقا بالحاسة المشهورة جدا بتاعت المرأة ساكبة الطيب. في طبعا كذا مرأة سكبت الطيب على رأس المسيح او على قدمي المسيح، لكن دي الحادثة دي في الاول خالص في انجيل لوقا، كان لسه المسيح في بداية خدمته. هنا هنشوف شخصين، شخص قدر يوصل للمسيح وشخص وصل للمسيح لكن ما حسش انه وصل لحاجة، ما حسش انه تلامس معاه. عايزين نعرف ايه الفرق، عايزين نعرف نعمل ايه علشان فعلا لما يبقى نفسنا نقابل المسيح نعرف نشوفه وندركه ونحس بيه ونسمع صوته. الاول الرجل الفريسي ده راح للمسيح ويقول سأل واحد من الفريسيين ان يأكل معه. يعني اتخيل كده ان راح قال له يا معلم انا عامل وليمة كبيرة كده على شرفك، وايه نفسي كده ان انت تيجي البيت، لانه طبعا المسيح كان مشهور وكان اي انسان يتمنى ان المسيح يدخل بيته. فاكيد الفريسي راح سأله، والمسيح بقلبه الطيب عارف قلب الفريسي وعارف انه ايه يعني مش مظبط قوي، لكن قال له حاضر اجي بيتك وادخل بيتك، وقبل المسيح وفعلا راح بيته ودخل بيته. ويقول في نفس الوقت انه ايه واذ امرأة في المدينة كانت خاطئة. طبعا كانت خاطئة يعني جايز هي كانت عايشة في الخطية وتابت، او جايز هي ما زالت عايشة في الخطية، المهم انها ايه اذا علمت انه متكئ في بيت الفريسي راحت بقى على طول. ده معناه ان الست دي كانت نفسها تشوف المسيح وكانت بتدور عليه وبتسأل عنه، ألاقيه فين ألاقيه فين. يبقى هو راح دعاه وهي برضو كانت بتدور عليه، الاتنين كانوا عايزينه. وده يقول لنا انه ممكن انا اكون فعلا عايز ربنا وبدور عليه، بس ايه الفرق؟ الفرق انه ممكن يكون الرجل ده بكبريائه حاسس انه لو المسيح دخل بيته دي هيكون حاجة تخليه يقدر يفتخر قدام الناس، انا يسوع النبي العظيم اللي بيعمل معجزات اللي بيخرج شياطين اللي انتوا بتتكلموا عنه ده دخل بيتي وانا عزمته عندي وقبلته عندي واكل عندي، ده انا اكلته. لكن الحقيقة هو بيدور عليه ايه؟ مش لحب شخصي لكن لذاته، لإرضاء كبريائه. لكن المرأة دي لا خالص، دي هي عارفة انها لما هتدخل بيت واحد زي الفريسي الناس هتبص لها ازاي، وهي اصلا يعني في المجتمع اللي زي ده غير مستحقة انها يعني حتى تعدي قدامهم. فكونها تتجاسر وتدخل البيت هي بتعرض نفسها لإهانات والنظرات احتكار والهمهمة والكلام، وبصوا يعني زي ما احنا متخيلين. لكن هي مش فارق معاها كرامتها خالص، هي داخلة عندها هدف واحد، انا عايزة ألمس المسيح، عايزة أحضن المسيح، عايزة أخد نعمة من المسيح، فمش فارق معاها كرامتها. إذن أحد الأسباب الأولى اللي تحدد إذا كنت أقدر أسمع صوت ربنا ولا لأ أو أتلامس مع ربنا ولا لأ، هو أنا الدافع بتاعي إيه؟ ذاتي؟ كبريائي؟ الناس تقول عليا دي بتصلي، ده بيروح القداس، ده بيتناول كل أسبوع، ده بيخدم مش عارف إيه، ولا انا عايز المسيح شخصه هو، عايز اقابله هو، عايز المسه هو. فرق كبير، فرق كبير بين هذه السيدة الجميلة وبين الراجل الفريسي اللي في المجتمع شكله طبعا انسان ممتاز، لكن الحقيقة ان هي اللي كانت ممتازة. فالدافع، الدافع يا احبائي هو اول حاجة تقول لنا اذا كنت هشوف المسيح ولا لا، الدافع بتاعي ذاتي ولا انا بحبه هو وعايش شخصه هو. وبعدين يقول اخذت قارورة طيب ووقفت عند قدميه من ورائه باكية. السيدة دي او البنت دي جت كده ايه، ما جتش كده وقفت قدام المسيح وشها في وشه كده وبصت له
وبتشوف بقى انت هتقبلني ولا لا. لا دي جت كده من وراه. طبعا هما كانوا يقعدوا زمان على حاجة شبه الطبلية كده، يقعدوا على الأرض أو على شلتة كده على الأرض، فالمسيح زي ما يكون قاعد كده وساند إيده كده على الأرض وإيه، وزي ما يكون رجليه جاية من ورا. فهي دخلت كده إيه، بصة في الأرض وقفت وراه، قالت له أنا مستاهلش يعني إن أنت تشوفني ولا إن أنا أبص لك، أنا بس يكفيني أجي من وراك كده. وقعدت كده جنب رجليه وطلعت قارورة طيب. قارورة طيب دي يمكن تكون تحويشتها، يمكن تكون يعني في حادثة تانية لامرأة تانية قبل أسبوع الألام. يقال إنه قارورة الطيب كانت ثمنها 300 دينار، ويقال في مثل تاني إنه العامل كان بياخد في اليوم دينار، يبقى 300 دينار يعني حوالي مرتب عامل لمدة سنة كاملة. فتخيلوا إنه قارورة الطيب دي لو ثمنها بهذا الغلو، يبقى الست دي كانت حاطه فلوس سنه كامله، او حاطه يعني تحويشه عمرها في قاروره الطيب دي. لكن هي جايه فرحانه، ده اغلى ما عندها، انا راح اقابل المسيح فانا هجيب اكتر حاجه حلوه عندي. هل انا لما بروح اقابل المسيح برايح له كده بكامل تركيزي وقلبي كده يعني يا رب عايز اشوفك، واقف اصلي بتكلم من قلبي، ولا واقف اصلي كما لقوم من عاده عشان الناس تبص عليا، او حتى عشان اقول لنفسي انا تمام صليت؟ فرق كبير. هي رايحه جايه من ورا، يعني ايه جايه من ورا؟ جايه منسحقه، جايه بالتضاع، لانها عارفه يعني عارفه نفسها، عارفه يعني هي شايفه نفسها اقل من كل الموجودين. لكن الفريسي الحقيقه ما كانش شايف نفسه كده، هنشوفه كان شايف نفسه ايه. فاذا ربنا يدخلوا له بالاتضاع بالانسحاق. يقول كده في المزمور: الرب يشفي المنكسري القلوب ويخلص المتواضعين بالروح. ونقول في المزمور 50 برضو: القلب المنكسر المتواضع لا يرذل الله. يبقى أنا لما أكلم ربنا وأقول أصل ربنا ما بيستجبش وربنا مش حاسس بيا، لا، اسأل نفسك وأنا أسأل نفسي، أنا منصحك قدام ربنا ولا أنا داخل ربنا أكني ند لند كده، ولو ما استجبتش يبقى أنت مش موجود، ولو ما ردتش عليا يبقى أنا مش هتكلم معك تاني. وكأن ربنا ده يعني حاشا يقول كده، يعني واحد كده يعني أدي يعني. لكن هي دخلت بانسحاق، دخلت من ورا وبدأت بقى إيه تقدم التوبة. التوبة شكلها إيه؟ هي عبرت بالطريقة دي، قعدت عند رجليه وفضلت تبكي، وطبعا وهي بتبكي دي عمالة تعترف بجواه: يا رب أنا عملت كذا، وتعيط وبعدين تقبل قدميه وبعدين تمسح قدميه بشعر راسها، وشعر شعر الست ده، شعر السيدة يعني، ده تاج راسها، ده علامة يعني زينة المرأة يعني. كونها تمسح يعني دموعها كده، تمسح، طبعا هي بتتبارك برجلين المسيح انها تمسح رجليه بشعرها، لكن قصدي اقول ايه، يعني بتقول يا رب انا كل ما فيا يعني تحت رجليك، اغلى ما فيا تحت رجليك. دي اسمها توبة، ده اسمه انسحاق. هل أنا بدخل لربنا كده، بدخل لربنا وأنا شايف نفسي أقل واحد، ولا بدخل لربنا زي الفريسي اللي بعد كده بص للمسيح ينقضه ويقول له لو كان، ويقول في فكره: لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة التي لمسته وما هي، إنها لخاطئة. يعني إيه؟ يعني ده لو نبي، ده لو كان نبي كان عارف مين دي، دي إنسانة خاطية، إزاي يسيبها تلمسه؟ هو عمل إيه؟ عمل خطية مزدوجة، عمل دبل خطية، عمل إيه؟ دان المسيح وشك فيه، ودان المرأة. كل ده بيحصل وهو إيه مش دريان، كل ده في فكره في لحظة. إحنا كتير، وإحنا مش لازم في الصلاة، لكن عموما كل واحد فينا بيحط نفسه قاضي على الآخرين. فلانة دي ازاي تعمل كده، وفلان ده ازاي يعمل كده، وفلان ده لو كان عنده مش عارف ايه ما كانش عمل مش عارف ايه. وبعدين اجي اقف قدام ربنا واقول انا مش حاسس بربنا ومش سامع صوته. طب هسمع صوته ازاي وانا عمال ادين في اخواتي؟ مستحيل مستحيل. وبعدين اقيم ربنا: لو كان هذا نبيا. هنا هو بيقيمه: ما انت يا رب لو انت ربنا بجد كنت يا رب خلصتني من الموضوع الفلاني، كنت خلصتني المشكله الفلانيه، كنت اديتني الحاجه اللي انا نفسي فيها.
وكأن أنا بحط ربنا كله ليه كل المجد قصاد رغباتي. ولو رغبتي اتحققت يبقى ربنا موجود وبيحبني، لو رغبتي ما اتحققتش يبقى إذن هو إما مش موجود يا إما مش بيحبني. يا سلام، طب والصليب ده إيه؟ والفداء ده إيه؟ والعار اللي اتحمله ده إيه؟ ولا حاجة. لسه أنا بحط ربنا تحت الميكروسكوب بشوفه إذا كان هيستجيب ولا مش هيستجيب، وهو موجود ولا مش موجود، وهو بيحبني ولا مش بيحبني. حقيقي فرق كبير بين إنسان يتقدم لربنا بانسحاق وبين إنسان يتقدم لربنا بنظرة الند للند كده زي ما سمعان عمل. لكن المرأة كانت بتقدم توبة وكانت شايفة خطاياها، فيساعدني أني أنصحك قدام ربنا أني أركز على خطيتي، ويساعدني أني أنصحك قدام ربنا أني ما ركزت أبدا مع نظرة الناس ليا. هي لو في لحظة قعدت تفكر الناس بصلها إزاي هتتشتت ومش هتعرف تكلم المسيح، لكن هي لأنها هدفها المسيح مش فارق معاها الناس يقولوا ايه، مش فارق معاها اللي يقول يقول. وجايز وهي كانت رايحه في الاول كانت عماله تقول يا رب يسوع انت هتقبلني، اخيرا عرفت مكانك، اخيرا هقابلك، رايحه مهيئه نفسها مش فارق معاها خالص الناس. اذا انا لو مش بسمع صوت ربنا، اذا انا مش منصحك كفايه، او مش شايف خطيتي كفايه، او مش عارف اتوب كفايه، او مركز مع الناس كتير، او بحط ربنا تحت الميكروسكوب كتير وبقيم افعاله هل هي حسب ارادتي ولا لا، عمري ما هقدر اسمع صوت ربنا ولا عمري هتلامس معاه خالص. لكن المسيح يرد على سمعان، لان المسيح طيب قوي وعايز يكسب المراه وعايز يكسب سمعان. فما يردش عليه كده انت بتقول يا سمعان في فكرك انا نبي ولا لا، انا عارف الافكار، انا فاحص القلوب الكلى. ويرد عليه المسيح بالمثل بتاع الدائن اللي ليه مديونين، ويثبت له المسيح انه عارف انت بتفكر في ايه. فالمسيح عارف كل فكره بتعدي عليا، عشان كده كل فكره بتعدي عليا انا محتاجه افحصها ومحتاجه اتوب عنها اذا كانت لا ترضي ربنا واذا كانت ليست بحسب مشيئه ربنا. كل فكره مش كل كلمه،

0: لكن المسيح يرد ويشرح له ويقول له انه في واحد عنده 2 مديونين له، واحد ب50 واحد ب500، وسامحهم بالاثنين. تفتكر مين هيحبه اكتر؟ فيقول له اظن ان الذي سامحه بالاكتر. قال له بالصواب حكمت. بص بقى للمرأة دي وشوف، انا دخلت بيتك ماء لرجلي لم تعطي. يعني ايه؟ يعني واجب الضيافة الاساسي في زمانهم انه لما حد يدخل يتغسل رجليه، يبعت له حتى خدام يغسل له رجليه، ده الطبيعي في زمانهم. انت حتى واجب الضيافة ما اديتهونيش. بكبلة لم تقبلني، اما هذه لم تكف عن تقبيل قدمي. انا بقف عند الحتة دي كده وبقول له يا سمعان، يعني انت كان قدامك فرصة تبوس المسيح تقبله وضيعتها. متخيلين؟ متخيلين الانسان اللي بيقف قدام ربنا ويكلمه كده بقلب نقي وبقلب تايب، ده كده اكنه بيقبل المسيح. زي كده في سفر النشيد لما يقول يقبلني بكبلات فمه، هو ضيع الفرصة دي عليه. لكن هي دخلت طبعا لم تتجاسر انها تقف قدامه يعني كده وجه لوجه، لكن قعدت تبوس في رجليه كده، ويا بختها انها قدرت توصل تبوس رجليه. وده اللي بيحصل لما بقدم توبة حقيقية، لما بعمل ميطانية كده وبسجد في الارض وقول له يا رب يسوع المسيح ارحمني انا الخاطي من قلبي، انا بعمل زيها. اللي يعمل كده بجد واللي يصلي كده بجد لازم هيلمس المسيح. وقال لها، قال له المسيح ايه؟ لانها احبت كثيرا غفرت لها، الذي يغفر له قليل يحب قليل، والذي يغفر له كثير يحب الكثير. هي حبت كتير يغفر لها كتير، المحبه تستر كثره من الخطايا. يبقى اي انسان شايف انه خطيته كتيره قوي وملاش غفران، لا خالص خالص، ده المسيح ببساطه بيقول لي وبيقول لحضراتكم، لو بتحبني بجد، لو بتحبني قوي، لو مش فارق معاك قرورة الطيب، مش فارق معاك منظرك قدام الناس، ايا كانت خطيتك مغفوره ليك خطاياك. والمسيح بيقولها بفعل قوه صليبه، لانه بصليبه غفر لنا كل الخطايا. ناقص بس ايه؟ اني اقدم توبه واني اعترف واني اروح كده انصحك قدامه. فيعني خليونا كده بنعمه ربنا واحنا بنفتكر ابونا الحبيب ابونا لوقا، الانسان اللي عاش مع المسيح فعلا، واللي هو اكيد دلوقتي يمكن قاعد مع المراه دي وبتحكي له وهي في الفردوس قاعده معاه، تقول له انا قابلت المسيح وقعدت عند رجليه ونصفني قدام الناس كلها، بس انا ما كانش فارق معايا الناس، انا فارق معايا انه المسيح قال لي مغفوره ليكي خطاياك، حسيت ان انا بدات بدايه جديده. فربنا يدينا النعمه ندخل كده بهدف نقي، اني عايز اشوف المسيح بحبه، اقدم له قرارة الطيب، اقدم له اغلى ما عندي، اقدم له قلبي، اقدم له وقتي، اقدم له ذاتي، اجي على نفسي عشانه، اجي على نفسي عشان اخواتي، اقدم محبه لي ولاخواتي عشان تتستر خطيتي، ادخل له بانسحاق، ما ادخلوش ان انا بجربه انت موجود ولا مش موجود، هتستجيب ولا مش هتستجيب، ادخل له بتوبه، ادخل له وانا شايف نفسي اقل من كل الناس ودي الحقيقه، لكن هو اللي بيستر عليا وبيغفلي. ربنا يدينا نعمه نتعلم من السيده الجميله دي، وربنا المجد الدائم الى الابد امين.
1: الى كل نفس قد تشعر بفقدان الرجاء، الى كل شخص اصابه مرض ويطلب الشفاء،

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامض حكمتك.

قطوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا ومحرقات.

من الغفلة، وأعطنا ربي يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة، ونرسل لك إلى فوق التمجيد اللائق ونفوز.

لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب، ككلمتك أحييني. تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي. تحيا نفسي وتسبحك، وأحكامك تعينني. ضللت مثل الخروف

روح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كل آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجه كل مقدس اسمه القدوس. أما شعبك فليقم بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتيا.

صانع الاسم لم يهو أن يسلكوا في سبله. أنت أمرت أن تحفظ وصاياك جدا، فيا ليت طرقي تستقيم إلى حفظ حقوقك، حينئذ لا أخزى إذا ما اطلعت على جميع وصاياك. أشكرك يا رب لاستقامة قلبي، إذ عرفت

علمني حقوقك، بشفتي أظهرت كل أحكامك، وفرحت بطريق شهاداتك كما بكل غنى في وصاياك، أتكلم وأتفهم في طرقك.

أخبرت بطرقك فاستجب لي وعلمني حقوقك وطريق عدلك فهمني فأتلو في عجائبك. ذبلت نفسي من الحزن فثبتني في أقوالك. طريق الظلم أبعد عني وبناموسك ارحمني. إني اخترت طريق الحق وأحكامك لم أنسى.

سبلك احييني، ثبت قولك لعبدك في خوفك، انزع عني العار الذي حذرته، فإن أحكامك حلوة.

لتأتي علي رحمتك يا رب وخلاصك قولك فأجيب معايري بكلمة، إني اتكلت على أقوالك فلا تنزع من فمي قول الحق، لأني توكلت على أحكامك وأحفظ شريعتك في كل حين إلى الأبد وإلى مدى الدهر كنت أسلك.

رب فقلت أن أحفظ وصاياك، ترديت وجهك بكل قلبي فارحمني كقولك، لأني تفكرت في طرقك فرددت قدمي إلى شهاداتك، تهيأت ولم أنزعج لحفظ وصاياك.

صلاحا وأدبا ومعرفة، علمني فإني قد صدقت وصاياك قبل أن أتواضع. أنا تكاسلت فلهذا حفظت كلامك. صالح أنت يا رب، فبصلاحك

عادلة وبحق أذللتني، فلتأت علي رحمتك لتعزيني، نظير قولك لعبدك لتأتيني رأفاتك فأحيا، فإن ناموسك هو درسي، وليخزى المتكبرون لأنهم خالفوا الشرع علي ظلما، وأنا كنت مثابرا على وصاياك، وليرجع إلي

سرت مثل زق في جليد ولحقوقك لم أنساه. كم هي أيام عبدك متى تجري لي حكما على الذين يضطهدونني. تكلم معي.

منعت رجلي لكي أحفظ كلامك عن أحكامك لم أحد لأنك وضعت لي ناموسا. إن كلماتك حلوة في حلقي أفضل من العسل والشهد في فمي. من وصاياك تفطنت فلهذا أبغضت كل طرق الظلم.

أيها الأشرار، فأفحص عن وصايا إلهي، أعضدني حسب قولك فأحيا، ولا تخيب رجائي، أعني فأخلص وأدرس في وصاياك كل حين. رزلت سائر الذين حادوا عن وصاياك، لأن فكرهم ظلمون، عصا حسبت سائر خطاة الأرض.

أعمل فيه للرب، لأنهم قد نقضوا ناموسك. لأجل هذا أحببت وصاياك أفضل من الذهب والجوهر، ولأجل هذا بإزاء كل وصاياك تقومت، وكل طريق

سبقت عيناي وقت السحر لألهك في جميع أقوالك، فاسمع صوتي يا رب كرحمتك وبحسب أحكامك احيني. اقترب بالاسم الذين يطردونني وعن ناموسك ابتعدوا. قريب أنت يا رب وكل وصاياك حق هي منذ البدء.

من الخطاة لأنهم لم يطلبوا حقوقك، رأفاتك كثيرة جدا يا رب، فحسب أحكامك احييني. كثيرون هم الذين يضطهدونني ويحزنونني، وعن شهاداتك لم أجنح. رأيت الذين لا يفهمون فاكتبت، لأنهم لأقوالك لم يحفظوا. انظر يا رب، فإني أحببت وصاياك، فبرحمتك يا

يحبون اسمك وليس لهم شك، توقعت خلاصك يا رب وصاياك حفظتها، حفظت نفسي شهاداتك وأحببتها جدا.

فليدنو توسلي قدامك يا ربك قولك فهمني لتدخل طلبتي إلى حضرتك ككلمتك أحييني تفيض شفتي الصبح إذا ما علمتني حقوقك لساني يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك.

لا تقل كلاما مضمور بشفتيك فقط، بل جاهد أن تكون أنت ذاتك كلام المزمور، لأن التلاوة ليس فيها نفع إلا إذا كان الكلام يتجسم بك ويصير عملا فتصير إنسانا روحا.

قديسون قدوس قدوس قدوس رب السباوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: زكسا سيوسي أوسي منفص شريف مشارة الإنجيل لمعلمنا لوقا البشير، بركاته علينا أمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي عددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما.
0: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. أمين.
2: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

يقول قدوس قدوس قدوس رب السباوات السماء والأرض المتام مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا لنفهم أقوالك الموحية، وانهضنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في أعمال الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرح القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رث الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة أثامنا، أنك وحدك المتحنن طويل أنا كثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا كلنا والد لا قديسة مريم.

شفاعة جميع مصاف قديسيك أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة السماء على الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جديل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد أمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

دواء لشفاء النفس. أثناسيوس الرسولي: ليكن لك محبة بلا شبع لتلاوة المزامير، لأنها غذاء الروح. ماري إسحاق.

0: الهوس الأول هو تسبحة موسى النبي المدونة بسفر الخروج الإصحاح 15، والتي قام بتسبحتها بعدما عبر البحر الأحمر. والبحر الأحمر يرمز إلى المعمودية التي دخلها أولاد الله في العهد الجديد، وغرق الشيطان في المعمودية كما غرق فرعون في البحر، ونجونا نحن بعصا موسى أي بعلامة الصليب سالكين في برية هذا العالم. فحينئذ سبح موسى وبنو إسرائيل بهذه التسبحة للرب وقالوا: فلنسبح للرب لأنه بالمجد قد تمجد.
1: آمين.

0: الهوس الثاني، وهو المزمور 135 لداود النبي، وفيه نشكر الله على عظيم نعمته وواسع رحمته، لأنه صالح وضابط الكل، وأن إلى الأبد رحمته. فاشكروا الرب لأنه صالح وخير، لأن إلى الأبد رحمته.
1: آمين.

الهوس الثالث هو تسبحة الثلاث فتية التي كان يسبحون الله بها في أتون النار، وهي ضمن الأصفار القانونية المحذوفة. وفي هذا الهوس تظهر عناية الله بأولاده، وهو يتمشى معهم ويحتضنهم في وسط نار هذا العالم ويحولها إلى ندى بارد. وهذه التسبحة هي تماما كوعد الرب، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحيي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم. فلنستحق سمع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اصفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرات الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا، تراءف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يدغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا ويقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين. فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب، ولا تقطع رجائنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجوهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحسن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجائنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، أعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكيما اذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الاعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب اكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنبا تاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان.
خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركاء في الخدمة الرسولية، أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف وأبائنا القمامسة وأبائنا قصوص وأخواتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة، وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة، الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بها، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة. اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وأوونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عوضهم يا رب عوض الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات. املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات. عوضهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخواتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس. باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا. عوضهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح. نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب، أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطئ الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي. لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحيي. فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة ومرضى شعبك يشفيهم. واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محللين من فم ملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم. اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير، والذين في المطابق والسجون، والذين في السبي والنفي، المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين. ردوا

0: وهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنم. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها آمين.
1: رسالة بولس الرسول إلى تيتوس. رسالة بولس الرسول إلى تيتوس الأصحاح الأول. بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح لأجل إيماني مختاري الله ومعرفة الحق الذي هو حسب التقوى على رجاء الحياة الأبدية التي وعد بها الله المنزه عن الكذب قبل الأزمنة الأزلية، وإنما أظهر كلمته في أوقاتها الخاصة بالكرازة التي ائتمنت أنا عليها بحسب أمر مخلصنا الله إلى تيتوس الابن الصريح حسب الإيمان المشترك. نعمة ورحمة وسلام من الله الآب والرب يسوع المسيح مخلصنا. من أجل هذا تركتك في كريت لكي تكمل ترتيب الأمور الناقصة وتقيم في كل مدينة شيوخا كما أوصيتك. إن كان أحد بلا لوم بعل امرأة واحدة له أولاد مؤمنون ليسوا في شكاية الخلاعة ولا متمردين، لأنه يجب أن يكون الأسقف بلا لوم كوكيل الله غير معجب بنفسه ولا غضوب ولا مدمن الخمر ولا ضراب ولا طامع في الربح القبيح، بل مضيفا للغرباء محبا للخير متعقلا بارا ورعا ضابطا لنفسه ملازما للكلمة الصادقة التي بحسب التعليم، لكي يكون قادرا أن يعظ بالتعليم الصحيح ويوبخ المناقضين. فإنه يوجد كثيرون متمردين يتكلمون بالباطل ويخدعون العقول، ولا سيما الذين من الختان الذين يجب سد أفواههم، فإنهم يقلبون بيوتا بجملتها معلمين ما لا يجب من أجل الربح القبيح. قال واحد منهم وهو نبي لهم خاص: الكريتيون دائما كذابون، وحوش ردية، بطون بطالة، هذه الشهادة صادقة، فلهذا السبب وبخهم بصرامة لكي يكونوا أصحاء في الإيمان لا يصغون إلى خرافات يهودية ووصايا أناس مرتدين عن الحق. كل شيء طاهر للطاهرين، وأما للنجسين وغير المؤمنين فليس شيء طاهرا، بل قد تنجس ذهنهم أيضا وضميرهم. يعترفون بأنهم يعرفون الله ولكنهم بالأعمال

ينكرونه، إذ هم رجسون غير طائعين، ومن جهة كل عمل صالح مرفوضون. الأصحاح الثاني. وأما أنت فتكلم بما يليق بالتعليم الصحيح، أن يكون الأشياخ صاحين ذوي وقار متعقلين أصحاء في الإيمان والمحبة والصبر، كذلك العجائز في سيرة تليق بالقداسة، غير سالبات غير مستعبدات للخمر الكثير، معلمات الصلاح، لكي ينصحن الحدثات أن يكن محبات لرجالهن ويحببن أولادهن، متعقلات عفيفات ملازمات بيوتهن، صالحات خاضعات لرجالهن، لكي لا يجدف على كلمة الله. كذلك عظ الأحداث أن يكونوا متعقلين، مقدما نفسك في كل شيء قدوة للأعمال الحسنة، ومقدما في التعليم نقاوة ووقارا وإخلاصا وكلاما صحيحا غير ملوم، لكي يخزى المضاد، إذ ليس له شيء رديء يقوله عنكم. والعبيد أن يخضعوا لسادتهم ويرضوهم في كل شيء، غير مناقضين غير مختلسين، بل مقدمين كل أمانة صالحة، لكي يزينوا تعليم مخلصنا الله في كل شيء، لأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس، معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية، ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر، منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل إثم، ويطهر لنفسه شعبا خاصا غيورا في أعمال حسنة. تكلم بهذه وعظ ووبخ بكل سلطان، لا يستهن بك أحد. الأصحاح الثالث. ذكرهم أن يخضعوا للرياسات والسلاطين ويطيعوا، ويكونوا مستعدين لكل عمل صالح، ولا يطعنوا في أحد، ويكونوا غير مخاصمين، حلماء مظهرين كل وداعة لجميع الناس، لأننا كنا نحن أيضا قبلا أغبياء غير طائعين ضالين مستعبدين لشهوات ولذات مختلفة، عائشين في الخبث والحسد، ممقوتين مبغضين بعضنا بعضا، ولكن حين ظهر لطف مخلصنا الله وإحسانه، لا بأعمال في بر عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس، الذي سكبه بغنى علينا بيسوع المسيح مخلصنا، حتى إذا تبررنا بنعمته نصير ورثة حسب رجاء الحياة الأبدية. صادقة هي الكلمة، وأريد أن تقرر هذه الأمور، لكي يهتم الذين آمنوا بالله أن يمارسوا أعمالا حسنة، فإن هذه الأمور هي الحسنة والنافعة للناس. وأما المباحثات الغبية والأنساب

والخصومات والمنازعات الناموسية فاجتنبها، لأنها غير نافعة وباطلة. الرجل المبتدع بعد الإنذار مرة ومرتين أعرض عنه، عالما أن مثل هذا قد انحرف وهو يخطئ محكوما عليه من نفسه. حينما أرسل إليك أرتيماس أو تخيكوس، بادر أن تأتي إلي إلى نيكوبوليس، لأني عزمت أن أشتي هناك. جهز زيناس الناموسية وأبولس باجتهاد للسفر حتى لا يعوزهما شيء، وليتعلم من لنا أيضا أن يمارسوا أعمالا حسنة للحاجات الضرورية حتى لا يكونوا بلا ثمر. يسلم عليك الذين معي جميعا، سلم على الذين يحبوننا في الإيمان. النعمة مع جميعكم، آمين.

سفر المزامير هو جوهرة غالية من جواهر كتابنا المقدس. فالمزامير هي مجموعة من الترانيم والتسبيح كتبت بوحي من الروح القدس لتعبر عن مشاعر الإنسان تجاه خالقه. فالمزامير هي لهج قلوبنا الدائم، هي منبع صلواتنا وتضرعاتنا، وقد لقبت بمزامير داود لأنه كتب معظمها. وكلمة مزمور هي كلمة عبرية معناها صوت القيثارة، وكتاب المزامير يعني كتاب التهليل. وحقا قال الأنبا أثناسيوس عن المزامير: إن التسبيح بالمزامير دواء لشفاء النفس، فمن ذا الذي لا ينهل من هذا السفر العجيب؟ فالمزامير قوة قاهرة للشياطين، قوة عزاء للنفس الحزينة، قوة رجاء لمن يحفظها ويرددها.

0: Book of Revelation, chapter 2. حد يقرأ لنا from 1 to 4.
1: To the angel of the church of Ephesus write, These things says he who holds the seven stars in his right hand, who walks in the midst of the seven golden lampstands. I know your works, your labor, your patience, and that you cannot bear those who are evil. And you have tested those who say they are apostles and are not, and have found them liars. And you have persevered and have patience and have labored for my name's sake and have not become weary. Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love.
0: يعني لو نبص كده ملاك الكنيسة اللي هو خدام الكنيسة أو خادم الكنيسة، ولو إن كلمة خادم دلوقتي بقت حاجة كبيرة أوي يعني، بس هو المفروض يبقى خدام يعني. ملاك الكنيسة ده ممكن يكون أسقف، ممكن يكون أبونا، ممكن يكون شماس. ولو تاخدوا بالكم كده في آية 3 بيقول له احتملت لك صبر، تعبت من أجل اسمي، لم تكل، لكن كل ده كوم، كل اللي انت عملته ده كوم، والحتة الصغيرة اللي جاية ديت مهمة جدا. ليه عليك أنك تركت محبتك الأولى؟ ربنا يسوع يهمه قوي ان احنا نبقى شكله، يهمه قوي ان احنا نبقى typical. يعني يمكن تفتكروا كده لما ربنا خلق ادم، ام خلقه ازاي؟ in his image، في شكله، صورته، أعماله، صفاته. الإنسان الإنسان اتعمل كده يبقى صورة ربنا. فلما الإنسان انشغل عن المحبة بحاجات كتيرة قوي، التعب والخدمة والاحتمال والصبر، ويقول له تعبت من أجل اسمي ولم تكل، يعني أتعب كتيرة قوي، قال له كل ده يعني حاجة كده ناقصة، فيها نقص. إيه محبتك الأولى اللي بيقول عنها دي؟ مين يقدر يقول لي؟ ليه عليك انك تركت محبتك الاولى؟ ايه المحبة الاولى دي؟ حسينا بيها امتى؟ مين يقدر يقول؟ ايوه مايكل، ايوه، اما ربنا دعاني ان انا اخدمه، واول مرة كده عرفت، مش خدمت، اول مرة عرفت ان انا هخدم ربنا، حسيت بايه؟ أول مرة اعترفت اعتراف حقيقي وحسيت كده إن أنا سبت الخطايا الأولانية، أول مرة دخلت المسبح وفرحت كده بالوجود جنب المسبح، الأوقات دهيت مش ممكن تتنسى، والأوقات دهيت هي معناها علامة إن الإنسان يعني خد خطوة كده ناحية المسيح أقرب. أيوه كل الناس قريبين من ربنا، لكن لما حصل الخطوة ديت الإنسان فرح كده فرح معين. عايز أقول لكم إن دلوقتي المسيحيين تعبانين قوي وبيقاسوا من العالم وأفكاره، وشهوة الجسد زي ما احنا شايفين حوالينا كتيرة قوي، والكبرياء، حاجات كتيرة قوي صعبة المسيحيين بيتألموا منها، خصوصا الجيل ده. يعني الواحد بيبص كده، لو قسنا مقدار التعب اللي عايشينه المسيحيين النهارده، فاكرين كده لما كان بيتقال عن لوط

كان كل يوم يتعذب بسبب الأعمال الأثيمة اللي حواليه. يعني كانت الحاجات اللي بتشوفها عينه والأفكار اللي بتسمعها ودنه دي كانت بتتعبه قوي. مسيحيين النهاردة كده، مسيحيين النهاردة في منهم كتير سابوا المسيح عشان شافوا ان المسيح مش قادر يسعدهم زي العالم، بصور مختلفة او بدرجات كتيرة. لكن عايز اقول لكم ان دي علامة من العلامات بتاعت النهاية، علامة ان الانتي كرايست قرب يجي، علامة ان المسيح قرب يجي، لان هو بيقول كده لا يأتي المسيح ان لم يأتي الارتداد اولا. الارتداد يعني ايه؟ ان انجلش يعني ايه ارتداد؟ انا مش هعرف اقولها. الارتداد يعني ايه؟ انتوا قولوها بطريقة اسهل شوية. ممكن ناخدها بالصورة البسيطة دي، turning back to the world يعني. الكلمة المظبوطة repudiate يعني يرجع للإيمان. العالم دلوقتي ماشي في سكة الارتداد دي، ودي علامة ان المسيح قرب يجي. وفي نفس الوقت لو جه المسيح ولقى ان في مسيحيين سابوه عشان محدش قال لهم، ما قال لهمش، ما فيش حد قال لهم حاجة عن المسيح او ما ساعدهمش ان هم يرجعوا للمسيح، هيلومنا قوي، لان احنا مسؤولين عن ده. احنا مسؤولين، احنا مش مسؤولين عن بتوع الكنيسة بس، احنا مسؤولين عن الناس اللي حوالينا في الشغل، الناس اللي حوالينا في صداقاتنا، الناس اللي حوالينا في بيوتنا. المسيح يسألنا عن دول. اوعى تفتكر او اوعى تفتكروا ان المسيح هيسألك عن 10-15 بتوع الفصل بتاعك، لا لا لا. ده بيقول انتم نور العالم. يعني الشمس، في كم شمس في الدنيا؟ انا كنت هقول الشمس في السماء وبعدين ما لقيتهاش. في كم شمس في الدنيا؟ في كم شمس في الدنيا؟ بس حسب الانجيل بيقول في شمس كتير قوي، بعددكم كده وقد عددكم 100 مرة كمان. كل واحد فيكم شمس، كل واحد فيكم بيوري الناس محبة المسيح. عشان كده لو تبصوا على الكنيسة الأولى تلاقوا العلامة الواضحة فيها المحبة. وربنا النهاردة بيقول لي لي عليك انك تركت محبتك الأولى، لي عليك انك تركت محبتك الاولى، لان المحبة ديت شيء قوي جدا. المحبة ديت هي القوة اللي المسيح بسببها قال عن المسيحيين، قال الاعمال التي انا اعملها تعملونها واعظم منها. الانسان اللي عنده المحبة دي مفروض يبقى تيبكال المسيح، يبقى طبق الاصل المسيح، طبق الاصل المسيح. عشان كده
لو تبصوا على مشاكلنا النهاردة، كل واحد عنده مشاكل قد كده، كل واحد عنده مشاكل قد كده، وكتير قوي المشاكل دي بتبلعنا وبتطفي المحبة بتاعتنا للمسيح. ولكن لو تبصوا كده على الشهداء، يعني بتعجبني قوي واحدة كانت عبدة، she was a slave، اسمها فليسيتاس، خدوها يعني العبدة ديت حبت المسيح لان ستها كانت بتحبها قوي، ما كانش بتعملها كأنها شغالة عندها ولا خدامة عندها، لكن كانت بتحبها زي بنتها، عشان كده العبدة دي اتأمنت بالمسيح وخدوها هي وستها، او نقدر نقول خدوا ستها وخدوها معاها عشان يموتوهم. في الوقت ده كانت فليسيتاس حامل، she was pregnant، وبعدين حسب القانون الروماني ما يقدروش يقتلوا واحدة هي حامل، لازم يستنوا لما تولد وبعدين يقتلوها، فاستنوا لما ولدت او وقت الولادة ما جت، وقت ما جت وقت الولادة، وده يبقى وقت صعب، فبقت تصرخ من الألم وقت الولادة، فجابوا لها سجانة تساعدها عشان تقدر تولد يعني. فالسجانة بتقول لها يا شقية انت بتتوجعي دلوقتي عشان بتولدي ودي الام محدودة قوي، مال هتعملي ايه لما يدوك للاسد او يحطوك قدام الاسد عشان يقطعك، هتعملي ايه؟ قالت لها انا فليسيتاس بتقول لها ايه؟ بتقول لها انا بتألم دلوقتي لان ده من اجل الطبيعة البشرية، انما هناك لما اتحط قدام الاسد عشان يموتني، هناك في واحد كبير قوي هياخدني في حضنه ومش هيخليني احس بالالم اللي انت بتقولي عليه ده، او اذا حسيت فهيبقى بسيط قوي جنب اللي هو اتألمه عشاني. الناس دولت محبتهم للمسيح هي اللي خلت الألام والمعاناة والأتعاب اللي هم بيمروا بيها خلتها تساوي إيه؟ يعني بلاش السفر ده، يعني قول كده حاجة كده يعني بسيطة، حاجة بسيطة جنب، لأن الإنسان اللي بيحس بمحبة المسيح يبقى مفيش عنده مشكلة. الإنسان اللي بيحس بمحبة المسيح ميبقاش في عنده مشكلة، يعني مفيش عنده مشكلة، يعني يعني من أبسط الحاجات احنا في عندنا اسئلة كتيرة قوي وحاجات كتيرة عايزين لها اجابات ومش لاقيين، بنقرأ كتب وبنقرأ الانجيل وبنصلي وبنسأل ابائنا وبنعمل كل حاجة، مش لاقيين اجابة للاسئلة اللي بتلخم مخنا دي كتير، مش لاقيين. لكن الانسان اللي وصل او اللي ده محبة المسيح هتبص تلاقي كل ده مش موجود في حياته، مش موجود في حياته. بتيجي في مخي حكايات كتيرة قوي بس مش عاوز اضيع وقتكم. عشان كده بمجرد
بمجرد ما الإنسان ما يبتدي حياة جادة كده، يبقى سيريس يعني في علاقته بالمسيح، وعاوز كده يدوق المحبة الإلهية دي.

لما تصلي صلاة الساعة 9 ابقى اطلب من المسيح كده وقول له: امت حواسنا الجسمانية ايها المسيح الهنا ونجينا. فهو سكت شوية كده وبعدين قال لي: ايه، طب واتجوز ازاي؟ فصليت له التحليل بقى ومشي. في فرق بين حد بيطلب بجد او نفسه يعيش بجد محبة المسيح، وفي حاجات تانية، ناس تانيين كده على مستويات كتيرة. على اي حال، اذا انسكبت في قلبنا محبة المسيح بس تلاقي بقى يعني كتير مننا يسأل اليومين دول: لو جه عصر الاستشهاد هل انا هبقى مستعد اترمى للوحوش؟ او يعني كان زمان يا رب يسوع كان زمان ايام المسيحيين اللي بجد يسمعوا ان الحاكم مثلا يسمع ان في واحد مسيحي وحطوه في السجن. ايه ده، ما فيش ديمقراطية، ما فيش هيومن رايتس، ما فيش ايه اللي حطوه في السجن ده؟ هو كده، هم المسيحيين كده، هم المسيحيين حياتهم كده. مسيحيين حياتهم بتبقى عبارة زي شمعة كده متنورة وبتدوب بتدوب بتدوب for no reason، عشان بس المسيح يشوف كده هل القلب ده بيحب المسيح ولا لا. ده المسيح عاوز يشوفه. يعني احنا نشوف، طب ودي فايدتها ايه؟ والالام اللي انا بستحملها دي ايه؟ او المرض اللي جالي ده ليه؟ والمش عارف ده المصيبة اللي عليا دي ليه؟ والريس اللي عليا ده اللي ما عندوش رحمة ولا ذوق ولا، ويبقى فيه في قلبي افكار وحشة وحشة وحشة كتيرة قوي، وفي نفس الوقت عايز اعيش مع المسيح. ازاي؟ ازاي؟ المحبة الإلهية ديت اوعى تفتكروا انها للقديسين بس، ابدا، دي قريبة قوي وكلكم خدتوها، او بمعنى اصح كلكم دقتوا المحبة دي، محبة الله. الجميل بقى ان في محبة ربنا، او الجميل في قلب ربنا اللي بيفيد بالمحبة دي، انه بيحبني زي ما انا كده، بخطاياي، بالنقائص اللي موجودة في حياتي، ما بيبصش على الماضي بتاعي، ما بيعيرنيش ابدا، ما بيقوليش انا عملت لك وانت ما عملتش، عمره عمره ما يعمل كده. وديت مطلوبة، اول مطلوب ان احنا نكون كده. مطلوب ان انا اكون كده، مطلوب مني ان انا اكون كده. اذكر خادم، هو كان عايش في لوس انجلوس، كان مشهور قوي انه الاجتماع اللي هو بيخدم فيه

يعني يبقى اجتماع كده حاجة جميلة قوي. وكان زي ما ربنا بيقول كده عن ملاك أفسس، له صبر واحتمال وخدمة وتعب، ودي رحلات ودي اجتماعات صلاة وده قراية إنجيل وده اكتيفيتيز للشباب وده كذا وكذا، حاجات كتيرة قوي بيعملها. كان الاجتماع بتاعه حلو قوي. في يوم من الأيام كان رجع البيت حوالي الساعة 1 ولا 2 كده بعد الاجتماع. كان عليه ان هو يوصل ناس في منطقة بعيدة، يعني من ضواحي لوس انجلوس. ورجع البيت 1 2 طبعا بعد التعب بتاع النهاردة كله، خلصان بقى. فبص لقى التليفون ضرب. أم من الأمهات بتقول له: أنت فلان؟ قال لها: آه. قالت له: أنا بس عايز أقول لك حاجة، عايز أقول لك إن ابني من يوم ما راح الاجتماع بتاعك وهو فسد. إزاي؟ تعرف اتنين تلاتة من الشبان اللي بيروحوا الاجتماع بتاعك وبقى ياخدوه يسهروا في الحتة الفلانية وبيعملوا كذا. ايوه بيروحوا الاجتماع بتاعك بس حياتهم بره فسدت فسدت فسدت. فالشاب ده يعني مش قادر اقول لكم جراله ايه ساعتها. ساعتها بقى هو كان راجع بيستعد مثلا عشان يصلي وينام، النوم راح، النوم راح من عينه. وركع قدام ربنا وقال: يا ربي لازم تقول لي اعمل ايه، لازم تقول لي اعمل ايه. انا بعمل اللي انا بعرفه، بعرف اعمله، ده اللي انا بعرفه، قول لي يا رب اعمل ايه. وبقى يصرخ لربنا. عشان كده ربنا طبعا اداله ان هو يعرف يعمل ايه. فيقول كده ان ربنا قبل ما يقول له يعمل ايه كشف له حقيقة نفسه، كشف له حقيقة نفسه. فبقى يصرخ لربنا: هل يا رب أنا ممكن أكون بالقذارة دي؟ هل ممكن أكون بالنجاسة دي؟ هل ممكن كل ده يكون موجود فيا؟ إزاي يا رب أنا بخدمك؟ ده أنا يا رب محتاج إن أنا أبتدي، يعني مش سكوير وان، ده لو في حاجة قبل كده يبقى لازم مفروض ابتدي بيها. وابتدى، ابتدى بتوبة وندم ويقول يعني الفترة ديت كانت مرة جدا جدا جدا. ربنا سابه قد ايه على الحال ده؟ بيقول ما بين 2 لسنة بيروح الاجتماع وبيخدم بقلبه منكسر وبيعمل كل حاجة، واللي يقول له لازم تزود صلواتك شوية يزود صلواتك شوية، واللي يقول له زود أصوامك شوية يزود أصوامك شوية، يصوم أكتر، واللي يقول له اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، وقعد يجرب عشان بيجرب وبيقدم الاتعاب ديت كلها والصبر ده كله والاحتمال ده كله، ويقول في نفس الوقت ايه؟ مفيش تعزيات.

ابدا، حاجه كده صعبه جدا، محدش يقدر يوصفها غير اللي بيمر فيها. ده كلام، انا بقول لكم كلام، لكن اللي بيمر في الكلام ده بيدوق قد ايه المراره وقد ايه المعاناه، خصوصا لو كان ربنا فرحه شويه او عزاه كتير او اداله خدمه كويسه ولا حاجه، ويبص يلاقي كل اللي بيعمله بيخسر بيخسر بيفشل بيفشل على طول على طول على طول، تبقى مراره صعبه بقى. بعض الخدام قالوا له انتوا فاكرين ايوب لما وقع؟ فاكرين ايوب لما ربنا اداله التجربه الصعبه دي؟ رغم ان هو انسان كويس جدا، رغم ان ايوب انسان كويس جدا، لكن لما وقع في التجربه بقى كل اصحابه بقى عملوا مدرسين عليه او عملوا خدام عليه او بيوروا له اخطائه يعني. فالاخ ده ما كانش قادر يتكلم كتير في اجتماع الشباب زي زمان، فكان بيجيب ناس خدام تانيين من بره عشان يخدموا في الاجتماع. فكان كل واحد فيهم بقى يصطاده، لا تشكلوا هذا الدهر، إن أحب أبا أو أما لا يستحقني، ويقولوا كلام صعب قوي. وطبعا أنا مش عارف هل الكلام كان الناس تقصده أو تقصد إنها توجهه للخادم ده، ولا بيقولوا كده يعني لكل الناس، لكن هو كان بياخد كل كلمة من ديت ويعمل بيها ويجرب ويجرب ويجرب. مفيش فايدة، مفيش تعزية، ضيقة مرة، أتعاب صعبة، وهو مستمر. قل يا ربي مش هسيبك، لازم تقولي أعمل إيه، أعيش إزاي. يقول فجأة كده بدون مقدمات كل المعاناة دي وقفت، ودخلوا فرح شديد جدا، دخلوا فرح شديد جدا. ويقول في الليلة دي حسيت كده ان انا دخلت في حضن المسيح، دخل في حضن المسيح. وهنا بيقول هو بر الاخ ده، بيقول محبة المسيح عاملة زي المغناطيس سالب الموجب، يعني لو قربت حتة حديدة من قطب موجب هيحصل ايه؟ هيحصل يعني حاجة كده جامدة قوي. فبيقول الانسان على قد ما بيشعر انه فارغ من داخل او فاضي من جوه من كل عمل صالح، على قد ما بيبقى المغناطيس يشده جامد، على قد ما بيدخل في حضن المسيح جامد. عشان كده بيقول لما دخل في حضن المسيح حس بمحبة المسيح، وحس ان هو ده الاسلوب اللي عاوزه ربنا يعيش بيه. بيقول ايوه انا كنت بمارس اعمال كتيرة ان انا انفصل عن العالم، وان انا يبقى لي صورة من الداخل غير صورة الناس اللي حواليا، لكن ما ابتداش السلم من اوله. السلم من اوله هو محبة المسيح،
بعد كده الصوم هيبقى بفرح. الصوم هيبقى زي ما داود بيقول كده، نسي اكله وشربه، نسي، مش هو صايم للساعه 3 وكل شويه بص في الساعه، الساعه 2:30، لا ده بقى 2:45، 3:45، ده بقت مش عارف ساعه، لا لا لا مش كده، ده مش صوم انقطاعي، ده تعذيب للجسد. لكن الانسان اللي بيحب ربنا بيبقى ناسي موضوع الاكل ده، فهنا بيبقى صوم. الصلاة هيبقى له معنى تاني. فالاعمال اللي احنا، انا عارف ان احنا بنعمل اعمال كتيرة، لكن في خطوة اساسية مهمة جدا قبل كل ده، هي هل انا اكتشفت ولد شقي ولا بنت شقية؟ لما بيغيب الولد ده او البنت دي، الخادم بيحس بايه؟ So happy، النهاردة هعرف اكلم الولد. هي دي محبة المسيح اللي ساب 99 عشان يروح يدور على الخروف الضال؟ المحبة بقى، لو المحبة او الانسان طلع السلم من اوله، من اول سلمة يعني، هيبقى في سلوك تاني، هيبقى في يعني لو ترجع كورنثوس 13 هتلاقي الانجيل بيقول ايه، المحبة تحتمل كل شيء. تحتمل ديت الحق يعني، يتهيألي انها ما اترجمتش كويس، لان الخدم ممكن يحتمل يحتمل يحتمل ويقول للولد الشقي ده ولا للبنت الشقية دي، انا هستحملك انا هستحملك. ايه رأيكم؟ انتوا سامعين ايه دلوقتي؟ سامعين الكلمة ازاي؟ ها؟ ها؟ سامعينها ازاي؟ حاجة كده محدودة، يحتمل ديت يعني حاجة محدودة، يعني انا هستحمل بس يعني في حدود، مش كده ولا ايه؟ لكن مش عارف الاقي لها، مش عارف الاقي لها كلمة تانية، لكن اقول ان القلب اللي فيه المحبة ديت مش بيبقى فيه احتمال. طيب انا جت على بالي حاجة تانية، لو ام بقى، بلاش خادمة ولا خادم، لو ام عندها ولد شقي بتقول له انا هستحملك، ها؟ ممكن؟ لا. بيبقى في ايه تاني؟ واحدة من الامهات بقى تقول لنا، بيبقى في القلب ايه؟ انا عاوز كلمة بدل تحتمل دي، ها؟ يضع نفسه من اجل احباء، ها؟ ها؟ من سامحك، بيبقى القلب موجوع كده وبيتمنى ان الابن ده يبقى احسن من كده، لكن كلمة تحتمل كل شيء ديت مش عارف. anyway، يعني المهم ان الخادم ده اكتشف
ان الذنب ذنبه فعلا. احنا ساعات لما يحصل مصيبة في الفصل بتاعي ولا بتاع اقول اصل دي خطيتي، وانا بقولها ايه من باب الاتضاع يعني، مش كده وكده يعني، من باب الاتضاع كده يعني. لكن هل فعلا انا حاسس ان دي خطيتي؟ هل انا حاسس ان انا محتاج اقدم توبة عن اللي حصل؟

محبة المسيح مش هتلاقيها في كتاب ولا في درس ولا في وعظة ولا في حاجة خالص، مش هتلاقيها في الحتة دي عاوزة قلب منكسر وقلب تايب عشان تدوق محبة المسيح. محبة المسيح يا رب يسوع، شيء كده

محبة غامرة ملتهبة. يعني ايه ملتهبة؟ مين يقدر يقول؟ ها؟ دائما طيب حد يترجم لنا كل واحدة من دول ويقول لنا معناها، مش عايزين. ها؟ طيب يعني ايه فيربنت؟ يعني ايه؟ عايزين نفسرها كده شوية. ها؟ ها؟ A burning love, what it means? I need in a sentence, not a word. Huh? Sorry. في الوقت نفسه رقيقة جدا. أذكر بنت كانت في كلية الطب جامعة اسكندرية، ويمكن أنا كلمتكم عنها مرة قبل كده أو مرات. بنت دي كانت مسلمة، تعرفت على ولد مسيحي، بس الولد ده كان تقيل قوي كده، مش الحاجات الخفيفة اللي احنا بنشوفها النهاردة دي. فهي فهمت كده منه انه مش ممكن هيتجوز غير لما تبقى مسيحية. فابتدت تيجي الكنيسة، وابونا ابتدى يعرفها على الأجبية والإنجيل وكده، ابتدت تقرأ إنجيلها، ابتدت تصلي وتعترف. أخذت حوالي يمكن 4 5 6 أشهر، وبعد كده راحت لزميلها ده، قالت له انت شوف لك واحدة تانية، اصل انا اتعرفت على واحد وهو هيتجوزني. فجالي بقى يعني شايط، افتكر ان انا عرفتها على حد تاني. قلت له انا ما اعرفش بتتكلم على ايه. البنت ديت بمجرد ما ابتدت تقرا انجيلها، بمجرد ما اتعلمت ابانا الذي اللي احنا بنقولها 20 نوبة في النهار دي، ابتدت حاجه كده تحصل جواها كبيره قوي. وبعدين هي لما شافت ان هو عامل لي مشاكل كده، انا ما قلت لهاش ولا حاجة طبعا، لكن هي حست ان هو عامل لي مشاكل كده، فراحت قالت له بصراحة انا عرفت المسيح فمش هتجوزك، خلاص انا هعيش كده، انا هعيش للمسيح. البنت دي يوم ما اتعمدت، عشان بقول لكم محبة المسيح رقيقة جدا، البنت دي يوم ما اتعمدت كان جالنا اسقف في الكنيسة، وانا الحق يعني كنت امبريست بيها قوي، كانت تقول لي انت هتعمد انت هتعمد، فكنت خايف يعني ان انا بس يعني عاجبني شخصيتها او طريقة حياتها وهي لسه ما تعرفش حاجة عن المسيح. فجالنا في مرة اسقف، قلت له سيدنا عندنا بنت كذا كذا كذا، فياريت تشوفها عشان تشوف هل دي ممكن تتعمد ولا لا. فشافها ومشيت من هنا وقال لي دي بكرة تتعمد. طب اجيبها منين عشان اقول لها بكرة تتعمد؟ بعت بقى مخابرات وراها في الكلية عشان
يقول لها بكرة تيجي تتعمدي. أما جت تتعمد هي قالت لي، كانت قالت لي قبليها يعني يا ريت لما أتعمد تسميني مريم في المعمد. أنا ما قلتش الحتة الصغيرة دي سيدنا. وسيدنا بيعمدها بيقول لها أعمدك مريم باسم الآب والابن والروح القدس. ساعتها لو كنت تبص في وشها ما تلاقوش نقطة دم، ابيضت كده زي ما تكون واحدة هتموت. بعد ما طلعت من المعمودية وسيدنا رشمها بالميرون كل حاجة، بعدين بقول لها جرالك ايه؟ ايه جرالك ايه انت في المعمودية؟ قالت لي لولا ان ربنا بيدي المحبة بالقطارة انا كنت فعلا مت، كنت فعلا مت، لان ما كنتش مستحملة اللي انا فيه، مش مستحملة اللي انا فيه. عشان كده يعني انا قلت لكم حاجة دلوقتي على محبة المسيح انها رقيقة. طيب غامرة بقى يعني ايه؟ مين يقدر يقول لي؟ ها يعني ايه؟ انا عاوز اشرح الكلمة دي. طيب اوكي. طيب خلاص. دلوقتي بنسمع في السوق كده عن حاجات كتير اسمها حب،

ممكن نقول مثلا أبويا بيحبني أوي، أمي بتحبني أوي. طب دي تبقى كام بيرسنت من محبة المسيح؟ أو لو عملنا كومباريزن كده بين محبة المسيح، محبة أبويا وأمي والبوي فريند والجيرل فريند بتوعي، ها يطلع قد إيه؟ كام في المية؟ على فكرة عايز أقول لكم على حاجة، كان في واحد بيحب ربنا قوي، كان شاب صغير كده وجميل قوي، وبعدين بيقول لي إيه، أنا بصلي وأقول لربنا يا ريت يا رب أحبك قد

0: Per difendere i tagli. بس الواد ده كان بيحب ربنا صحيح. ها؟ اه هو كان بسيط قوي فعلا. وده كان بسهولة قوي انه يقرب لربنا. عايز اقول لكم المحبات اللي في السوق كتيرة دي، وساعات بتخطف عين ناس كتير او قلب ناس كتير. المحبة دي تقول يعني المحبة اللي في السوق كومبير لمحبة المسيح، يعني تساوي مثلا نور شمعة جنب نور الشمس. لو حطيت شمعة قدام عينك كده أو في سكة عينك والشمس، يعني الشمعة في الوسط كده بين عينك والشمس مثلا، الشمعة دي هتطلع ايه؟ يعني حاجة بسيطة أوي. إذا المحبة دي خطفت قلبي أو خطفت عيني أو خطفت مشاعري، يبقى إيه؟ مفيش شمس، مش كده ليه؟ يبقى مفيش شمس. لو المحبة دي، أنا قصدي أقول يبقى مفيش المسيح. لو المحبة دي أو المحبات الصغيرة دي خطفت عيني أو خطفت قلبي، عشان كده بولس الرسول يقول إيه؟ ولا ملائكة ولا قوات ولا مش عارف إيه، ولا لو ظهر له ملاك ولا لو ظهر له 20 ملاك، ولا كل دولت يقدروا يخطفوا عينه بعيد أو قلبه بعيد عن المسيح شوية، ما يقدرش. احنا نقول الراجل ده بيتكلم على ايه؟ لا ده بيتكلم كلام حقيقي. ده بيتكلم كلام حقيقي. عشان كده ممكن نلخص كلامنا ان احنا محتاجين النهارده ان احنا نطلع السلم من اوله. من اول محبة المسيح. بعد كده هيبقى الصوم له اتجاه، والصلاة له طريقة، وقراية الإنجيل بشكل معين، والخدمة بصورة أخرى. هنبص نلاقي كل حاجة كده بقى هتاخد مكانها وهتاخد وضعها بصورة مريحة ومفرحة، مش بالصورة يعني مجهودنا البشري محدود. عشان كده بنتعب كتير من الخدمة، وبتصادفنا متاعب ومعاناة أو آلام، لكن كل الكلام ده يتهيألي مش هيبقى موجود. يعني جنب محبة المسيح أو جنب القلب اللي حس بمحبة المسيح، هيبقى كل الكلام ده يعني محدود قوي. ولكن هتبص تلاقي محبة المسيح أكبر من كل المعاناة اللي احنا بنمر فيها. لإلهنا المجد الدائم. لو حد يحب يسأل أي سؤال، أي لا تبص كده على أرميا كان نبي. أرميا كان نبي، يعني ربنا اختاره لخدمة كبيرة قوي. ولكن تلاحظ ان أرميا بالرغم من ان ربنا شرفه بخدمة كبيرة او اداله خدمة كبيرة قوي، لكن أرميا كان فيه ضعفات كتيرة قوي زينا. مين يقدر يقول لي زي ايه؟ ها؟ ايه بعض الضعفات اللي قروا سفر ارميه، ايه بعض الضعفات اللي نشوفها في حياة ارميه؟ ها ها، لا ده دي حاجة كويس. هقول لك حاجة، لما قتل كهنة البعل، فإيزابل قالت له، إيزابل الملكة قالت له إيه؟ ده إلي يا ربي، آه ده إلي. مثلا واحد إلي، يعني حتى إلي يقول يعقوب الرسول عنه إلي كان تحت الآلام، كان إنسان تحت الآلام مثلنا. نقول إلي عنده ضعفات. أيوه، لما إيزابل خوفته خاف على عمره، قالت له هموتك، خاف على عمره. أرمية ما كانش بيعرف يتكلم، وكان فاكر الموضوع كلام، وكان فاكر ان خدمة ربنا كلام زي كده، يعني بيتكلم كتير قوي. عشان كده كان ارميا يقول لربنا ايه؟ توبني يا رب. بس كان بيطلب بجد بقى، كان بيطلب بجد، كان بيقول له يا ربي انا مستعد، اللي انت عايزه انا هعمله. وحطوا كده دايرة كده على كلمة بجد دي. عشان دي بتضيعنا كتير قوي. ربنا يسوع لما طلب من الشاب الغني قال له ايه؟ تحب الرب الهك من كل قلبك، كل نفسك، كل قدرتك، كل افكارك، كل. مين يقدر يعمل الكل ده؟ انسان؟ يعني احنا نقول ربنا قادر على كل شيء، مش كده؟ لما ربنا يقول لي اديني كل قلبك، يعني الست رفقة ربنا يقول لها اديني كل قلبك، ولما طلب عيالها قالت له اهم، هيتذبح على رجلك اهم، مش خايفة عليهم؟ لا مش خايفة. كل ديت، كلمة كل ديت ما يقدرش عليها غير المسيح بس. الانسان ما يقدرش يعمل كل حاجة، ما يقدرش. لكن اللي يقدر يعمل كل حاجة يبقى هو بقى، هو والمسيح واحد مش اتنين، يبقى هو والمسيح واحد. عشان كده بولس الرسول يقول ايه؟ استطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويه. كل ديت ما يقدرش عليها انسان، ما يقدرش يعملها انسان. فاللي عايز يطلب بس بجد ويبقى مستعد ان هو يقدم كل شيء. طيب في سؤال تاني؟ ماريزا عايزة تقول حاجة. أيوة مال. ده 100%. طبعا طبعا. لا سيبك من الناس، سيبك من الناس، انت طلبي المسيح لكن ما تطلبيش الناس. ايوه،
1: وعايز توضح
0: انا ماليش دعوه بيه، ماليش دعوه بيه ده. هل انا ذقت محبه المسيح؟ انا ماليش دعوه بيه. هل انا ذقت محبه المسيح؟ لا لا لا، وانا كمان ايوه احنا مسؤولين. هل انا اللي غيران على ربنا كده؟ هل انا دقت محبة ربنا؟ انت عارفة مرة رحت كده بيت ازور عيلة، وبعدين اما دخلت وقعدت معهم شوية كده، وبعدين الاب بيقول لي ايه، الواد مش بيعترف في ابونا. فالواد كان لسانه طويل شوية، قال له انت بتعترف في بابا؟ انا عايز كل الناس تشوف محبة ربنا. طب وانا؟ انا ماليش دعوة بحد، انا مسؤول عن حد، مسؤول عن نفسي بس. لو انا دقت، لو هم شافوا حد كده بيحب ربنا، هيعرف على طول ربنا بيحب. يبقى سهل قوي. على طول اتأكدي بقى ان اللي حواليك كلهم شايفين محبة ربنا. اتأكدي ان كل اللي حواليك، الشغل في البيت، في الجيران، في اي حتة، اتأكدي ان هم شايفين محبة ربنا. اصل محبة ربنا ديت الجماعة جاعوا. مش عارف اقول ايه. طب قول يا حبيبي.
1: طيب ينفع بس يعني لو صلينا لهم ده
0: لا، انا مش عاوز اصلي لهم، انا عاوز اصلي الروح الاول. انا عاوز اصلي الريسبونسبيليتي بتاعتي ان انا اقول لهم المسيح بيحبكم. ازاي اقول لهم المسيح بيحبكم وانا مش عارف المسيح بيحبني؟ ازاي؟ لازم انا الاول احس ان المسيح بيحبني. هنا لو انا حسيت المسيح بيحبني صحيح، لو قلت لهم اصغر كلمة حتى لو ما قلتيش، هيحسوا المسيح بيحبهم. ايوه مرة. Are you serious? I don't need understanding. Are you serious? Are you ready to pay for it? ما خلقكيش كده، لا ما خلقكيش كده. خلقك زي العسل. خلقك in his image. خلقك حاجة حلوة. أو أنت اتعمدت يا مريم؟ You cannot resist the حبيبي. صحيح. كل حد فيكم قطعا كده في مرة من المرات حس كده بالشوك بتاع محبة المسيح. It's more than shock صدقيني. حاجة كبيرة أوي بس مش عارف أقول. 100%. وبعدين ضاعت كده في وسط الدنيا. فإحنا we have to restore it again. لازم we have to put some effort. أيوة يا جورج. ها؟ يا رب ارحم. أيوة فاهم. طبعا يبقى مش محتاجه تقول له ربنا يحبك ولا تصلي له. صدقني هي الشمس بتصلي لك عشان تشوف النور بتاعها. مش عارفه كده. ولا محتاجه تصلي له. ايوه. That's right. كانوا الآباء يقولوا لنا، برسوم بيقول لنا إن المحبة، محبة ربنا مش تقعد في قلبي غير إذا أنا تايب باستمرار. وآبائنا كانوا يقولوا لنا المية ما تجريش في العالي. Do you understand? صحيح؟ فعلى قد الإنسان، على قد الإنسان ما يتوب ويبقى في التراب يبقى سهل أوي المية تجري عنده. لكن إذا كان كده علوة ترابيزة سوري مش هتوصل. المهم صلولي عشان نعمل بالكلام اللي أنا قلته لكم ده. ربنا معكم.
2: نشبهنا نشوف نمشي نتنام أصواب ونوتي وطنيا. قديسة بوفانا من قديسي إيفا تشيخ من اللوي وأنسانا والأشمنين عاش في الجبل الغربي في ملوي، وهو مولود في منف في وسط مصر. واكتظبته الحياة الروحية وسيرة النساك، والتجأ إلى الصحراء وعاش عيشة الأبرار القديسين، ودخل في حياة العمق في الشركة مع الله، وأجهد نفسه بنسكيات شديدة حتى أنه كان يعمل 600 مطانية يوميا، وكان يصوم يومان يومين، وفي الأربعين المقدسة كان يصوم 37 يوم منها. عندما سأله تلميذه بعدان لماذا لم يكمل الأربعين المقدسة، قال بالطباع إني لست مثل رب يسوع ولا القديسين الذين أكملوا الصوم. عاش بمسكيات شديدة وحب عميق لله، أهلته أن يسكب الله عليه من مواهبه المقدسة، فكانت له الشفافية الروحية، وكانت حياته بركة. بمجرد دخول مدينة أسيوط انقشعت المجاعة التي كانت في ذلك الوقت. اشتهر ليس فقط بشفاء المرضى ولكن بإقامة الموتى، وكانت حياته بركة. تتمز على يديه عديد من الرهبان حتى صار عددهم أكثر من 1000 راهب في وقت من الأوقات. بركة قديس أبو فانا وشفاعات أمنا العذراء بتونة مريم وطلبات كروزنا الحبيب مريمات بس الإنجيلي صلوات قداسة البيضة المعظم بشهر الثالث، ربي يعود كل من له تعب في هذا العمل ويبارك في حياة كل أولاده كل شعبه، نتشبه بسيرة أبائنا القديسين ونعيش في مخافة الله لأن في صدق خير له النبي الله.

0: شوفوا بقى يا اخوانا، سيب الاكل، سيب الاكل انت وهو. انا اول واحد عرف بموضوع الوليمه دي. اه حكيم، انا كنت موجود هنا يوم الولاده، واول ما الداله طلعت وقالت ان المولود ولد، انا عرفت على طول ان المولود ولد. لو كانت قالت ان المولود بنت كنت هعرف برضو ان المولود بنت. العموم لو كانت بنت او ولد عرفت ان هتبقى فيه وليمه، ومش اي وليمه يا اخوانا، وليمه من الصنف المفتخر. ايوه امال، ما هو ده مش غريب على بيت الجود والكرم. انا حاسس ان في حركه دنيئه بتحصل. ايدك يا اسكندر يا زهين يا ضفس يا دني. انا صحيح اعمى لكن في اللحمه ببقى مفتح قوي.
1: شرفتونا يا جماعه على ما جيتكم ديت هنا، احنا متشكرين.
0: متشكرين ايه يا راجل؟ متشكرين ايه؟ ده احنا متشكرين وستين متشكرين. ربنا يبارك لك فيه ويطرح لك فيه البركه ويجعل بيتك دايما عامر. هات لحمه تاني يا واد يا لؤ.
2: انت مش خدت ولا ولا ايه؟
0: ايه هاخد تاني.
1: هات له تاني يا لؤ، هات له تاني. شرفتونا يا جماعه وعقبال عندكم جميعا.
0: عشت يا ابو الكرم، ربنا يملى بيتك بالبركه كمان وكمان، وتدعي البلد دايما في الفرح.
1: ربنا يخليك يا اسكندر وعقبالك.
0: الله اسكندر بس، يعني انا كمان ماليش نفسي اتجوز ولا ايه؟
1: لا يا سيدي، عقبالك انت كمان، عقبالكم كلكم يا جماعه.
3: ايه الاخبار؟ في حد لسه ما اكلش؟
2: حد لسه ما اكلش؟ دي البلد كلها معزومه، الا ما في حد في منفيس كلها الا وجيه، وطبعا الكل لازم ياكل ويشرب مره واثنين وثلاثه.
3: ايه؟ طب وين انت بس اللي مضايق يا سلوق؟ في ايه؟ ما دام الراجل ربنا موسع عليه ومديله من الخير ياما، وبعدين يا اخي فرحان انه جاب ولد، فيها ايه يعني لو عدم البلد كلها تعبت من الحبشه حتى الاسكندريه؟
4: اصله تعب من السير وتقديم الطلبات للضيوف.
2: يا سلام، وانت ما طلبتش يعني ولا كمان انا اللي اتكلمت؟ ايوه، ما انت معاهم غرام عليهم.
3: جراي يا اخويا، انت هتطلع غلبك فيا ولا ايه؟ مع راي المثل ما قدرتش عليه جاي تشطر علياني.
2: بقول لك ايه يا بولس، ما تجر الشكل مول
3: يعني برضه اللي ما يجري شكلك. وبعد ذلك يا لؤة، وبعد ذلك يا مرقص، الناس فرحانة يا جدعان.
4: في ايه خير؟
0: صوتكم جايب لاخر الحوش.
3: لا ابدا يا سيدي، ده احنا حتى كلنا فرحانين بولاد سيدي الصغير.
4: امال مالك؟ زعلان ليه يا لؤة؟
2: ما يا سيدي ربنا يديك كمان وكمان، وتعزم الناس في الفرح دايما. بس يعني بعد ما خدمنا على كبارات البلد وعيان منفيس، نخدم على الواد كابورة ابن حنفيس وزلقوم ابن ركنيشة ده.
4: حد يقول الكلام ده برضو يا لؤة؟ شوف يا حبيبي، الناس دول هم اللي يستاهلوا الخدمة، لأن في يوم ما تخدم حد من الكبار هيجي في يوم وردها لك، لكن يوم ما تخدم أولاد ربنا هتلاقي ربنا يردها لك.
2: صح يا سيدي.
4: ها لسه زعلان؟
3: حد برضو يزعل في يوم زي دي؟
4: طيب يلا بقى عشان الضيوف مستنية الأكل بسرعة كده.
2: حاضر يا سيدي. إلا صحيح يا سيدي، أنت هتسمي المولود إيه؟
4: هسميه فيني.
5: النخلة يعني؟ أبوه بيقول إن النخلة يعني الحب والخير والتسامح، النخلة العالية تتحدف في حجر ترد بتمرة حلوة.
6: ما هو لازم يطلع نخلة، إن طلع لأبوه ولا لأمه لازم يكون نخلة.
7: على رأيك يعني هو هيجيبه من بره؟ ما دام تتربى في بيت المحبة والكرم والعطف على الفقراء لازم يطلع كريم وابن كرم.
5: مش عارفة يا جماعة أقول لكم إيه، ده بس محبتكم الكبيرة.
6: ربنا يطرح لكم فيه البركة ويديكم على قد محبتكم وحنيتكم على الغلابة.
4: ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم.

0: لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فأويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين: يا رب متى رأيناك جائعا فأطعمناك، وعطشانا فسقيناك، ومتى رأيناك غريبا فأويناك، أو عريانا فكسوناك، ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك. فيجيب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلتم. وإلهنا المجد الدائم إلى الأبد الآبدين، أمين.
1: يعني إيه الكلام ده؟
0: شوف يا حبيبي، عشان نحب ربنا لازم نحب كل الناس، وعشان نحب الناس نعمل إيه؟ نهتم بالمريض، ونعطف على المساكين، ونزور المساجين.
1: يعني إيه المساجين يعني؟
0: المساجين دول يا حبيبي هم الناس اللي فعلوا الشر، فجات الشرطة قبضت عليهم، والقاضي حكم عليهم وودوهم لحتة بعيد لوحديهم.
1: هو ربنا عايزنا نحب دولة؟
2: أيوة يا حبيبي، ربنا عاوزنا نحب كل الناس، عشان كده قال: حبوا عدائكم، باركوا لحنيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم وظلمكم. يعني لو حد زعلني أحبه، لو حد شتمني برضه أحبه، حتى لو طردني أحبه برضه.
1: أنا بحب كل الناس يا ماما.
2: ربنا يحافظ عليك يا حبيبي ويقدرك على فعلك.
3: حاجة لله يا محسنين، أي حاجة لله. الدنيا باين عليها زحمة ولا إيه؟ الله، حاجة لله يا أخوانا. إلهي يعزكم ما يذلكم. حاجة لله يا محسنين. الله، إيه يا جدع أنت؟ بتفتح؟ أنت باين عليك أعمى.
4: إزيك يا دقوم؟
3: الله، إيه ده؟ عم جرجس؟ لا مؤاخذة يا عم جرجس، العتب على النظر.
4: اتفضل يا زلوم، تعالى
3: اتفضل. انت لقيت تاكل يا راجل؟
4: حاجه لله يا اخوانا.
3: الهي يعزكم ما يذلكم. وادي قاعده في اليوم اللي مش طالعه له شمس ده، حاجه لله. طب شوفوا بقى، انا هقول لكم: اللي هيساعدني ربنا هيكرمه، واللي مش هيساعدني انا بقول اهو ربنا يسامحه. انا هعمل ايه يعني؟ مش ظاهر عليا ان انا وقعت في صحراء، مفيش حد عايز يديني حاجة، الناس كلها تحيانا.
1: خد يا عم.
3: الله، ياخد عدوينك يا ابني، ربنا يحنن قلبه عليك. ايه ده؟ ده انت فيني.
1: ايه يا عم، عرفتني منين؟
3: من كرمك يا ابني، من كرمك ومن طيبتك، من عطفك على راجل اللي عاجز نظر زيي.
1: انا مش بعطف عليك، الفلوس بتاعتك.
3: بتاعتي انا؟ غريبة دي يا فيني، طب فهمهاني.
1: ايوه، الفقر اخوات ربنا، ربنا هو اللي ادانا كل الخير اللي عندنا، ما دمت انت اخوه يبقى ليك حق عندنا.
3: الله الله يا ولا، يا سلام على الكلام الجميل. ربنا يكرمك يا ابني، ربنا يكرمك واشوفك عريس ماله هدومك. الله. اشوفك ازاي؟ عشان ابليس في الجنه، قصدي يشوفوك عريس ماله هدومك. ربنا يكرمك يا ابني. ربنا يكرمك.
5: في حدود 2500 بلح.
6: تقول ايه؟
5: ادفع نص عمري واعرف انت دايما سرحان في ايه. البلد كلها راحت تحضر المبارزه، وانت قاعد معلق عينيك في النخله وبتفكر، اكيد بتعد فيها كم بلح.
6: شايف يا انس؟ شايف النخل والسما، شايف السحاب؟
5: هي صحيح، مش شايف انك انسان غريب شويه يا فيني؟ شويه ايه؟ ده انت غريب قوي.
6: ليه؟
5: انت مش شاب زينا ولا ايه يا فيني؟ النهارده حنا هيبارز ايليا، وشباب البلد كلها هناك، اللي مراهن على حنا واللي مراهن على ايليا واللي بيشجع الضربه الحلوه، وانت سايب كل دوت وقاعد بتعد في البلح. ايه حكايتك يا فيني؟ دايما قاعد لوحدك وسرحان. انت عارف انا ما كنتش اعرفك كويس، كنت قلت عليك متكبر وما تحبش الناس.
6: وما الحب للناس بحضور حلقات المبارزه؟ مش ممكن احب الناس غير بالشكل ده
5: يا سيدي. بس ايه المانع انك تعيش حياتك؟ انت مش شاب يا اخي.
6: بص يا انس، كل انسان ليه اسلوب اللي بيريحه في حياته. يعني أنا مثلا بلاقي نفسي في حياة التأمل،

0: والخلوة والصلاة.
1: عارف يا فيني انت بتفكرني مين؟
0: مين؟
1: الرهبان الأم بخوميس اللي اتنايح من كام سنة، والأم شنودة اللي عايز دلوقتي في وجه ابني، ده غير الأم انطونيوس اللي في وجه بحري. ناس عاملين زيك كده بالظبط، ساب الدنيا وما فيها وراح يقعد في الصحراء. تكونش ناوي تعمل زيهم؟
0: يا ريت يا يونس، يا ريت.
1: انت بتتكلم بجد؟
0: ليه لا؟

0: ربنا فانا يا ابني، بيختار دايما الصالح، لكن البني آدم بضعفه وقصر نظره وعناده ما بيعرفش ان الصالح اللي اختاره ربنا ده هو صالح فعلا. يعني يا إما تقود السفينة بنفسك وفي الآخر تتحمل النتائج، يا إما تسيب الدفة لربنا وهو يقود السفينة. يعني يا إما تعمل زي يوسف الصديق اللي رغم المشاكل والمضايقات اللي وقع فيها، لكن كان دايما يشكر ربنا ويحمد فضله، وفي الآخر أصبح الرجل التاني على عرش مصر. يا إما بقى تعمل زي حزقية الملك اللي طلب باختياره إنه يعيش 15 سنة فوق عمره، وبعد كده دفع الثمن، ثمن اختياره هو.
1: لكن إزاي أعرف مشيئة ربنا؟
0: اللي عليك يا فانا يا ابني إنك تسلم الأمر كله لربنا وتسيبه هو يدبر أمورك، وتصلي وتصوم، ولما تحب تسمع صوته صلي صلي، وقول زي صمويل النبي: تكلم يا رب لأن عبدك سامع، تكلم يا رب لأن عبدك سامع. وخليك واثق، خليك واثق إنك هتسمع صوته، صدقني وحيكلمك وتكلمه. عارف ليه؟ لأنه بيحبك أكتر ما أنت بتحب نفسك، ولأنه يهمه أمرك أكتر ما أنت يهمك أمر نفسك.
1: وعرف مين مقدار حب ربنا؟
0: اللي بيقول أنا بحب ربنا اللي مش بشوفه، ومش عارف أحب أخويا اللي بشوفه كل يوم، يبقى بيكذب على نفسه. لأن حبك لربنا هو حبك لكل الناس.
1: الكتاب بيقول يا أبي: لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. ورجع تاني يقول: هكذا أحب الله العالم. إزاي يا أبي العالم يتحب ويتكره؟
0: كلمة العالم دي لها معاني كتيرة، يعني ممكن تكون الكون كله، وده اللي قال عنها ربنا إن الأم بتفرح بعد الولادة لأنها أنجبت طفل للعالم. وممكن تكون الناس، وده اللي من قبله ربنا بذل ابنه الوحيد. وممكن تكون الشهوات اللي في العالم، وده اللي امرنا ربنا ان احنا ما نحبهوش، وده اللي بيسيب الراهب وبيجي هنا. عارف احنا ما بنسيبش العالم ولا بنسيب الناس، انما نترك الشهوات. ولعلمك في ناس عايشة في العالم الخارجي مع العلمانيين، لكن بيعرفوا ازاي يخلصوا انفسهم.

0: الو فيني.
1: ازيك يا يونس؟
0: ازيك يا يونس؟ فينك كده برضه قاعد الفتره دي كلها ما شفتكش، واول ما اشوفك تقول لي ازيك يا يونس. كل ما اسال عليك يا بتطلع للرباعيه البريه يا بتعمل تسبيحه يا بتصلي، المهم انك مش فاضي لحد وخلاص. ايه حكايتك انت؟ اترهبلت خلاص ولا ايه؟ وايه الحبال والمواقف دي كلها؟ تعال تعال معايا، ده انت ليك قاعده معايا. تعال معايا.
1: ما باجي هنا السوق عشان ابيع المعاطف والحبال اللي بعملها.
0: يعني افهم من كده ان فيني اللي اتولد وفوق معلقه ذهب بقت شروط ضفر الحبال وعمل المعاطف؟
1: صدقني يا يونس، ده عامل جميل بيعلم الصبر والتامل.
0: فيني انت

0: لسه بتفكر في موضوع الرهبنة؟ ما صرفتش نظر؟
1: لا بالعكس، أنا كل يوم بيزيد حبي واشتياقي للرهبنة أكتر وأكتر.
0: عايز تفهمني إن فلوس ضفر الحبال وعمل المقاطف ديت معيشاك سعيد ومش ناقص حاجة؟
1: وأنا هحتاجها في إيه أصلا؟
0: تحتاجها في إيه؟ أنت غريب أوي يا فيني.
1: غريب؟
2: سلام يا عم جرجس.
0: سلام ونعمة يا فيني يا ابني، أنت فين من زمان محدش شايفك؟
1: لسه في العالم يا عم جرجس.
0: دايما كنت ببعت لك سلام مع معاذ اللي كان بيشتغل عندكم، لكن كان دايما يقول لي ان هو مش فاكش غير كل حين ومين، ومن ساعه ما رقد وانا ما سمعتش عنك.
1: مين اللي رقد؟
0: انت ما تعرفش؟ ده معاذ ارتعب لي زمن دلوقتي.
1: ياه، ده انا بقى مقصر معاه قوي يا عم جرجس. معلش يا عم جرجس، ممكن بعشره ملح بس؟
0: بس كده؟
1: لحظه واحده، اتفضل ملح.
0: خلي سفيني، ده انتوا خيركم غرقنا.
1: معلش عشان خاطري يا عم جرجس، خدهم.
3: ايه ده سفيني ده؟
1: دي حاجة بسيطة يا عم عادل، معلش أنا مقصر في حقك، سامحني.
3: ايه ده كله؟
1: دي بركة اللي ربنا رجعتها يا عم عادل. خد يا عم عادل دول شوية هدوم للأولاد عشان خاطر العيد.
3: ده كتير قوي يا سيدي.
1: ما تقولش كده يا عم عادل. مين ابنك الكبير فين؟
3: بطة محبوس أدلبنا.
1: ليه؟ خير؟ ايه اللي حصل؟
3: منهم لله المشوه المشي البطال.
1: معلش يا عم عازر، ربنا موجود.
3: انا عارف اللي ربنا موجود، وعارف كمان انه بيغفر، بس انا خلاص مبقاش يجوز للرحم. صرع العود ملوش غير الكسر يا سلمين، وده اللي حصل. كان لازم اتكسر واتكسر.
1: ما تخليش اليأس يخفى عنك رحمة ربنا، ما تخليش الشيطان يسرق منك سلامك يا مادة ويحرمك من التوبة. خلي دايما باستمرار قدامك اللص اليمين، هتتأكد ان التوبة ممكنة مادام الإنسان عايش، حتى لو متعلق على خشبة السلم.
3: صدقني لو قلت لك اللي مش عايز اخرج السجن، بفكر ليل ونهار في نظرة الناس ليه؟ عارف هيبصولي ازاي؟ عارف هيعاملين ازاي؟
1: ما تنساش انك انت اللي اديتهم الفرصة دي بالغلط، وانت كمان اللي هتنساها لهم بإذن الله. لما تخرج من السجن حط قدام عينيك انك انت تصلح كل اللي اتكسر، اكيد ربنا هيسامحك وهيساعدك اكيد.
4: فانا يا ابني، مادام انت اخترت النصيب الصالح يبقى اكيد ربنا هيساعدك. بس خلي بالك، انت بقالك سنين رايح جاي على البرية، والبرية رغم ان بركاتها كتيرة قوي لكن حروبها برضو كتيرة.
1: الحرب للرب يا ابي، هو اللي قال تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل.
4: ربنا يقويك. وحتعمل ايه دلوقت؟
1: هرجع على بلدي منفيس، اخلص امور هناك، وبعدين هرجع تاني هنا على هرموبوليس. ده بعد اذنك يا ابي.
4: ربنا يساعدك ويديلك على قد محبتك.
5: مش شايف انك مستعجل قوي في موضوع البيع ده؟ انا مش عارف انت هتسيب بلدك وتروح على فين. طب على الاقل سيب دار، يوم ما تنزل البلد تلاقي مكان تقعد فيه.
1: ربنا يبارك لك فيها، ومتشكر على النصيحه دي. انا خلاص هشتري مراس اكبر في مكان تاني.
5: اللي تشوفه. ويا ترى بقى عاوز المبلغ امتى؟
1: يا ريت دلوقتي.
5: انت باين عليك مستعجل قوي.
1: جدا.
5: خلاص، طالما انت شايف مراس ولقطه يبقى انا هديك المبلغ كله دلوقتي، وربنا يقدرني ان

0: اهلا يا فانا يا ابني، تعال اقعد قول لي بقى عملت ايه.
1: صفيت كل حاجه كانت ليا في العالم يا ابي، جاي اعيش بريت اباء القديسين.
2: وصفيت كل ميراثك؟
1: صفيته كله يا ابي وتصرفت فيه، وكتير من الاعيان يدوني فلوس عشان اوزعها على المحتاجين، لكني كنت رافض، لكن قدام اصرارهم وافقت وزعتها على حسب طلبهم في المدن والقرى.
2: وخطتك ايه دلوقت؟
1: لو تسمح لي يا ابي، انا ناوي اعيش في المغارة اللي في الجبل الغربي.
2: ياه، المغارة اللي في الجبل الغربي؟ بس دي مغارة صعبة جدا، ما بيدخلهاش النور، وبعيدة عن ابار المية اللي بيشربوا منها الرهبان.
1: ربنا هيساعدني يا ابي وينور لي ظلمة حياتي.
2: فانا يا ابني، ما تبصش دلوقتي لان سنك 22 سنة ولسه صغير، لا
3: بص لقدام. بعدين المغارة دي صعبة جدا.
1: صلي لي يا ابي ويريد تسمح لي ان انا اخد البركة دي.
3: فانا يا ابني، ربنا يديلك حسب ايمانك. لحظة واحدة، من هنا ورايح ده هيكون لبسك، وربنا يقويك ويديلك حسب ايمانك.

الروح القدس إله الوحدانية رب المخلص يسوع المسيح. أنت يا رب يسوع نلت شعبك في الصحراء رب 40 سنة رجل محبة تتقطع سيول رجلهم. هذا يا رب تعلم من الضعيف. أنت يا رب أخلقت شعبك يا رب من يوم الصخرة. أهل يا رب ترمي من العطش. أنت يا رب نورت من الزلة بعمود الضعيف. أهل يا رب تقول لذلك حياتي.

0: لكن مغارة الجبل الغرب دي ما بيدخلهاش النور، ده غير انها بعيدة جدا عن الابار. اكيد هيتعب ومش هيقدر يستحمل. مش كان احسن يا ابي لو كنت نصحته يختار مغارة تانية؟
1: نصحته يا ابني، لكن هو اللي اختارها بنفسه. لكن انا واثق ان فانا ربنا حيديله حسب ايمانه.
0: ايوة يا ابي، لكن ده لسه شاب صغير، غير انه طول عمره عايش في بقه معلقة دهب، صعب يعرف مرة واحدة يعيش في مكان زي ده. بصراحة انا خاف انها تكون سبب في تركه للرهبان.
1: ما تخافش، فانا انسان قوي بمحبته لربنا. اما حكاية ثروته الكبيرة دي بقى، فهو كان عايش في تقشف وانسحاق. اما بقى من ناحية المغارة، فانا عارف انها صعبة جدا عليه، ما فيهاش نور وبعيدة عن المية. لكن انا واثق ان ربنا حيوقف معاه، واثق كمان ان فانا قوي. المهم ان احنا نصلي من اجله، ونصلي عشان ربنا يمدله ايده.
2: ايدك يا رب الحلوين يا توعد، واخدرك يا رب مكان سكنه من الفك، لانك يا رب عارف اني ما ليش لباب كتب احسن ولا رجعت.

0: Agave, ave. Agave, ave. Agave. Agave, ave. Agave, ave. أغلبي أبي تفضل.
1: أنا آسف أبي على تطفلي وقطع لخلطك، لكن اللي شجعني
0: أنا سمعت عن محبتك للجميع وأملي إن أخذ بركتك.
1: ده أنا يا أبي اللي أخذ بركة.
0: تفضل تفضل يا بيت يا أبي، يا بيت يا أبي،
1: تديني كلمة منفعة.
0: المحبة يا أبي،
1: المحبة
0: هي أصل كل الفضائل. السيد المسيح لما سألوه عن الوصية الأولى والعظمى قال المحبة،
1: ولما رب المجد جه يوسف نفسه قال الله محبة، ولما جه يوصي تلاميذه قال لهم هذه هي وصيتي أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم، ولما جه طلب من الإنسان قال له يا ابني أعطني قلبك.
0: محبة يا أحبائي هي الوصية اللي ممكن تلخص فيها كل الوصايا. حب الرب إلهك من كل قلبك،
1: من كل فكرك،
0: من كل قدرتك. حب قريبك كنفسك. غبي أبي.

0: تفضل يا قلبي.
1: ايه دول؟ دول شويه حاجات بسيطه يا قلبي
0: لاجل الجسد.
1: ده كتير قوي يا قلبي، كل يوم بتجيلي معاك اكل وشرب غير اهتمامك المستمر بالصلاه لاجلي. مش عارف اقولك ايه، ربنا يعوض تعب محبتك، لكن مشوار كبير عليك، وخصوصا اني سمعت موضوع ألم ظهرك.
0: لا ألم ولا حاجة يا أبي، وبعدين دي بركة كبيرة إن أنا آجي وأقعد معاك يا أبي، وكمان علشان آخد كلمة منفعة
1: لأجي خلاص نفسي. ربنا هو اللي يباركك فعلا يا فانا، انت مش الحي المسيح له المجد. شي كان بيقول يا استخير بسبب محبتك العظيمة دي تراب المئات اصبحت البرية سما تانية تتسبح فيها، تتسبح باستمرار. ربنا يباركك ويتم عليك نعمته.
0: غالي يا فرام،
1: غالي، اتأخرت قوي يا أبي.
0: وأنا ليت قوي عليك
1: يا ابني. ما تقلقش عليا، اللي يريده ربنا هيكون.
0: أنا مش عارف أقول لك إيه يا أبي.
1: خير يا إبراهيم؟
0: أنا طبعاً يا أبي
1: مش عاوز أحرمك من البركة ولا أعطلك عن جهادك، لكن
0: أنا عارف يا إبراهيم أنت عاوز تقول إيه، وحرد عليك يا ابني. اطلع يا إبراهيم برا، هات 3 حجارة وارميهم في عين المية اللي قدام المغارة، وتعالى يا ابني قول لي ايه اللي هيحصل.
1: حاضر يا ابي.
0: بس في الصليب،
1: ايه ده؟ في حاجة عارفة
0: وش المية. هاي يا فرام يا ابني، ايه اللي حصل؟
1: الحاجة عارفة وش المية يا ابي.
0: وتعبت قد ايه؟
1: تعب بسيط قوي يا ابي.
0: انا عارف يا ابني ان تعب بسيط، لكن حتى التعب البسيط ده ربنا مش هينساه وهيجازيك عليه لاجل طاعتك. فهمت يا ابني؟
1: فهمت يا ابي.
0: صدقني يا فرام يا ابني، مفيش تعب يضيع عند ربنا اجره ابدا. وزي ما الميه شالت الحجر

0: ربنا كمان بيشيل عننا أتعابنا، مش هو ده اللي كان شغلك؟
1: أخطيت يا أبي، أنا فعلا لما شفت جهادك استعجبت، قلت زي إنسان يقلل الأكل بالشكل ده، في الشتاء يصوم يومين يومين، وفي الصيف كل عشية يأكل بلح ناشف ومية وعيش، ده غير 300 مطانة بالنهار و300 مطانة بالليل. بصراحة قلت ازاي بني آدم يقدر يعمل كل ده، لكن دلوقتي فهمت يا أبي إن المحبة تحتمل كل شيء.
0: الغابة يا الغابة يا متى يا ابني،
2: اتفضل اتفضل
0: اتفضل. انت ايه ده يا متى؟
2: ده طبيخ وشوية فاكهة، حاجة مش على قد العين يعني. كنت جاي لك يا ابني عشان تصلي مريم بنتي،
0: لحسن دي رحلة وجاحة للجنة.
2: مالك يا مريم؟
3: لا وجاني يا ابني.

0: ودلوقتي حاسه بايه؟
1: متعرفش رايح فين سيبني.
0: اشكري ربنا يا حبيبتي.
2: بعدين تاني وفرح الله.
3: بعدين تاني.
4: على فين يا ابني؟
0: في ناس يا ابني غيرنا محتاجه الحاجات دي.
5: يا عم هم 1000 دينار وانا فلوسي جاهزه.
6: خلاص الله يبارك لك، من بدري تجيب العمال معاك وتدفع وتشيل.
5: هو ما ينفعش ادفع واشيل دلوقتي؟
6: بس النهار راح والشمس هتغيب وكل الشايلين روحوا.
5: ولو اني كنت عايز اسافر الليله دي، بس اقول لك ما جاتش من ليله. طيب انا هروح اشوف مكان ابيت فيه، ومن بكره الصبح بدري هتلاقيني عندك هنا. تؤمر بحاجه؟
6: لا متشكر، ومن بدري هكون في انتظارك.
5: طيب سلام.
6: سلام ونعم.
5: لو سمحت.
6: نعم.
5: ما تعرفيش مكان ابيت فيه الليله دي؟
6: انت غريب عن البلد دي ولا ايه؟
5: اصل انا تاجر وجاي اشتري بضاعه ومسافر الصبح بدري. يا ريت لو تشوف لي مكان ابيت فيه، ويا ريت يكون امان بعيد عن عينين الحراميه وقطاع الطرق.
6: طب تعالى معايا، انت النهارده ضيفي.
5: ربنا يخليك، لاجلين مش هنساهولك ابدا. ليه بس التعب ده؟ ملوش لزوم.
7: ده كفايه ان انت استضفتني في بيتك واكرمتني.
6: ازاي بقى يا راجل، ده انت ضيفي بالهنا والشفا.
8: خمر ده من اجود انواع الخمر.
6: اشرب.
5: متشكر متشكر قوي.

0: Если стоит, это, если стоит. Это. Фей, а ты? А ты? غابي ايه ده؟ غابي احنا لقينا قتيل ده قدام قلايتك.
1: ايه الحكاية؟
0: قتيل قدام قلايتي انا؟ مين ده؟ انا معرفش اي حاجة عن الموضوع ده.
2: يعني ايه؟ هو قتل نفسه ولا جه معطول جاهز؟
0: انا مشفتش الراجل ده قبل كده خالص ومعرفش اي حاجة عن الموضوع ده.
1: خلاص نبعت نجيب عزوزانا وهو اللي يقول لنا الحقيقة.
0: انا هروح له. طب حاول تفتكر، انت ما شفتهوش قبل كده؟
2: ابدا صدقني ما حصلش انك سمعت في الخناقه او اي حاجه وانت في بيتك.
0: صدقوني يا باقي انا ما حسيتش باي حاجه غريبه خالص وما اعرفش اي حاجه الموضوع ده.
1: غاب يا باقي.
0: غاب يا انا.
2: ايه الحكايه؟
0: صدقني يا ابي انا ما اعرفش اي حاجه الموضوع ده خالص.
2: سامي العزيز مين اللي قتل؟
0: تقدر يا قتيل تقول لنا مين اللي قتلك؟

0: من قط الحوم استرد بالشوط مدينة كيلوميز.
1: بعد اذنك يا ابي هروح امسك الاتي واسلمه للقاضي.
2: وانا بعد اذنك يا ابي هروح معاه
1: وانا هاخد منه الذهب ابعتها لاولاد القتيل. بعد اذنك يا ابي.
3: استنى يا ابرام يا ابني، هبعت معاك رساله تعزيه لاولاده، ربنا يعوضك يا ابني توصلها لهم.
2: حاضر يا ابي.
1: دلوقتي اسم ربي والهي يسوع المسيح.

0: بركة كبيرة يا أبا فالح.
1: البركة اللي نحن يا أبي، أنت اللي بتعمل القداسات وبتناولنا من الأسرار، وهي دي البركة الكبيرة.
0: أنا كمان باخد بركة القداس والأسرار معاكم يا أبي، يعني البركة للكل.
2: وبعدين هنجيب أكل لكل الناس دول منين؟ أبا فالح هيزوجي في قلاته أكل يكفي، بوزعه كله أول بأول. طب أنا هتصرف إزاي دلوقتي؟
1: معلش يا إبرام يا ابني، ادخل القلاية جوه هتلاقي خبز، هات وتعالى يا ابني.
2: حاضر يا ابني. هما دول هيكفوا مين ولا مين بس؟ اتفضلوا وانا اجيب لكم ميه عشان تشربوا.
1: ما تكمل اكلك يا ابونا.
3: الحمد لله اكلنا كلنا وشبعنا يا ابي.
1: معلش يا ابرام يا ابني، شيل الاكل الزياده.

0: سلامتك. ربنا هيشفيك. انت الشافي يا رب، انت الغافر يا رب. ربنا شفاك يا ابني، احفظه وما تغلطش تاني لألا يكون لك أشر.
1: أنا خلاص تبت، صلي لأجلي يا أبي.
0: أنا ابني اللي محتاج صلواتك.
2: ربنا يا أولادي خلق آدم بلا خطية، يعني ما فيهوش فساد، وكان عايش مع حواء في الفردوس زي الأطفال الأبرياء، وكان بيأكلوا من شجر الجنة، وكان مليهم نور الحياة، وكانت طهارته هي سبب لحياته الأبدية. لكن لما عرف الشر وكسر الوصية الإلهية، انجذب لشهوته وفقد طهارته وبقى عارف للخير والشر، وهربت منه روح طفولته البريئة. عشان كده يا ولادي لو الإنسان قدر يرجع طهارته الأولى هترجع له روح الله ويرجع للملكوت من تاني، لأن اللي بيسعى للطهارة وبيثبت فيها بيوصل لمدينة الأبكار، للي حفظوا طهارتهم وما تنجسوش بأهواء الجسد. انتوا جايبيني هنا ليه؟ مش عايز اقعد هنا. سواني سواني سواني.
3: خير من دايما عور نفسه بكسر حاجه حواليك.
2: يا انت شمال، ابعد عني.

أيها الإله القادر على كل شيء، طلت عدت من شباك هذا الشرير، لأنك وحدك القادر، لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

0: الأربعين المقدسة دي يا ابني هي أقدس أيام السنة، فيها بيتعزى الإنسان، أو زي ما بيقولوا هي خزين السنة، وفيها بيتلذذ الإنسان بالخدمة.
1: طيب يا أبي، أيه أفضل، خدمة توزيع صدقات وأعمال الرحمة ولا النسك والزهد؟
0: النسك يا ابني، النسك هو أعلى أعمال الرحمة.
1: إزاي يا أبي؟
0: لأن الناسك العابد يا ابني ممكن في حياة النسك والجهاد إنه يطلب بركة كبيرة من ربنا لكل الجيل، ويقدم أعظم أعمال الرحمة وهو رافع إيديه للصلاة لأجلهم.
1: قد كده الصلاة مهمة جدا في الجهاد يا أبي.
0: طبعا يا ابني، لأن الصلاة أنت بتكلم فيها ربنا بشخصه. بس خلي بالك يا إبرام يا ابني، إن الصلاة لو طلعت من العقل بس ممكن تولد كبرياء.
1: طب أنت استفدت من جهادك في العالم قبل الرهبنة كتير يا أبي.
0: شوف يا ابني، الجهاد في بداية الطريق في الصلاة والصوم والعبادة وخدمة المحتاجين، وهي دي الخميرة اللي بتخمر العجين، وهي برضو اللي على أساسها بيبني الراهب حياته بعد كده. احنا في عندنا عيش يا فرام.
1: ايوه يا ابي.
0: طيب يا ابني، هات حتة عيش وشوية ملح.
1: حاضر يا ابي، اتفضل يا ابي.
0: متشكر يا ابني. خير يا فرام، عاوز تقول ايه يا ابني؟
1: ليه يا ابي؟ رغم انك بتصوم الاربعين المقدسة كلها من غير اكل خالص، بتفطر على الاكل يسير كده اخر تلات ايام منها.
0: يا ابني، السيد المسيح اللي صام الاربعين يوم من غير احتياج، واللي صاموهم زيه تمام موسى وإيليا، أكون مين أنا المسكين يا ابني اللي تساوى بدول؟ ده أنا إنسان ضعيف يا ابني. أغاب يا أبونا. يا أبونا مالك؟ خير؟ في إيه؟
2: المجاعة حلت على البلد يا أبي، الناس في الشوارع مش لاقيين حاجة ياكلوها، الناس في أصول بتموت من الجوع قدامي، المطر وقف والأرض جفت والزرع مات.
3: الرب يسوع، ولادي في مجاعة يا رب، مين غيرك يعرف؟ مين غيرك يهتم بيهم يا رب؟ مين غيرك يشفعهم ويسمع صراخهم يا رب يسوع؟ انت لوحدك الملجأ يا رب، انت لوحدك تغني يا رب، اتصرف انت يا رب.
4: فإن
3: رب أشطرني إليه فانطلق إلى مدينة أسيوط وعرف إيه العالم، فإن رب العالم كيف يعرف العالم ويدبر أمر خليفته. مين لي أنا المسكين اللي يوم بيه أهل المدينة؟ إزاي وأنا ما أقدرش أقول شخص واحد بس، خصوصا في البجاعة دي؟ اخبر لي يا زيه.
4: إن قدر أن تعود نفسا واحدة ولا نفس أيضا، لكن الله يعود خليفته حتى لا كان قرام للبحر، وهو سمح بالمجاعة لتأديبهم ولمنفعتهم. هذا بلدهم.

طويل الروح كثير اللحمة كثير التحمل. اصفح عن خطية شعبك كما صفحت عن شعب نينوى. تتحنن عليهم يا سيدي لأنك لا تعرف المستحيل إلا أنك وعدت يا سيدي.

0: احنا كنا فاكرين عصر القديسين انتهى خلاص، ادينا في اخر قرن الرابع للميلاد ولسه في قديسين.
1: ما لو القديسين خلصوه يبقى قول على الدنيا السلام.
0: معاك حق، ده مسافه ما رفع ايده السماء وصلى حد الخير على البلد من تاني، ولا كان المجاعه مرت عليهم من الاصل، ده غير معجزه الشفاء الكتير. ولا خد ياض، شوف الواد وشغلته
1: يا راجل، سيبه هيروح فين يعني؟
0: ده جن مصور، وبعدين اديك شايف الناس ياما مستنيه ابو فانا لما يطلع من قلايته. انا خايف لحسن الواد يتوه، ما عرفش اعطر عليه في الزحمه.

0: أيها الرب الإله، يا معطي الحياة لكل ذي جسد، يا من دست الموت وقهرت سلطانه، يا من وعدت بقبول كل ما نطلبه باسمك، نؤمن يا سيد فأهل هذا الإيمان.
1: قوم يا ابني،

0: مالك يا هاني؟ خير؟ في ايه؟ مالك سؤدسيوس العظيم؟ اتنيح معقول؟ ده هو اللي رفض الهراطقة أبعد البصريين وأولاده، واحد أرجوسي والتاني شرير، وهم أكيد اللي هيبنوكم من بعده. وامتى ده حصل يا أبي؟
1: النهاردة يا ابني.
0: النهاردة؟ معقول الخبر يكون وصل هنا بالسرعة دي؟ ازاي؟ انت متأكد يا أبي؟
2: سمعت خبر الملك سيريسيوس؟
3: ماله؟
2: مات.
3: بقول الكلام ده؟
2: ايوه، ده خبر ملا بلد، ده كل اللي جاي من بلاد بياكد الكلام ده.
0: طب ما تعرفش الكلام ده حصل امتى بالتحديد؟
2: حصل بالظبط في 19 يناير.
0: 19 يناير؟ ده نفس اليوم اللي عارف فيه عفافانا.
3: بتقول حاجة يا اخ؟
0: لا لا لا، متشكر جدا، بعد اذنك.
2: السلام.
0: عفافانا تعبان جدا دلوقتي، مش قادر يقوم من على الحيطة اللي بتسند عليها وينام. 18 سنة دلوقتي وهو مش قادر ينام زي كل الناس من تقوس ظهره، والغريب انه مش قادر يريح نفسه. الود ود يدور على كل الالالي والمنشوبيات زي عادته.
3: ربنا يديله الصحة. عفا فانا ده بركة كبيرة قوي، ربنا يشفيه ويرحمه من الألم.
0: أنا مش قادر أدخل المغارة وأشوفه هو بالشكل ده. ربنا يرحمه ويرحمنا ويساعدنا على التمثل بيه. اسمه فيني وهو حقيقي نخلة.
4: نعما لك يا حبيبي فيني، قد جاءت الجهاد الحسن، واليوم أريحك من أتعاب هذا العالم وأدخلك إلى مساكن الفرحين في أورشليم السمائي.
0: يفرام يفرام. نعم يا أبي.

0: ارتحت عني هاي ريحني تروح ابعت لابونا عشان يعمل عباس ونتنهل من الاسرار
1: حاضر يا ابي.

0: محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة عطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون مع جميعكم.
1: اذكرني يا إلهي لطه، قبلني يا إلهي، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك.

سفر القضاة. الأصحاح السابع عشر. وكان رجل من جبل أفرايم اسمه ميخا، فقال لأمه: إن الألف والمائة شاقل الفضة التي أخذت منك وأنت لعنت وقلت أيضا في أذني، هو ذا الفضة معي أنا أخذته. فقالت أمه: تقديسا قدست الفضة للرب من يدي لابني لعمل تمثال منحوت وتمثال مسبوك، فالآن أردها لك. فرد الفضة لأمه، فأخذت أمه 200 شاقل فضة وأعطتها للسائق، فعملها تمثالا منحوتا وتمثالا مسبوكا، وكانا في بيت ميخا. وكان للرجل ميخا بيت للآلهة، فعمل أفودا وترافيما وملأ يد واحد

جبل أفرايم إلى بيت ميخا وهو آخذ في طريقه. فقال له ميخا: من أين أتيت؟ فقال له: أنا لاوي من بيت لحم يهوذا، وأنا ذاهب لكي أتغرب حيثما اتفق. فقال له ميخا: أقم عندي وكن لي أبا وكاهنا، وأنا أعطيك 10 شواقل فضة في السنة وحلة ثياب وقوتك. فذهب معه اللاوي، فرضي اللاوي بالإقامة مع الرجل، وكان الغلام له كأحد بنيه. فملأ ميخا يد اللاوي، وكان الغلام له كاهنا، وكان في بيت ميخا. فقال ميخا: الآن علمت أن الرب يحسن إلي، لأنه صار لي اللاوي كاهنا.

الأصحاح الثامن عشر. وفي تلك الأيام لم يكن ملك في إسرائيل، وفي تلك الأيام كان سبط الدانيين يطلب له ملكا للسكنة، لأنه إلى ذلك اليوم لم يقع له نصيب في وسط أسباط إسرائيل. فأرسل بنو دان من عشيرتهم 5 رجال منهم، رجالا بني بأس من صرعة ومن أشتاؤول، لتجسس الأرض وفحصها، وقالوا لهم: اذهبوا افحصوا الأرض. فجاءوا إلى جبل أفرايم إلى بيت ميخا وباتوا هناك. وبينما هم عند بيت ميخا عرفوا صوت الغلام اللاوي، فمالوا إلى هناك وقالوا له: من جاء بك إلى هنا؟ وماذا أنت عامل في هذا المكان؟ وما لك هنا؟ فقال لهم: كذا وكذا عمل لي ميخا، وقد استأجرني فصرت له كاهنا. فقالوا له: اسأل إذن من الله لنعلم هل ينجح طريقنا الذي نحن سائرون فيه. فقال لهم الكاهن: اذهبوا بسلام، أمام الرب طريقكم الذي تسيرون فيه. فذهب 5 الرجال وجاءوا إلى لايش، ورأوا الشعب الذين فيها ساكنين بطمأنينة كعادة الصيدونيين، مستريحين مطمئنين، وليس في الأرض مؤذن بأمر وارث رياسة، وهم بعيدون عن الصيدونيين وليس لهم أمر مع إنسان. وجاءوا إلى إخوتهم إلى صرعة وأشتاؤول، فقال لهم إخوتهم: ما أنتم؟ فقالوا: قوموا نصعد إليهم، لأننا رأينا الأرض وهوذا هي جيدة جدا، وأنتم ساكتون، لا تتكاسلوا عن الذهاب لتدخلوا وتملكوا الأرض. عند مجيئكم تأتون إلى شعب مطمئن، والأرض واسعة الطرفين، إن الله قد دفعها ليدكم، مكان ليس فيه عوز لشيء مما في الأرض. فارتحل من هناك من عشيرة الدانيين من صرعة ومن أشتاؤول 600 رجل متسلحين بعدة الحرب، وصعدوا وحلوا في قرية عاريم في يهوذا، لذلك دعوا ذلك المكان محل تدان إلى هذا اليوم، هوذا هي وراء قرية عاريم. وعبروا من هناك إلى جبل أفرايم وجاءوا إلى بيت ميخا. فأجاب 5 الرجال الذين ذهبوا لتجسس أرض لايش وقالوا لإخوتهم: أتعلمون أن في هذه البيوت أفودا وترافين وتمثالا منحوتا وتمثالا مسبوكا؟ فالآن اعلموا ما تفعلون. فمالوا إلى هناك وجاءوا إلى بيت الغلام اللاوي بيت ميخا وسلموا عليه، و600 الرجل المتسلحون بعدتهم للحرب واقفون عند مدخل الباب، هؤلاء من بني دان. فصعد 5 الرجال الذين ذهبوا لتجسس الأرض ودخلوا إلى هناك، وأخذوا التمثال المنحوت والأفود والترافيم والتمثال المسبوك، والكاهن واقف